فضل الدعاء بعرفة ومزدلفة. عن عباس بن مرداس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب أني غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال تبسم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي يضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. رواه ابن ماجه. قال بعض العلماء: الدعاء في عرفة له مزية، فإن الدعاء فيه يوم الوقوف مستجاب.

يقول رب العزة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي مسند الإمام أحمد: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وعند الترمذي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فينبغي يا أحبابي الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء في هذا اليوم. فقد روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثروا فيه أن تقولوا: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة دعائي اليوم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي في هذه الإذاعة المباركة التي دائما تنشر الخير والبركات وتعم الفوائد بسببها بقاع الأرض والحمد لله. الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة بأن الأعمال تضاعف فيها، يعني الأعمال الصالحة، من يعمل عملا صالحا بنية حسنة في هذه الأيام يضاعف له الأجر، وهكذا يكون في بعض الطاعات مضاعفة الأجر، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. الله رحمنا بأشياء كثيرة، لكن من جملة ما أذكر أن بعض الطاعات تنزل عليها رحمات خاصة، وفي مثل هذا نقول عن هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، عشرة أيام من ذي الحجة، فيها يوم عرفة وفيها يوم عيد الأضحى. هذان اليومان يومان عظيمان عند المسلمين بتعظيم الله لهما، هذان من شعائر دين الله، يعني علامة على الدين. ويوم عرفة الله جعله أفضل أيام السنة كما تعلمون، لكن هذا اليوم تنزل رحمات خاصة على من؟ على المسلمين، رحمات خاصة يغفر الله تعالى بها لعدد لا يحصيه إلا الله. الله يغفر لنا ويتوب علينا. مثال آخر على مغفرة الذنوب أو على الرحمات الخاصة أن الواحد منا عند الدعاء يرفع يديه هكذا. ما المقصود برفع اليدين هكذا؟ نستجلب الرحمة التي تنزل من السماء. هناك رحمات تنزل من السماء على من يرفع يديه عند الدعاء. هذه الرحمات يرجى أن تصيب الكفين، فبعد أن ننهي ماذا نفعل؟ من عادتنا نمسح الوجه ونحو ذلك من الصدر، هذا لأنه نرجو أن تصيب هذه البركة أجسادنا. كذلك في الصلاة، فإن المسلم إذا صلى يناجي ربه، يعني أنت في الصلاة أيها المسلم تناجي ربك، لذلك إذا كنت في الصلاة تنزل عليك رحمة خاصة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يبصق الواحد منا باتجاه القبلة أو عن يمينه. لماذا؟ لأنه من آداب الصلاة أن لا نفعل ذلك. ورد في الحديث فإن الله بينه، أي بين المصلي وبين قبلته، ليس معناه أن الله حال بين العبد والكعبة. الله منزه عن المكان، الله لا يحويه مكان، لا أرض ولا سماوات ولا عرش ولا كرسي، الله منزه عن الأماكن. إذا ما المراد هنا؟ المراد أن الله تعالى ينزل على العبد المصلي رحمة خاصة تنزل على هذا الإنسان، فينبغي أن يكون متأدبا مع الله. وهذه الأيام المباركة فيها أيضا عيد الأضحى. هذا عيد الأضحى الذي هو عيدنا وهو عيد المسلمين كعيد الفطر، هذان عيدان للمسلمين. وهذا الأضحى الله تعالى جعل له شأنا، وفيه أغلب أعمال الحج، لذلك يسمى الحج الأكبر. ليس الحج الأكبر كما يظن بعض الناس أنه إذا صادف العيد يوم الجمعة، لا، وإنما أغلب الأعمال الأساسة تكون في هذه الليلة، ليلة عيد الأضحى وعيد الأضحى. لذلك المسلمون يراعون هذا اليوم في أداء المناسك، مناسك الحج. وكذلك أيضا هذا العيد فيه سنة عظيمة مشهورة بين المسلمين، وهي الأضحية أو الأضحية. هذه سنة نبي الله إبراهيم، إبراهيم خليل الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله امتحنه، نزل عليه أمر من الله أن يذبح ولده إسماعيل. وانظروا أحبابي أن الله تعالى يحكم بما يريد، لأننا ملك لله، الله يحكم بما يشاء، الله يجعل هذا حراما وهذا حلالا، هذا واجبا وهذا غير واجب، هذه سنة وهذه ليست سنة، هذا مكروه وهذا ليس مكروها، وهكذا الله يحكم بما يشاء. فلا يعترض على الله. الاعتراض كأن الإنسان يقول الله ليس حكيما، ليس له ذلك، هذا معنى الاعتراض. لذلك المسلم يسلم، وهكذا الأنبياء هم صفوة خلق الله. فلما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل أطاع ربه، وإسماعيل كان كما قال بعض العلماء كان عمره نحو 12 سنة، يعني صغيرا في السن، ما كان نبئ بعد، ما نزل كان الوحي على سيدنا إسماعيل. فقال له العبارة المشهورة وتدل على عظيم إعانة الأبناء لآبائهم، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرت بهذا فافعل ما أمرت، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، الصبر على أداء ما أوجب الله. هو يعلم أن هذا كان فرضا على أبيه، وهو أعانه أطاعه، ليس كحال بعض الأبناء في هذه الأيام يكونون عبئا ووبالا على آبائهم، سببا في أن يعذب أبوه أو أمه يوم القيامة أو في القبر، لأنهم عصوا الله بسبب الأبناء. لا، أن تكون عونا لآبائك، لإخوتك، لأهلك، لأصدقائك على الطاعة، لا تكن منفرا من الطاعة ولا تكن معينا على المعصية. سيدنا إسماعيل لما أخذه أبوه ليذبحه أمر سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم السكين فلم تقطع. قال: ما بها يا أبي؟ قال: إنها لا تقطع. فقال: طعم بها طعنا. انظروا تسريع تنفيذ أمر الله عند الأنبياء، هذا حالهم ونحن نقتدي بهم صلى الله عليهم أجمعين. فلما طعن أيضا لم تقطع. لماذا أحبابي؟ لأن الله خالق الأسباب والمسببات، هذه عقيدة المسلمين، عقيدة أهل الحق. لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، أعمال بخلق الله، الأجسام بخلق الله، الأعمال التي هي خير بخلق الله، الأعمال التي هي شر بخلق الله، الأعمال التي نفعلها بإرادتنا واختيارنا بخلق الله، والأعمال التي تحصل منا بغير إرادة أيضا بخلق الله، الخير والشر، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، كل هذا بخلق الله، بمشيئة الله، بعلم الله، بتقدير الله، بقدرة الله تبارك وتعالى، لا يكون إلا ما قدر الله. فسيدنا إبراهيم أكرمه الله بأن أرسل الله تعالى كبشا خروف، أرسل من الجنة وذبح فداء لسيدنا إسماعيل. هذا المكان معروف يزوره المسلمون في طريقهم إلى رمي الجمرات، هذا المكان الذي فدي سيدنا إسماعيل بالكبش، ذبح هناك هذا الكبش وفدي، ونحن إحياء لسنة نبي الله إبراهيم، كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ نذبح الأضحية. الأضحية سنة ليست فرضا، لكن من نذرها تصير عليه فرضا، يعني ينذر أن يضحي. والأضحية لها سنن ولها آداب، نذكر بعضها. أنه من السنة أن يأكل أهل البيت الذين ذبحوا هذه الأضحية الثلث، ويتصدقون ويتصدقوا بالثلث على الفقراء، والثلث الثالث يوزع على الأصدقاء، ويستطيع الواحد أن يوزعها كلها لله تعالى على الفقراء، وهذا خير. وهنا ملاحظة في هذه الأيام مهم جدا أحبابي، إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف المتعفف، الذي أحيانا بل كثير من الناس هذا حالهم في أيامنا، لا تعرفهم أنهم بحاجة لأنه لا يسأل، لا يسأل، متعفف، لا يطلب. ونعرف كثيرا من هؤلاء يدق الباب عليهم أحيانا بشيء يكون مر عليه اليوم واليومان ولا يوجد عنده طعام، لا هو ولا أولاده، ولا يسأل، متوكل على الله تبارك وتعالى. نعم أحبابي، أحسنوا للأرامل، للأيتام، للمساكين، للفقراء، ليس فقط بالأضحية، ليس فقط في الأعياد، بل على مدار الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، يعني لا يكون إيمانه كاملا، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. الله أكبر. إذا كنت تعرف حال صديق، أخ، جار، مسلم، ولو لم تكن تعرف هذا المسلم، تعرف حاله هكذا، لله تعالى أحسن إليه. فإذا هذه الأضحية سنة نحن نفعلها، ووقتها بعد أن تصلى صلاة العيد وبعد الخطبتين، هكذا يبدأ وقتها إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، يعني عيد الأضحى يكون العاشر من ذي الحجة، عرفة يكون التاسع من ذي الحجة، العاشر يوم العيد، عيد الأضحى، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. هذه الأيام الثلاثة يقال لها أيام التشريق. أيام التشريق هذه كانوا يشرقون اللحم، يعني يجففونه، لأنه ما كان في برادات ونحو ذلك مثل أيامنا، فلما يجففوا اللحم بضاين معهم أكثر، يعني هذا من باب حفظ اللحم لمدة طويلة. فالحاصل هذه السنة كانت إحياء لسنة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهنا أحبابي فائدة عظيمة في أمر العقيدة تتعلق بأن الأمور تقسم إلى أربعة. ركزوا معي لهذه الفائدة العظيمة، ذكرها شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه الصراط المستقيم. والواحد إذا فهمها فهما سليما يميز بين الأمر وبين المشيئة. ما هي هذه الأمور؟ أمور أربعة: شيء شاءه الله وأمر به، شيء شاءه الله ولم يأمر به، أمر لم يشأه الله وأمر به، أمر لم يشأه ولم يأمر به. هذه الأمور من فهمها على وجهها يفهم أمرا عظيما يتعلق في العقيدة ويميز بين الأمر وبين المشيئة. ما معنى هذه الأمور؟ نعطي أمثلة توضح كثيرا إن شاء الله. شيء شاءه الله يعني خصصه الله تعالى بالوجود دون العدم وبصفة دون صفة. شيء شاءه الله وأمر به، أمر الله المؤمنين بالإيمان وشاء لهم الإيمان، أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية، وشاء لآدم وللملائكة، وشاء للملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن هذا يقال فيه شيء شاءه الله وأمر به. الثاني: شيء شاءه الله ولكن لم يأمر به، كالكفر من الكافرين. الله لا يأمر بالكفر ولا يحب الكفر ولا يرضى بالكفر، لكن بخلقه، لأنه لا يكون إلا ما شاء الله، الله الخالق وما سواه مخلوق. طيب، فماذا نقول عن هذا؟ شيء شاءه الله ولم يأمر به. مثل ماذا أيضا؟ شاء الله تعالى لإبليس أن يكفر ولم يأمره بالكفر. إذن ما يحصل من المعاصي، من الكفر، من الكافرين، هذا بمشيئة الله، لكن لا يقال عنه أمر الله به. والأمر الثالث: لم يشأه الله ولم يأمر به. مثل ماذا؟ كالكفر من الملائكة أو الأنبياء، هذا لا يحصل، مستحيل. الله عصم الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذن لا يحصل من ملك كفر أو معصية. وعصم الله الأنبياء عليهم السلام من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، فلا يحصل من نبي رذيلة أو سفاهة أو دناءة أو خبث أو ظلم، لا يحصل من الأنبياء شرب خمر أو زنا أو سرقة أو كذب، هذا لا يحصل، معصومون صلى الله عليهم أجمعين. فماذا يقال عن مثل هذا؟ أمر لم يشأه الله ولم يأمر به. أما الرابعة، أمر لم يشأه الله لكن أمر به، أمر إبليس بالسجود لكن ما شاء لإبليس أن يسجد. أمر الله الكافرين بالإيمان لكن ما شاء منهم الإيمان. إذن هناك أمور تقسم إلى أربعة، هذه الأمور مهم فهمها ومهم أن تكون راسخة في قلب المسلم، القاعدة العظيمة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة زينب رضي الله عنها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أحبابي أذكركم بسنة عظيمة وهي صيام يوم عرفة. هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة، لكن تكفر السنة الماضية والباقية، هكذا جاء في الحديث. فالواحد منا ليفعل: من لم يكن في عرفة يصوم، يعني إن بقي مثلا هنا في لبنان يصوم، لم يذهب إلى الحج لم يكن في عرفة، أما الذين في عرفة لا يصومون، نحن نصوم، من ليس في عرفة يصوم. هذه سنة ومباركة وعمل صالح فلا ينبغي تفويته. هذه السنة مهم أن ننتبه أيضا لا تقدم على الفرض الذي هو لا يؤجل، يعني من كان عليه قضاء صيام فاته بلا عذر لا يقدم السنة صيام النفل، لا يقدمه عليها، يصوم القضاء ثم بعد ذلك النفل. أما الذي فاته صيام بعذر كالمرأة كانت في الحيض أفطرت في رمضان، هذه معذورة، فهنا إن قدمت النفل على القضاء يجوز، لكن لا تجمع النيتان، يعني لا نصوم هذا اليوم عن قضاء وعن السنة. في الأخير أحبابي، كلكم يعلم المشهد العظيم الذي نراه في عرفة، من هذا المشهد الذي يعني سبحان الله يذكرنا بيوم الحشر، بيوم الموقف، اليوم الذي لابد لكل واحد منا أن يقف فيه. هذا اليوم يوم الحشر هو يوم عظيم، لكن أنا سأتكلم عن يوم عرفة. ماذا يذكرنا؟ يذكرنا بالاعتصام بحبل الله كما جاء في القرآن الكريم، وحبل الله يعني شرع الله. الاعتصام لا يكون بأي شيء، بعض الناس يقولون لك يلا توحدوا، يعني من كان على ضلالة ومن كان على حق توحدوا، ليس هكذا. الاعتصام يكون بحبل الله، الله حدد بحبل الله يعني بشرع الله، ما وافق الشرع نعتصم، نتفق، نجتمع عليه، أما ما خالف فهو مردود، لا نقبله. لا يكون الاعتصام هكذا فوضى، الله بين كيف يكون: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نجتمع على الكتاب وعلى السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أحبابي أذكركم أيضا بعمل عظيم، بصلة الرحم، زيارة القبور، أن تأخذوا أولادكم إلى هذه المقابر، فإنها تذكر الآخرة. جمعنا الله تعالى وإياكم في الدنيا عند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا مجاورته مع حسن الحال، وحشرنا تحت لوائه يوم يوم القيامة. اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم أوردنا حوضه. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، ثبت أقدامنا على الصراط وارزقنا صحبة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. اللهم أنعم علينا بالحج والزيارة والعمرة يا أرحم الراحمين، واحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الكائدين. اللهم نفس عن المسلمين، اللهم فرج كرباتهم يا أكرم الأكرمين، واختم لنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إخوة الإسلام، ها هي فريضة عظيمة مباركة يشرق علينا سناها، ألا وهي فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح بها باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. ولقد ثارت في النفوس نوازع الشوق لأداء هذه الفريضة المباركة، فيسر الله للكثيرين أمر التوجه إلى الديار المقدسة لأدائها، وها هم يتدفقون من كل صوب في أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، يتلاقون مع بعضهم البعض في رحاب مهبط الوحي، بلاد الهدى والجود والوحي والندى، ومهد الكتاب المستطاب الممجد. تهادوا إلى ساح كريم مطهر، تنادوا لديه من مسود وسيدي. ويجتمعون من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر يوم العيد على جبل الرحمة، وألسنتهم رطبة بالتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، يلتمسون رضا الله ويرجون رحمته، ويطوفون ابتداء من منتصف ليلة العيد حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين، متجردين من مباهج الدنيا وزخرفها. هذه الكعبة التي مكن الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار من أن يحرروها من عابدي الأصنام الذين كانوا يميلون مع أهوائهم فيعبدون ما تصنعه أيديهم، ومكنهم من أن يرفعوا فيها نداء التوحيد وعبارات التقديس والتمجيد للإله المعبود بحق والذي لا معبود بحق سواه، ويزورون الحبيب الأعظم والنبي الأكرم سيد المرسلين وخاتم النبيين، من محى الله بنور هديه الظلمات، وهدى ببيانه من هدى من الكائنات، ويتبركون به صلى الله عليه وسلم، فإن التبرك بالأنبياء ولو بعد مماتهم أمر مستحب محمود في شرع الله. ما أجمله من منظر حين ودعنا الأهل والأحباب والأصدقاء المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وهم يرددون وقت رحيلهم هتافا خاشعا ومؤثرا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا تفرح القلوب وتسر النفوس ومكة دوحة الإيمان وأرض الإيمان وأحب أرض الله إلى الله، منها دوى صوت الحق وامتد نور الهدى
يبدد ظلمات الشرك والضلال ليملأ الأرض نورا وعدلا. من هذه البقعة الكريمة انطلقت قوافل الفتح ومواكب الإيمان تدك معاقل الوثنية والإشراك وتفتح الدنيا بهدي القرآن.

من فوائد الحج العظيمة. وفي الحج فوائد عظيمة ومزايا جليلة، منها في الحج يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لهجاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتعارفون ويتزاورون ويتحابون في الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وديننا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة، فلم نتفرق ولم نتباعد؟ وفي الحج تعاون على البر، وتنافس على عمل الخير، وتعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. ونحن اليوم إزاء ما نعانيه من تشتت وتباعد وتشرذم، لا بد من إطلاق دعوة مخلصة صادقة إلى التعاون والوحدة والتماسك. وعلينا أن نعمل ليصبح مظهر التلاقي المتجسد بوقوف المسلمين في عرفة ممارسة يومية نعبر فيها عن محبتنا لبعضنا البعض، وتآلفنا وتحاببنا واعتصامنا بحبل الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حجاج بيتك العتيق، ومن زوار حبيبك المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: اللهم إنك أمرتني بالدعاء ولك الإجابة، إنك لا تخلف الميعاد ولا تنكث عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبنا منه، ولا تنزع منا الإسلام. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق والمقر المعترف بذنبي، وأسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم خضعت لك رقبتي، وفاضت لك عيناي، ونحل لك جسدي، ورغم لك أنفي. اللهم لا تجعلني شقياً،

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، لذلك إن عرفت إنسانا ذاهبا للحج وسيقف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة من أركان الحج، فارجه أن يدعو الله تعالى لك ولنا بحسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الخير وبلوغ الأمل من الخير. وهذه أدعية في يوم عرفة وأذكار جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم حفظها والمداومة عليها. اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. ويرفع الشخص يديه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اعلموا أيها الأحبة أنه يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الشخص الواقف في عرفة ومن يتشبه به في غير عرفة ما تقدم من الأذكار والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء، وأن يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم، وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، فلا تنسونا أيها الأحبة من الدعاء. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم وجمعنا وإياكم في جنات النعيم، والله تعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى حديث النزول في يوم عرفة. روى ابن حبان في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. اعلموا أن القاضي عياضا والحافظ النووي والطيبي والمازري والملا علي القاري وغيرهم في تفسير هذا الحديث قالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا معنيين، الأول أن آثار رحمته وكرامته عز وجل تدنو من العباد، ليس معناه كما تقول المشبهة المجسمة إن الله بذاته مستقر فوق العرش ثم ينزل بذاته إلى السماء الدنيا كما تنزل الملائكة، هذا لا يجوز في حق الله، نزول الانتقال لا يجوز في حق الله. قالوا والثاني أنه تعالى يأمر الملائكة بالدنو إلى الأرض وينزل معهم ما يشاء من الرحمة. وعلى التفسيرين فإنه يجب تنزيه الله عز وجل عن الحركة والسكون والاتصال والانفصال والقرب والبعد بالحس والمسافة والتحول والانتقال والزوال والحلول. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومعنى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء يظهر للملائكة فضل بعض عباده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم شعثا غبرا ضاحين، فالشعث جمع أشعث وهو من تفرق شعر رأسه من عدم غسله ودهنه، والغبر جمع أغبر وهو من التصق الغبار بأعضائه كما هو عادة المسافرين على الدواب ومشيا، وضاحين جمع ضاح وهو البارز للشمس يصيبه حرها. والمراد أنهم جاءوا متقشفين متذللين لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عتقاء الأيام المباركة وثبتنا على الحق على التنزيه يا أرحم الراحمين، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

فضل الدعاء بعرفة ومزدلفة. عن عباس بن مرداس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب أني غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي يضحكك أضحك الله سنك؟ قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. رواه ابن ماجه. قال بعض العلماء: الدعاء في عرفة له مزية، فإن الدعاء فيه يوم الوقوف مستجاب.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. رواه ابن حبان وابن خزيمة.
1: وليعلم أن أثر الخطايا في الحجر وهو السواد أبلغ في باب العبرة والعظة من غير ذلك، وإن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم، فوجب لذلك أن تجتنب.
0: ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وغيره.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه البخاري. إخوة الإيمان، يوم عرفة يوم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وله فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في يوم عيدين، يوم الجمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه ابن جرير في تفسيره. ومنها أنه أفضل أيام السنة، ومنها أنه يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي تدنو رحمته وكرامته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يقول النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض، قال المازري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة، لأن دنو المسافة والانتقال المكاني والحركة والسكون والمكان مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من أوصاف المخلوق. وقد جاء في الحديث الآخر: من غيظ الشيطان يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة. أحبابنا، الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، ليس له جسم، ليس له طول أو عرض أو حجم، تنزه الله عن مشابهة المخلوقين. ربنا سبحانه لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، كما دلت على ذلك أصرح آية في القرآن الكريم في نفي الشبيه والمثيل عن الله تعالى: ليس كمثله شيء. معناه أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أناس من اليهود فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبد. وكان ذلك منهم تعنتا لا طلبا للعلم، فأنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، أي هو الله الواحد الذي لا شريك له في الألوهية، الواحد في ذاته لا إله غيره، والواحد في صفاته، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، بل صفاته أزلية أبدية لا بداية ولا نهاية لها، لا يطرأ عليه صفة حادثة لم يكن متصفا بها في الأزل، ولا يتغير من حال إلى حال، فلا يوصف ربنا بصفة من صفات المخلوقين، ولا يتصف مخلوق بصفة من صفات الله تعالى، بل الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، والله واحد في أفعاله، أي أن الله تعالى هو وحده الخالق المبرز من العدم إلى الوجود، لا خالق بهذا المعنى إلا الله، فلا يجوز أن يوصف المخلوق بصفة الخلق بهذا المعنى. وهذا هو التوحيد، أن تفرد القديم من المحدث أي المخلوق، أي أن لا تصف الخالق بصفات المخلوق ولا تصف المخلوقات بصفات الخالق. ومن كان على غير التوحيد لم يكن مسلما. فإذن هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد على أولئك اليهود الذين ادعوا أن ربنا بعد خلق السماوات والأرض تعب، استلقى على قفاه على العرش، والعياذ بالله من هذا التشبيه والتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب، فاللغوب هو التعب. ومعنى قوله تعالى الله الصمد، أي الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وكل المخلوقات تفتقر إليه سبحانه لا تستغني عنه طرفة عين. وفي قوله سبحانه لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، معناه الله تعالى لا ينحل منه شيء، ليس مادة ينحل منها شيء، ولا يحل هو في شيء، ولا بداية له سبحانه. أما قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، الكفؤ في اللغة النظير، معناه الله تعالى لا نظير له ولا مثيل. فهكذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود عندما قالوا له صف لنا ربك الذي تعبد، وصفه بأنه لا يشبه شيئا من المخلوقات. لم يقل ربي له جسم قاعد فوق العرش، ولم يقل ربي له شكل أو طول أو حجم، إنما أجاب بنفي الشريك والشبيه عن الله سبحانه. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ليس معناه أن الله يقترب بالمسافة، هذه من صفات الجسم، والجسم يتحيز في المكان، والجسم مخلوق، والله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. فإذا من طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، ومنها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال وسئل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، والمراد بها الصغائر. قال النووي فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وأما بالنسبة للحاج فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، أي على عرفات يوم حجه صلى الله عليه وسلم، مفطرا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود وغيره. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة يوم عرفة حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهذا يجب على المؤمن في كل حال أن يحفظ جوارحه مما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشكر الواجب، ألا تستعمل النعم التي أنعم الله بها عليك في معصيته تعالى. النعم الدنيوية كالصحة والرزق والأولاد، هذه يشترك فيها المسلم وغير المسلم، فالزكي هو الذي شكر هذه النعمة فلم يعص الله تعالى بها. وأعظم نعمة إخوة الإيمان هي نعمة الإيمان والإسلام، لأن من أعطي الدنيا ولم يعط الإيمان فكأنه لم يعط شيئا، ومن أعطي الإيمان ولم يعط الدنيا فكأنه ما منع شيئا، لأن الإيمان هو السبب في النجاة من الخلود الأبدي في النار. نعيم الدنيا يزول، وكذلك الضيق والهم يزول، أما الذي يموت على غير الإيمان فهذا عذابه مقيم لا نهاية له ولا زوال. ومن مات على الإيمان فله النعيم المقيم الذي لا نهاية له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نعم، هذا هو حال هذه الدنيا لذاتها إلى زوال. فالذكي الفطن هو الذي اغتنم وقته وصحته وشبابه في طاعة الله تعالى لا في معصيته سبحانه. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة يوم عرفة أيضا الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بطبيعة الحال كل نبي قالها بلغته، لأن الرسول كان نبيا عربيا، لكن من الأنبياء من لم يكن عربيا فقالها بلغته. ومن الأسباب كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. وليحذر في يوم عرفة بل وفي كل الأيام من كل الذنوب، من الغيبة والنميمة وإيذاء المسلمين.

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة بسلام، واجعلنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة الأحزاب إلى الآية الخمسين منها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: حكيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: يخونك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

0: الطور.
1: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، هالنهار المميز، نهار الثلاثة 26 أيار 2026 الموافق لتسعة ذو الحجة 1447. اليوم يوم عرفة. بدي أدعيكم أنه تشاركونا بهالنقل المباشر اللي حيكون إن شاء الله من هلا للساعة 7 عصرا. رح يكون معنا مقابلات ونقل مباشر من صعيد عرفات، بالإضافة كمان هلا بعد شوي لفقرات صباح المعرفة، فكونوا كتار، حضروا المنو صايم يحضر شي سخون، خليه يشربه ويعمل صبحي مفيدة معنا.

0: فيكم تتابعونا صوت وصورة على فيسبوك وعلى يوتيوب على قناة إذاعة نداء المعرفة. وعم نشوف هلأ على الشاشة مباشرة من صعيد عرفات هالمشاهد الجميلة جدا. وإيمان الخرفان انضمت لإلي. أهلا وسهلا إيمان، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا.
0: بس إيمان أنت كتير لبسك يعني بدي أقول لك مرتب، وأنا جايب البولو.
1: ما تنقل الكاميرا، خلينا على عرفات. يسعد صباحك يا علي، يسعد صباحكم متابعينا الكرام، وتقبل الله طاعاتكم. إن شاء الله بتنعاد هالمناسبة على كل الأمة الإسلامية بالخير والبركة. هيدا النهار يا علي مننطره من السنة للسنة.
0: نعم.
1: لنحس بالطمأنينة، لنحس ونشعر بالأمان أكتر وأكتر. فخلينا نغتنم هيدا النهار المبارك من أوله، من أول لحظات هيدا النهار ولغاية آخره إن شاء الله. خلينا نغتنمه بالطاعات والخيرات، وأكثروا من الأعمال الصالحة،
0: أكثروا من الدعاء كمان. نخبي دعائنا لهاليوم.
1: صحيح.
0: كمان أنتوا قاعدين طول ما أنتوا قاعدين مش العداد ليذكركم بالذكر، ودايما قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طول ما أنتوا قاعدين اشتغلوا بالذكر، لأنه هذا النهار هو نهار مميز جدا.

0: أقرأ شوية رسائل عم توصلنا على رقم الواتساب 0166-76-02. بدي أطلب من مريم ترجع ترجع لنا الصورة عنا على استوديو. إذن السلام عليكم. وعليكم السلام. من سناء تحياتي لألكن ولنعيم مرعي ولزوجته مها وكل اللي عم بي كل عام وانتم بخير. كمان احنا منوجه لكم تحية ونسلم عليكم. كمان تحية لكمال على الميكسر وتحية لمريم دمشقية. ايضا كمان من الرساله وصلتنا احمد علوي من المانيا بصبح علينا بوجه تحيه لوالدته وزوجته وكل اصدقائه وعم بيقول الله يتقبل منكم الطاعات. شو ايمان؟ اوكي قبل ما
1: بعد ما الرسائل عندي.
0: نزار شهال، الدكتور نزار، تحيه كبيره لك. عم بقول اسال الله في يوم عرفه ان يملا قلوبنا بالتقوى والصفا ويرزقنا زياره الكعبه المشرفه ويبارك باسره نداء المعرفه. يا عين اشعار الدكتور نزار.

0: كمان عنا تحية لعبد شومان، بوجه تحية لمريم منيمن زوجته الحبيبة. عم بيقول نحن كمان موجه لكم تحية، وأيضا عندي تحية لخالتي منى والماما.
1: بدي أدعي كمان كل اللي عم يسمعونا هلأ يفوتوا ويشوفوا صورة نداء المعرفة على قناتنا على اليوتيوب بالبث المباشر الآن. إن شاء الله البث حيكون مستمر معنا لساعات طويلة بإذن الله، حيتخلل هيدا النهار المبارك رسائل أكيد من الديار المقدسة، من صعيد عرفات، من خيمة الديوان للحج والعمرة يرحمك الله. كمان حيكون في عنا بقلب الاستوديو ضيوف يا علي، نعم. مشايخ منشدين وبرنامج حافل إن شاء الله، فتابعونا لحظة بلحظة مع الكثير والعديد من المفاجآت.
0: خلينا حمس الناس شوي، إن شاء الله الساعة 8:30 حيكون معنا فضيلة الشيخ طارق اللحام،
1: نعم.
0: الساعة 9 عم بحكي بتوقيت بيروت حيكون معنا الشيخ محمد مدلل من كندا، والساعة 12 حيكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم، وعنا كمان كثير من الضيوف بإذن الله
1: إن شاء الله.

0: اليوم. الله الله
1: الله. ويرد اليوم الثلاثاء 9 ذو الحجة 1447 الموافق ل 26 أيار 2026. أكيد منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. إذن في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منها 100 مرة.
2: بلشوا بهالأوراد وخلينا نشجع بعضنا على الخير، بلشوا بهالأوراد.

0: أما بالنسبة للطقس إيمان، وقبل ما نحكي عن طقس بيروت ولبنان خلينا نحكي عن طقس مكة المكرمة وأرض عرفات. من المتوقع أنه توصل درجات الحرارة بمكة وبعرفات اليوم لل 45 درجة مئوية، وهذه درجة عالية يعني
1: مرتفعة جدا. نعم.
0: مرتفعة جدا، ومن المتوقع أنه يكون الجو صاحي مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والغبار أحيانا. في فرصة ليكون في سحب رعدية على مرتفعات الطائف، مما بيؤدي لأنه ممكن تمتد لعرفات مع رياح نشطة، يعني ممكن تشتي اليوم عم بقول هيك حسب التوقعات.
1: طبعا امبارح كنتوا عم تحكوا بنفس الموضوع مع الشيخ محمد الدنا ومع ايضا الحاج احمد حلاوي مدير حمله الديوان، انه هن اخذين احتياطاتهم. نعم. ومستعدين لهذا الامر، والخيام مجهزه وزيدوا عدد المكيفات، وان شاء الله الحجاج الكرام بيكونوا عم بيأدوا عباداتهم بكل راحه.
0: بالنسبه لطقس العيد عنا ببيروت، من المتوقع انه يكون الطقس دافئ مع احتمال بسيط جدا لتساقط الأمطار والرذاذ على المرتفعات الجبلية وبالشمال، وهذا الطقس مكفى معنا بإذن الله كل هذا أيام الأسبوع مع اشتداد بسرعة الرياح نهار الجمعة.
1: أوكي.

0: تخيلي يا إيمان بيوم عرفة على مساحة ما بتتجاوز تقريبا 10 كيلومتر مربع بجبل عرفة بيكون في كثافة بشرية هي الأعلى بالدنيا
1: ما شاء الله.
0: أكثر من 1.5 مليون حاج تقريبا بيكونوا بيوم عرفة مجموعين مع بعض بنفس الوقت وبنفس المكان. شي مرة سألتي حالك أو سألتوا حالكم مستمعينا أي أكتر بلد بيجي منه حجاج؟ أنت بتتخيل أي أكتر بلد بيجي منه حجاج؟
1: إندونيسيا.
0: نو حضرت التقرير ليه صوتي هيك؟
1: بعد ما حضرت التقرير.
0: ما حضرتي؟
1: لا بعد.
0: أوكي. في من أندونيسيا أكتر بلد وهو تقريبا 220,000 حاج من أندونيسيا.
1: نعم.
0: من بعدها بتجي الباكستان بيجي منهم 179,000 والهند بالمرتبة الثالثة 175,000 حاج. هول 3 دول لوحدهم بشكل حوالي نص الحجاج اللي بيكونوا بيوم عرفة. يعني مسلم غني أو فقير، عربي أجنبي، أسود أبيض، كلهم جايين بنفس الهدف.
1: نعم.
0: أما بالنسبة لآخر الأرقام بما يخص هذا السنة بتشير الإحصاءات الرسمية حتى ما بعد منتصف شهر أيار إلى وصول نحو 1.5 مليون حاج للأراضي المقدسة، والحجاج القادمون من الخارج هني بشكله الأغلبية من الوافدين. بسنة 2025 شكلوا نحو 90% من العدد الإجمالي وكانوا بينتموا إلى 171 جنسية. عدد الحجاج الأسيويين هالسنة هن 904,000 حاج، يليهم الحجاج من الدول العربية برقم 3,334 حاج، ومن ثم الدول الأفريقية الحجاج بيجوا منا تقريبا عددهم 196,000.
1: تبارك الله، يعني بيوم واحد بمشهد واحد بموقف واحد حقيقة ما منلاقي هيدا المشهد إلا بيوم عرفة في كل الدنيا، فبدنا ندعي لهم بالتسهيل وبالتوفيق وما ينسونا من الدعاء، وإن شاء الله كمان نحن هون عم ندعي لهم يعني مع هالمشاهد الجميلة جدا اللي عم بتابعوها.
0: عم شوف توافد الحجاج بأرض عرفات مثل ما منشوف.
1: صحيح، يعني بيصلوا الفجر حاضر يا علي وبينطلقوا بالباصات. نعم. وإن شاء الله نحن حناخد برسائل مباشرة من صعيد عرفات لنطمن أكتر وأكتر على حجاجنا، وإذا وصلوا على المخيم اللبناني وحركة تنقلاتهم حنعرفها أكتر وأكتر بعد شوي مع الشيخ محمد الدنا، مع زميلنا الشيخ محمد الدنا.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
6: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا معكم بهالبث المباشر من أرض عرفات والمشاهد اللي عم نشوفها على الشاشة. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ, وبدي وجه تحية لكل اللي عم يتابعونا بسياراتهم أو بالبيت قاعدين. عنا رسالة عم بيقولوا فيها الله يتقبل منكم الطاعات علي وإيمان, معكم خليل زوج الحاجة فاطمة سعد. تحية من القلب لحجاج بيت الله الحرام, وإن شاء الله بيرجعوا بخير وسلامة. تحية لك عم خليل وشكرا على الرسالة الحلوة. كمان محمد عبد الغفور عم بوجه تحية لخاله نزار شهال, وعليكم السلام, شكرا على الرسالة. شو عنا كمان إيمان يوم فقرات؟ بدي أقول أنه حنكون مع فقرة سؤال اليوم بعد شوي, حيكون سؤال كتير حلو له علاقة بيوم عرفة, فكونوا على السمع,
1: كونوا جاهزين.
0: نعم.

زاد من شوقا طول النوار فقا أرجو إله الكون محمدا ألقا.

0: يعني. وبدي فوت بسؤال اليوم مع هالمشاهد الجميلة جدا اللي عم نشوفه على الشاشة. سؤال اليوم اللي بدي منكم كلكم تشاركوا فيه، خبرونا عن ذكرياتكم بهالنهار بيوم عرفة، شو نعم. تتذكروا انتوا صغار شو كنتوا تعملوا، او مش انتوا صغار، نحنا هيك يعني بهالنهار شو في. انا هذا النهار بتذكر بدي يحط الجنريك، ما طلعنا له الجنريك.
1: سؤال اليوم
0: اعتبرني قال كأنه ما قلته،
2: يلا نعيد من الأول.
0: طيب شو ذكرياتكم بيوم عرفة؟ أنا بتذكر أنه بهالنهار دايما التي في كان يدور على اللايف من أرض عرفات، والماما بتكون معجوقة بالبيت، يعني عم بتحضر البيت قبل العيد، ونحن قاعدين عم نتفرج وأكيد بنكون صايمين. خبريني أنت عن ذكرياتك يا إيمان.
2: الفيقة بكير أول شيء، الفيقة بكير يعني بالعادة منقوم أنه يمكن شوي مأخرين أو شيء، لا هذا نهار بننطر يعني مناطرة من السنة لسنة لنفيق بكير لحتى نلحقه من أول، وعرفت لأنه بيكون في كتير أمور بده الواحد يلحقه، بده يخلص كمان عادة منعمل نحن معمول العيد بيوم عرفة، فمن نخليه جاهز لحتى يكون بيوم العيد هيك حاضر وشي بشهي وشي طيب، فبتشم ريحة المعمول بالبيت كلياته وخبز المعمول والحشوة وإلى ما هنالك، وهي حتكون فقرة بضمن فقرات برنامجنا صباح المعرفة.
0: روحتي لي المفاجأة،
2: شفت؟ طب انت عم تقلي شو ذكرياتي؟
0: نعم.
2: هيدي ذكرياتي كمان.
0: لكن خليني اقول للمستمعين اللي بعد ما عمل معمول العيد يحضر ورقة وقلم، لانه بده يكون معنا اتصال باذن الله بعد شوي مع الحاجة. بلحقوا لو بكرة العيد بيعملوا ما بلحقوا ايمان؟
2: بلا بلحقوا،
0: لا بيعملوا فيهم يعملوا اليوم. حيكون معنا اتصال مع الحاجة ندى جوجو لتعطينا آخر، يعني مش آخر، تعطينا وصفة معمول العيد.
2: نعم. أوكي. الطريقة الأصيلة البيروتية المضبوطة.
0: نعم.
2: تحياتنا للحاجة ندى.

0: ممنون، أنا ممنون. هالأنشود الجميل جدا، هو جديد إذاعة نداء المعرفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هالأنشود من كلمات الحاج جمال شماعة وألحان
1: دكتور ماهر تميم،
0: وتوزيع الحاج محمود بابا ناصر.
1: صحيح. وأداء
0: خالد
1: ماريني. تحية على
0: سمعنا يا كمان.

0: إذن متابعينا الكرام، مثل ما ذكرنا نحن برفقتكم ببرنامجنا صباح المعرفة، وإن شاء الله خلال الساعات القادمة حيوافوكم زملائنا أيضا بهذه التغطية المباشرة على الهواء من استوديو بيروت أكيد بإذاعة نداء المعرفة، وكمان حيكون في نقل مباشر لهذا الحدث من الأراضي المقدسة من أطهر البقاع حيث تتجلى الرحمة وتتنزل السكينة وتسكب العبرات وترفع الدعوات.
1: حيكون معنا بعد صباح المعرفة يعني تقريبا بعد الساعة 9 الحاج عاهد مبدا، حيرافقكم تقريبا هو بأغلب الفقرات، أيضا أنت كمان حيكون لك فقرات إيمان، حتكون معنا كمان الحاجة ميان دمشقية وكمان الزميلة أماني الحسين، فكونوا على الموعد لأنه كتير مخبي لكم فقرات حلوة. أوكي، بدي أقرأ رسالة وصلتنا. أحمد علوي بيقول من ألمانيا: أنا الحمد لله جربت الوقوف بعرفة مرتين سنتين ورا بعضهم، من وقتها ما عدت أتذكر غير هيدا الشعور الرائع، جمعة الأحباب والدعاء من القلب، كل سنة بتكرر نفس الإحساس.
0: صحيح، واللي هن هون بلبنان وعم يتابعوا المحطات وعم يتابعوا كمان إذاعة نداء المعرفة وعم بيشوفوا بالصورة هالمشهد المهيب على الطرقات، لهالناس اللي عم تتوافد أفواج أفواج إلى صعيد عرفة، بيطلع فيهم بيراقبهم بيشوف أحوالهم يعالي، بيلاقيهم أنه كلهم مثل بعض.
1: نعم.
0: يعني ما فيك تقدر تقفر مين الغني مين الفقير مين المتعلم مين اللي معه شهادة الدكتوراه، ما فيك تعرفهم. وهذا الشيء أشبه بيوم القيامة لما نبعث إلى الحساب، فكلهم بيكونوا سواسية، بتطلع فيهم كلهم جايين عم بيقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، على اختلاف الألوان على اختلاف البشرات على اختلاف الأعمار، تبارك الله تبارك الله.

0: انطلقوا بركب زانه الألق إلى أرض الحجاز وذا فؤادي كده القلق بكى قلبي لكربته وظل أسير غربته متى ريا صبابته بنيل نصيب من سبق
1: وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة
0: لأرض الخير مذ وصلوا أزيل الهم والوجل بهم ذا أشرق الأمل ففيها الأنس والعبق طواف البيت سرهم سعوا فتبدد الألم وزمزم ماؤها لهم رواء تشهد الحلق.

0: إذن متابعينا الكرام، مثل ما بتعرفوا الحجاج الكرام إن شاء الله بعد وقت قليل حنكون معهم برسائل مباشرة على الهواء. بدنا حقيقة هيك نحن عم ندعي لهم كمان مثل ما هن حيتذكرونا إن شاء الله بالدعاء، وبدنا نتمنى لهم أنه يكون هيدا النهار مليء بالاستزادة من الخيرات ومن البركات. تحية لحجاج حملة الديوان للحج والعمرة بأربع حملات، هن
1: أربع مجموعات. تحية لألهم كلهم، وكمان بدي وجه تحية للحاجة فاطمة سعد، أنا بدي دايما وجه لها
0: المتابعة الدائمة،
1: المتابعة الدائمة حتى هي وهنيك بأرض عرفات عم تسمعنا، فبدي وجه تحية لألها ولكل الموجودين معهم،
0: ولزميلتنا رولا مكداشي كمان بدنا نصبح عليها ونقلها ما تنسينا من الدعاء كمان، هي اليوم من بين الحجاج الكرام.

0: عندي رسالة من سوزان عيدو من السويد عم تقول عم تطلب منا نقرأ الفاتحة والدعاء لأم الحاجة عايدة الخولي رحمها الله. إن شاء الله نفعله. يا ريت المستمعين كمان هيك يقرأوا الفاتحة ويهدوا ثوابها للحاجة عايدة الخولي. كمان بدي وجه تحية لهادية صندقلي عم تقول الله يرزقنا الحج مع حملة الديوان. تحيتنا تحية لحبيبتنا فاطمة سعد والزميلة رولا مكداشي ولكل الحجاج بحملة الديوان الكرام.
1: كمان مما ورد يا علي بفضل هذا اليوم المبارك، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: أدركت أقواما كانوا يخبئون الحاجات ليوم عرفة ليسألوا الله بها، ويقول أحد الصالحين: والله ما دعوت دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول إلا رأيتها متحققة كفلق الصبح. فلذلك اذكرونا بدعواتكم الصالحة.
0: اذكرونا بالاسم، يعني انتوا عم تدعوا لحالكم ولا اهلكم، دعوا لنا معكم. كمان مروة كريم بتقول الله يجمعنا سنة الجاي على ارض عرفة، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصيام مقبول ودعاء مستجاب باذن الله. شكرا لك ست مروة. كمان سارة عماش: أحلى صباح، صباح للجميع، كل سنة وأنتم بخير. تحية كبيرة لجروب القلوب البيضاء، وبدي أقول لفاطمة سعد ترجع بالسلامة مجبورة الخاطر إن شاء الله. شكرا لك سارة.

0: وبنبقى هلا مع الرسالة الأولى بهالنهار مع حملة الديوان وفضيلة الشيخ محمد الدنا. السلام عليكم شيخي، والله يتقبل منكم صالح الأعمال.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يستجيب دعائك أخي علي، وأن يمن علينا وعليكم في حج بيت الله كل عام.
0: آمين. شيخ محمد، بس خبرنا أنتوا وين هلا، وين وصلتوا إلى أرض عرفات ولا بعد؟
1: نعم ولله الحمد.

0: الحقائق من أكبر الخيام في عرفات للحجاج اللبنانيين. وصلنا والحمد لله الديوان بمجموعاته الأربعة والرحمة في طرابلس ونسائم الرحمة في الجنوب، الكل وصلوا إلى الخيام.
1: أيوة نعم شيخ محمد، هلأ شو الخطوات التالية من بعد ما وصلتوا للمخيم؟ كيف بتكون الاستعدادات للحجاج وكيف بتهيئون لحتى يقدروا يؤدوا عباداتهم بشكل مريح؟
0: الآن عند الوصول نضبط اتجاه القبلة،
1: نعم.
0: يأخذ كل واحد مكانه من الحجاج، نجهز الصنفيات وسائل الاتصال حتى نكون معكم إن شاء الله بالبث المباشر اللي حيبلش بعد شوي إن شاء الله تعالى من أربع عرفة، وعم نضبط يعني الفوتة والظهرة وكل الأمور اللوجستية اللي بيحتاجوها الحجاج على مدى هذا النهار.
1: وبرنامجكم متى يبدأ تقريبا شيخ بالفقرات اللي أنتوا أعديتوها مسبقا؟
0: تقريبا بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة تقريبا نبدأ بإذن الله،
1: يعني قريب 8:30 بتوقيت بيروت
0: تقريبا. هو نفسه توقيت الحجاز والسعودية.
2: نعم. طيب شيخ محمد،
0: نفسه توقيت عنا هو توقيت عندكم.
1: تمام.
2: نعم شيخ محمد، الطريق كيف كانت انتم خلال وصولكم لأرض عرفات؟ هل كان في عجقة كتير ولا لا كانت أمور يعني مسهلة؟
0: زحمة معتادة، ليست كبيرة، زحمة عادية متوسطة تقريبا، لأنه أعداد الحجاج ما وصلت إلى المليونين أو 3 ملايين، وصلت إلى 1.5 مليون تقريبا.
2: نعم.
0: هو يقال أقل من 1.5 مليون بقليل.
1: أدي
0: في أمن شديد، في ضبط، أخذت معنا ساعتين من مكة إلى عرفة.
1: ما شاء الله،
0: هذا منه كتير يعني.
1: صحيح.
0: هذا معتاد، نسأل الله القبول.
1: اللهم آمين. طيب فضيلة الشيخ، اليوم مثل ما بنعرف برنامجنا حافل معكم بالفقرات العديدة اللي انتم أعديتوها، وإن شاء الله حناخدكم برسائل مباشرة، حنترككم لتكفوا تجهيزاتكم. في شيء بدك توجهه قبل الختام؟
2: أنا بدي أقول للشيخ محمد أنه بدنا نكون معكم لايف من الخيمة لما تبلشوا تلبية مع المنشد الحاج خالد الأطيار حوالي الساعة 10 بتوقيتنا يعني.
0: إن شاء الله هتكونوا معنا بالتلبية، هتكونوا معنا بالدروس، هتكونوا معنا إن شاء الله بأغلب النشاطات بإذن الله.
1: بارك الله فيك.
0: إن شاء الله. وأنا بدعي إخواننا إلى الاستماع إلى ما يجري في عرفات وإلى مشاركتنا بالدعاء والأذكار.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم.
2: ما تنسونا من الدعاء.
1: في أمان الله.

0: إيمان خلينا هيك نحس كمان بأجواء العيد ونحكي عن معمول العيد و يلا
1: طبخة اليوم.
0: هلا هي منا طبخة ما هو حلو وحلو العيد وليل صاروا اللي بيعملوا المعمول بالبيت بس نحن بنرجعكم انه تعملوه بالبيت وبيسعدنا نستضيف بهالفقرة الحاجة ندى جوجو. اهلا وسهلا فيك حاجة ندى وكل عام وانت بخير.
2: يا ميت اهلا وسهلا وكل عام وانت بخير تقبل الله طاعتكم
3: يغفر الله لنا
2: ولكم تسمين اليوم مباركة وحلوة وحلوة
3: ما شاء الله عليك.
0: بسم الله عليك الله يبارك. يعني معمول العيد ان كان تمر ولا فستق ولا جوز نفس الوصفه بتكون ولا بتختلف؟
3: ومن دياتك بيكونوا غير شكل. يعني انا بعرف عائلتك قد بيطروا المعمولات للحجه ندى تعملون ويجوا يجتمعوا عندها.
2: بوركتي خجلتيني عن جد.
3: هلا
2: بالنسبه لسؤالك انا بالنسبه لي المعمول الفستق وبجوز له وصفه معينه، اما المعمول راس التمر بيتساوي بطريقه اسهل واقل كلفه وبيطلعوا كتير كتير كتير كتير طيبين كمان. ومثل ما تفضلت وقلت بالأول إنه هيدي عادي تقليدية عنا بمجتمعنا، بتمنى إنه كل هالستات وهالصبايا حتى اللي بعدهم أول زواجهم وأول حياتهم هيدا الأسرية أنه يبلشوا يعملوا لو ما نجح معهم بالمية مية بس ريحة المعمول بالبيت غير شكل
3: غير شكل. ولو ما كميات كبيرة اعملي على قد بيتك يعني ما تكبري كميتك
2: هادية. فهل أنا لما بدي أعطي يمكن حأعطي هالوصفة اللي أنا معلمتها من أيام بابا وماما رحمة الله عليهم يعني لما كان يحكوا بالرطل شفتي كيف ولما ما كان في أفران متوفرة بالبيت يعني كانوا أخواتي أول طلعتهم ياخدوا صدر الكبير الأسود الحديد على الفرن ويروحوا يخبزوه هنيك. فمن يعني هذه وصفة قديمة وبعد محافظة عليها الحمد لله حتى الآن. يعني هلا اكيد في تطورات بس انا هيدي والحمد لله باخذ عليها مثل ما بيقولوا
3: ما شاء الله عليك. حجي خبريني عندك هيدا الدفتر اللي بتسجلي عليه كل المقادير والعيارات وهيك؟
2: لا اكيد دائما في بالمطبخ دفتر كارنيه صغير وبيكون كمان يعني
3: نعم. حجي ندى بعدك معنا تسمعينا؟ طيب الظاهر انقطع الاتصال، حنعاود الاتصال بالحجة ندى الجوجو لحتى ناخد منها وصفة المعمول ومنرجع لكم.

0: نحن رح نرجع نتصل بالحاجة ندى الجوجو بس مش هلأ بعدها قليل. وشو عنا هلأ إيمان؟
1: بدي ذكر كمان اللي عم بيتابعونا يا علي بأنه نحن كان عنا مسابقة عاملينا بشهر رمضان وبموسم الحج كمان، ووعدنا المتابعين الكرام برحلتين عمرة عن طريق البر مع حملة الديوان للحج والعمرة تقدمة إذاعة نداء المعرفة. واليوم وصلنا لهيدي النتيجة اللي انتو ناطرينا، أسماءكم جمعناهن، حنعمل سحبين خلال النهار ما رح نقول امتى، فلذلك بدكم تبقوا دايما معنا مرافقيننا بالصوت وبالصورة ايضا لحتى نسحب اسمين حيروحوا مع حملة الديوان للحج والعمرة بعمرة المولد بإذن الله عن طريق البر. فما بتعرفوا امتى حنعمل هيدا السحب ويمكن يطلع اسمكم.
0: طب خدي لك هالمفاجأة.
1: لا بدك تفاجئني على الهواء هيدا شو
0: مفاجأة؟ لا هي أكيد أكيد مقارنة مع العمرة، يعني العمرة أكيد أهم. بس أنا عبالي الناس هيك تعيد وتنبسط وتفرفش.
1: أيوة
0: فبدأ من هاللحظة بدي ربح ناس كيلو بوزة من عند الذهبة. عندي 40 كيلو بدي ربحهم اليوم.
1: 40 كيلو خلال النهار بدنا
0: نربحهم. 40 كيلو بدي وزعهم، بدي وزع 40 كيلو على المستمعين.
1: حلو حبيت.
0: فيلا بعتولنا، اكتبونا بالكومنتس على يوتيوب، شاركوا، بعتونا على رقم الواتساب، خلينا نربحكم بوزة من عند الذهبي مشكور على تقدمته هالكمية الكبيرة من البوزة كرمال العيد.
1: أكيد بدنا نتشكر كتير حلويات الذهبي، وأكيد فيكن تقصدوا للمعمول وللحلو الكتير طيب ببيروت شارع
0: ذهب الحلويات.
1: مذكر الإعلان بهيدا هو.
2: دلت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
0: بدي وجه تحية للحاجة ريما، بعتت لي صورتها هلأ من أرض عرفات. تحية كبيرة لإلك، الله يتقبل منك الطاعات. وكمان رجعنا مع الحاجة ندى الجوجو لتخبرنا عن معمول العيد. أهلا وسهلا حاجة ندى.
4: كمان مرة أهلا وسهلا.
1: أهلا
4: شكرا على
0: ولا يهمك بتصير.
1: خلينا نبلش بالمعمول، شو رأيك؟
4: يلا نبلش بالمعمول. بالمعمول هلأ مبدئيا بدنا 2 كيلو. هلأ أنا بعطي المعايير هاي أو المقادير هاي، وكل إنسان بيقدر يعمل عملية حساب صغيرة ويزبطها على حسب هو شو بده.
1: نعم.
4: هلأ بدنا 2 كيلو سميد يلي هو بيبقى خشن شوي، وكيلو فرخة. هدول إذا كان نحنا منقدرهم بالكباية بيطلعوا 15 كباية، لأنه عادة الكيلو الواحد بيطلع 5 كبايات. طيب صار عنا بدنا نحفظ هذه هال15 كباية ببالنا. بعدين مقابلها منحط هالفرخة والسميد مع بعضهم، منحط عليهم كوب سكر ما بنكتروا، لأنه هيدا شوية السكر بالعجين بيعطي لون لإلها.
1: نعم.
4: وشوية حلي، وبعدين منحط لها خميرة فورية، وإذا بدنا منقدر نتركها لبعدين كمان حسب نوع الخميرة اللي نحن حنستعملها. قابلها هلأ بدنا نكون محضرين إيه هو المعمول الأصلي، بده يكون بالسمن الحموي البلدي.
1: أيوة.
4: أما بعض الناس بيقولوا انه يعني بهالايام ما انه كتير متواجد وكذا، حاول لحتى نحن ناخد التوب بدنا نعمله هيك كله بهالطريقة. اما في حال حبينا ان نعمله بالزبدة او نخلطه زبدة، يعني ما يكون كله زبدة، انا بفضل حتى يعطي نتيجة رائعة بالعجينة ولما بتكليك يعطي الطعم اللي انت عم تطلبيها.
1: نعم.
4: فبعدين هدول نخلطهم كل هالامور هايدي نحن. نعم
0: نعم نعم معك. نحن معك عم نسمع.
1: كملي.
4: ايه طيب هلا انا بحط معلقتين سكب كبار حليب بودره.
0: نعم.
4: بخلطهم هدول كل هالاشياء مع بعضهم على هني ناشفين، برجع بكون على سوحت السمنه حتى تسوح تمام ما يقعد فيها ولا اي شيء او الزبده او اذا كان مخلوطين بحسبه هني، وبعدهم بشيلهم عن النار اكيد مش يغلوا، بحطهم على هالخليط اللي عندي وبحرك وبحرك وبحرك وبروح بيجي بحرك. هيدي العمليه مطلوب تكون المساء ايوه نعم. واتركها للصبح
0: نعم
4: بيكون افضل نعم. لانه بدها ساعات لان هن شو بيقولوا انه بده السميد يفتح يعني بمعنى يشرب الفات هيدا تماما
1: يعني بنحضرها بالليل وبنشتغلها الصبح نعم
4: هيدا افضل طريقه هيك
1: اوكي
4: يعني هي بدأت 3-4 ساعات إذا كان زيده بيكون أحسن معلش طيب من بعد ما خلطنا إحنا هالخليط هيدا بيكون إحنا بدنا هلأ حسب شو بدي أنا أعمل كله فستق ولا فستق وجوز هلأ هون أنا ما بقدر أعطيكي عيار يعني دقيق
1: نظري أعطيني التطبيق شو بتحطي فيها الحشوة
4: الحشوة بدنا مثلا كيلو فستق بدنا نفرمه أكيد نقيه منيح ايه وبعدين بنفرمه مش كتير ناعم
1: نعم
4: ومنزيد له هيدا هالكمية هيدي منزيد له بس كبيتين سكر
1: اوكي
4: ومنحط له مزهر وموارد هالمزهر والموارد بدنا نخلط حتى تصير هالحشوة متماسكة نوعا ما ما تصير كتير متماسكة يعني حتى ما يعني بدك ما يصير بعدين مية المزهر والموارد بظهر من العجينة أثناء الخبز
1: مظبوط
4: طيب بهالوقت هيدا خلصنا العجينة والحشوة وحطيناها على جنب بدنا نعجن الخليط اللي عنا هلأ هون أنا ما بقدر أعطي معيار معين للماء
0: نعم
4: ليش؟ لأنه هيدا بيفرق حسب الطقس
1: أيوة
4: برد شوب رطوبة كتير بيفرق فأنا والعجين مش بعجن مثل العجين العادي بعجن بإيدي هيك لا بقلب تقليب بإيدي
1: أيوة
4: طيب لما بتصير هالعجين بعملها كرة بإيدي وبعمل جورة صغيرة فيها وما بتفسخ العجينة ساعتها أنا هون بقول صارت العجينة منيحة بحط الحشوة بقلبها وبطبقها وبصير بحطها بالمطبعة
1: حلو كيف ما بيرزق معك يا حجة خبريني كيف ما بيرزق بقلبه
4: أبدا ناطر تسأليني هالسؤال هيدا لما بيكون المقادير والسمنة مظبوطة ما بيلزق
1: حلو
4: على كل حال يعني في حال لزق نقطة زيت صغيرة بالمطبعة أو هلأ صاروا بيعملوا طريقة جديدة بيحطوا الورق الشفاف في النايلون وبيحطوا كمان ما بيعود يلزق أبدا بس أنا ما تعرضت له مشكلة أبدا
1: ما شاء الله عليك عياراتك مظبوطة
4: الحمد لله طيب هلأ هون عجنة وصارت المعمولة حاضرة أنا عادة بعملهم كلهم قلل يعني كريات ومنحشيين بعدين بنصير نطبع هلأ هون أنا عندي ملاحظة أنه أنا بدي أقول يا ست البيت اللي بدك تشتغلي هالشغلة عندي نصيحة لك حتى تطلع معمولتك طيبة وفيها حنية وحنان وحب
1: الله
4: أعمليها أنت وبنتك أنت وكنتك أنت وجارتك أنت وأختك تعاونوا فيها لأنه حلوة هالجمعة وبتترك أثر بعد سنين خاصة إذا في ولد صغار
1: صحيح
4: ما تتضايقي من ولدهم وعم يبرموا بين إيديك بالمطبخ انبصي بإيده هالأصبع الصغير اللي بيحطوا بالعجين وبده يكتشف شو هيدا قديش هيدي متعة لإلك
1: صحيح
4: عن جد
0: وقديش هالاتصال مليء بالحب وحتى في الست فاطمة بركة عم بتقول ريحة المعمول عم تطلع من الوصفة
1: يا الله يعني من الراديو عرفتي سبحان الله
4: هو عن جد بيقول لي ماما ما بحس اجا المعمول الا مش مليحة معمولاتي
1: حجينا ده بدي اسألك نعم. نحن كنا عم نطرح على المستمعين ذكرياتهم بيوم عرفة شو بتتذكري من الايام القديمة الحلوة بيوم عرفة وصباحية العيد اعطينا شوية ذكريات من عندك
4: بتذكر أول مرة حجيت مع أخوي رحمة الله عليه الحج منذر فما بدي أبكي الآن بس رحمة الله عليه أخذني بالسيارة مع الشيخ عبد الله
1: نعم
4: سوا وبيعرف كيف كان وكيف كان هو بحنون علي وكيف كان عم يدير باله علي كتير كتير كتير وشي جميل ومرة تانية كنت أنه صار معي شغلة يعني هي أنه كنت مكفلة بوحدة معي بالحج سيدي أني أنا أرعاها وكون أنا وياها
1: نعم.
4: ضاعت ضيعتها بجبل عرفة، فهو كان موقف كتير صعب علي اني حملت الميكروفون وامشي بين الخيم كلياته ونادي عليها باسمها حتى قدرت لقيتها. كان موقف ما بينتسى. معنا كتير كانت طيبة وبوجه لها 100 تحية اذا كان سمعت.
1: ما بتنتسى رفقة الحج، ما بتنتسى
4: أبداً. وبالناس اللي كنت نام أنا وياهم بالأوضة سوا تشاركناها، بيصير بينك وبينهم مواد غير عن الأصدقاء العاديين.
1: صحيح.
0: نحن كتير انبسطنا ونسرينا بهالاتصال. كل عام وانتم بخير حاجة ندى الجوجو.
4: وانتم بألف خير، وانتم بألف خير. إن شاء الله بينعاد عليكم سنين وسنين بأتم الصحة، والله يجري الخير على ألسنتكم ويبارك بهالجمعية وتضلها من تألق إلى تألق.
1: ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير والصحة والعافية. كل عام وانت بخير.
4: مع السلامة. مع السلامة. بحمد الله.
1: باي باي.
5: ست باب وبمشي على الأتيكات. أكلاتي من أطيب الأكلات، بس أحياناً بيحكي حريقة طريقة الطبخة بتصير بأحسن العائلات. بكل تواضع، هيدي أنا وبحبكم ست بيت.

0: إذا مثل ما أعلنت من شوي رح نربح اليوم بإذن الله 40 كيلو بوزة حنوزعهم على 40 شخص, يعني مش 40 لواحد, تخيلي 40 كيلو لواحد لشخص واحد. 40 كيلو بوزة تقدمة حلويات الذهبي. فكيف بدكم تربحوا؟ نحن حنربح كل حدا عم بيشارك إن شاء الله عم ينزل اسمه عنا وبإذن الله بنسحبه بيطلع.
1: هلا أهالي عم يسألوا كيف منشارك, يعني على
0: رقم الواتساب 0166 76 7602 أو بالكومنتس على فيسبوك أو على يوتيوب.
1: صح,
0: كل هولي خيارات للمشاركة
1: مع اسمهم, يعني
0: مع اسمهم. ونحن طول ما نحن موجودين معكم بهالنهار عم نربح ناس. يعني أنا مثلا قبل ما فل أنا ما بحتشوفوني إلا لا آخر النهار. قبل ما فل بدي ربح كم بابا حبر, بدي ربح شي 6 كيلو.
1: ستة كيلو.
0: بدي ربح 6 كيلو بوز قبل ما فل.
1: خلص أوكي. شلك يون على جنب.
0: شلك أثر جميل.
1: شلك يون على جنب. هاي معمولات خالتي بلشت بالمعمول كمان. الله يعطيك العافية ويقويك كل عام وأنت بألف خير.
0: طيب خليني بدي أقول إنه كل حدا بيربح الكيلو البوزة بده يجي على الإذاعة يستلم البون من عنا, بعدين بروح عند الذهبة وبياخد الكيلو البوزة.
1: يعني اليوم ما يروح بده يستلم الهدية.
0: في اليوم وفي بعد العيد, لأنه بكرة نحن مسكرين.
1: بعد العيد لأسبوع يعني.
0: إيه نعم. في اليوم إذا لحق اليوم يجي لعنا ياخد البون.
1: نعم.
0: أو بساعتها راحت لبعد العيد, يعني ما بتروحوا دغري عند الذهبة.
1: يعني راحت للتنين بواحد حزيران لبعد أسبوع من العيد.
0: أو اليوم بيجوا بياخدوا البون.
1: صح أول نعم. يوم.
0: طيب. أول رابحة بدي ربحها مين مين مين, هلا عم شوف الأسماء. أوكي أول كيلو بوزة بروح ل
1: بالكنترول. بدنا نكتب الأسماء مريم لو سمحتي, أسماء الرابحين فينا نكتب. يلا
0: أوكي أول كيلو بوزة بروح لحسانة جبري.
1: ألف مبارك ست حسانة جبري.
0: كمان بدي ربح ليال وفيق حرب كيلو بوزة مبارك. بدي أقول إنه نحن بعد شوي حنكون باتصال صوت وصورة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق لحام من مصر لنحكي أكثر عن فضاء اليوم عرفة.

0: حربح كمان بعد شخصين قبل ما ننتقل لفضيلة الشيخ الدكتور طارق لحام. بدي ربح نوال نخال، مبارك نوال نخال كيلو بوزة، وكمان لينا بيضون.
1: أوكي.
0: فضيلة الشيخ طارق سرجيز معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم
1: أنتم
2: والمتابعين، الله يجعلنا جميعا عتقاء هذا اليوم.
0: آمين.
1: آمين. آمين. نعم تفضل سيدي، لو بتحكينا هيك كلمة طيبة مباركة عن هذا اليوم الفضيل.
2: إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ننوي جميعا لله تبارك وتعالى هذا اليوم من جملة الأيام التي تضاعف فيها الحسنات والأعمال عن غيرها من أيام السنة العشر التي أقسم الله تعالى بها في القرآن، داخل فيها يوم عرفة الذي كما تعلمون هو أول ما كان هذا اليوم الذي ظهرت فيه أرواح كل البشر. لما نزل سيدنا آدم إلى الأرض عليه السلام هو وحواء، لما نزل وصل إلى مكان بعد نزوله في عرفات يقال له نعمان الأراك، وأنا بحس اللي في تلك البلاد المباركة ولو بعدين راح الإنسان عمره أو نحو ذلك يقصد هذا المكان. هذا المكان معروف مشهور في عرفة، من أرض عرفة، اسمه نعمان الأراك. الله أخرج أرواح البشر على صورة صغيرة، يعني كما أنا صورتي الآن كانت روحي على تلك الصورة لكن بحجم النمل الأحمر الصغير، لذلك سمي اليوم يوم الذر، يعني كانت أحجامهم كأحجام النمل الأحمر الصغير لكن بشكل إنسان وليس بشكل نملة. لماذا نقول اذهبوا إلى هذا المكان؟ لأن هذا المكان ظهرت فيه كل أرواح الأنبياء كانوا بينهم والصحابة والأولياء من كل الأمم، واجتمعوا في هذا المكان الذي أرسل الله ملكا استنطق الأرواح، جعل الله في الأرواح إدراكا وسمعا واستنطقهم. يقول الله لكم ألست بربكم، كل الأرواح اعترفت. فبهذا اليوم الواحد منا كمان لما ينظر إلى وبحثتني يتابعوا النقل المباشر إن شاء الله على نداء المعرفة، لأنه مميز بما يتضمن من الكلمات والمعاني والأناشيد وليس فقط الصور، نصيحتي لله تعالى. فهذا المكان نتذكر فيه الموقف الذي سيقفه الناس يوم القيامة، ونتذكر ذاك الموقف الذي كل الناس اعترفت، ولما يخرج الإنسان من بطن أمه يخرج على مقتضى ذاك العهد. هذا معنى الحديث الوارد، كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة، هذه الفطرة يعني مقتضى العهد الذي أخذ على الأنبياء والناس جميعا كافر والمؤمن من أيام آدم إلى يوم القيامة، كل أرواح البشر استنطقهم الله واعترفوا. فالاعتراف بربوبية الله وألوهية الله وأنه الخالق، أنه المالك الحقيقي، أنه لا معبود بحق سواه، هذا يذكرنا في هذا الموقف. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضائل، وأظن يعني سمعوا بهالأيام المباركة كتير على إذاعة نداء المعرفة عم ننقل فضائل وبركات وخصائص هذا اليوم المبارك وهذه الأيام العشر.
1: نعم.
2: فهذه الأيام أقسم الله بها، نعم، وليالي العشر، لكن أقسم الله أيضا بآيات أخرى بهذا اليوم اللي هو يوم عرفة، وشاهد ومشهود. اليوم المشهود هو هذا اليوم يوم عرفة، تشهده الملائكة، تشهده الناس في هذا الموقف، الناس تنتظر حتى تدعو في هذه الأيام لأنه يوم الإجابة. كان كما ورد عن الشافعي رضي الله عنه الناس تخبئ الدعاء للحاجات إلى مثل هذا اليوم، لأنه من الأيام والأوقات التي تنتظر لاستجابة الدعاء. كيف عرفنا هذا الكلام؟ بما ورد في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن استجابة الدعاء في يوم عرفة، غير العتق الذي ذكرنا بأن الله يعتق في هذا اليوم ما لا يعتقه في كل السنة.
1: نعم.
2: يعني من حيث العدد، عدد ضخم من المسلمين يغفر لهم. الله يغفر لي ولكم جميعا. فهذا اليوم إذا نحن نخبئ فيه الدعاء. طب نحن لسنا في عرفة، ماذا نفعل؟ نقلد ما يحصل في عرفة. كيف يعني؟ يعني كما تفعل جمعيتنا المباركة كتعليم الناس ما يفعل، فنجتمع على ذكر، قراءة قرآن، سماع شيء من العلم، ذكر إلى غير ذلك. طب أنا ما رحت إلى مسجد، إنما بقيت في البيت على افتراض، أو في الشغل، جزء من الشغل جزء من البيت، فإذا ماذا أفعل؟ أشغل وقتي بالذكر. وأحسن الذكر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل ما يقال في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفينا في رواية: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء أو هذا الذكر يقال له دعاء ويقال له ذكر، إذا أنت فقط أكثرت منه شيء عظيم. لكن الدعاء بما أنت تعرف هذا شيء مهم أن يكون مضبوطا ويكون مما ورد أحسن. فأكثر دعاء النبي كان عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا دعاء عام شامل لأمور الدنيا وأمور الآخرة، وكان النبي يكثر منه في كل أوقاته. كذلك التلبية، التلبية بيبدأ فيها من عصر يوم عرفة، وهذا أيضا مما مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، يعني أطيعك يا ربي طاعة بعد طاعة، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا في إقرار بأن الله المستحق للعبودية، للعبادة تبارك وتعالى، المستحق للعبادة وحده هو الله. طيب شو ورد في هذا اليوم كذلك؟ أنه ينزل ملك إلى السماء الدنيا في النهار، غير نزول الملائكة في الليل آخر جزء من الليل. بينزل ملائكة فبينادوا في الناس: هل من داع فيستجيب الله له، هل من مستغفر فيغفر الله له. إذا متى ينزل هذا الملك أو هؤلاء الملائكة بحسب بقاع الأرض؟ ينزلون في يوم عرفة. طيب في باقي السنة كل ليلة ينزل آخر الليل وقت السحر، وقت استجابة الدعاء، وينادي الملك بأمر من الله: هل من داع فيستجيب الله له، هل من مستغفر فيغفر الله له. إذا الوارد في الحديث نزول الله، ينزل ربنا، يفسر بالملك كما قال الإمام مالك والحافظ البيهقي والحليمي الذي كان من السلف وغيره من علماء السلف والخلف، كانوا يعتقدون في الله تنزيهه عن الحركة والانتقال والنزول بالنقلة والصعود وغيرها من الحركات والسكنات التي أيضا هي من صفات المخلوق. الله منزه في عرفة وغير عرفة، ننزهه. لذلك أنت بالتلبية فيها تنزيه، لما تقول وحده لا شريك له، إذن هو لا يشبه الأشياء ولا يشبهه الأشياء. فإذن ما بنعتقد أنه الله بينزل بذاته إلى هذه الدنيا أو إلى السماء وبنادي بصوت وحرف كما المخلوق، حاشا. طب شو معنى نزول الله في عرفة؟ نزول الملك بأمر من الله، أو كما فسره بعض العلماء: نزول الرحمة. النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يذكر هذا التأويل، وكذلك الحافظ ابن الجوزي، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والقاضي عياض وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن المراد بالنزول إما أن نقول يليق بالله ولا نقول نزول نقلة، وإما أن نقول نزول الملك أو نزول الرحمة، هذا يليق بالله تبارك وتعالى. فنحن في هذا اليوم المبارك نشهد هذه المواقف التي يكون الناس فيها، وهذا اليوم الذي هو كما قال النبي: الحج عرفة، الذي أدركه أدرك الحج، والذي فاته فاته عرف، يعني الحج، يعني ما أدرك الحج هذه السنة إذا كان فاته الوقوف في هذا اليوم. طيب هذا اليوم تجد كثير من الناس ولو أعظم بالخيام في عرفة ومكيفات ونحو ذلك، لكن بيتحملوا مشاق، فبيلجأوا إلى ربنا تبارك وتعالى بالذكر، بالدعاء، بسورة ياسين وغيرها من القرآن. وانت اقرأ كأنك هناك شيء من القرآن لله تعالى. طيب الصدقة تضاعف، الصيام هذا اليوم الذي نحن فيه، الصيام فيه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني وأنا أصوم هذا اليوم يغفر لي ما مضى من سنة وما بقي من سنة، يعني سنتان، والواحد منا يتمنى أن يغفر الله تعالى له. ثم هذا اليوم أيضا المبارك ورد فيه أنه من صامه لله تعالى محتسبا، هذا الله تعالى يتقبل منه عن سنتين ويغفر له. طيب وماذا نفعل كذلك؟ إذا أنت أردت أن تزداد من الخير هناك صدقات كثيرة، ما شرط بالمال، كأن تصل رحمك، تصل الرحم، وهذه صلة الرحم تضاعف، يضاعف أجرها في الأيام العشر، يوم العيد وما قبله. طيب هذا اليوم بنسميه عيد؟ نعم، هذا اليوم هو عيد من يقف في عرفة، وكل موسم اجتماع للناس في لغة العرب وشرعا بجوز يجوز أن نقول عنه عيد، فيوم الجمعة عيدنا، يوم عرفة عيدنا. إذن العيدان الأضحى والفطر نعم سميا عيدا بنص الحديث، ولكن باقي الأيام يقال لها عيد التي ذكرت أمثالها، يوم المولد يقال عيد المولد، هذا لا بأس به، جائز لغة وجائز شرعا لأنه وقت اجتماع الناس. فإذا أنا بحث الناس على ما يستطيعون من بر الوالدين، يضاعف الأجر، صلة الرحم، زوروا القبور، تصدق ولو بشيء قليل، فطر الصائم، إذا كنت أنت صائم فطر عندك من يصوم، وإذا كنت أنت منك صائم أيضا فطر الصائم، تفطير الصوام، وبحث أيضا على إهداء من تستطيع إهداءه هدية ولو خفيفة كسواك، فإنه كل هذا من أعمال الخير التي تضاعف لك. طب أنا ما معي مال ولا حتى سواك، ماشي، الذكر، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، أحسن الحسنات، فلنشغل الوقت في هذا اليوم المبارك بالتهليل، أحسن الحسنات، أفضل من الحوقلة، وأفضل من الاستغفار، وأفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح والتحميد والتكبير، لا إله إلا الله، لكن قلوها بلفظ صحيح بنية حسنة، فهذه بإذن الله تبارك وتعالى تكون أفضل الذكر في هذا اليوم. شو في أعمل كذلك؟ في أتواصل مع من أتواصل بنية حسنة، في أعقد القلب أني سأفعل غدا أي في العيد كذا وكذا من الخير، فإذا أي حسنة في القلب أو في الجوارح ظاهرة وباطنة إذا أنا نويت بها لله تعالى يضاعف لي الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في فضل يوم عرفة كثيرا، وذكر عن صيامه وعن الدعاء فيه إلى آخره، لكن أنا بدي أقول لكم يا أحباب أفضل ما تقضى به الأوقات هو مجالس العلم، فإذا متابعتنا على هذه الصفحة المباركة مثل ما هلا عم تسمعونا أنا وياكم ننوي لله تعالى، هذا درس دين، يعني عم نقوله مع بعض، نذكر بعضنا موعظة دينية، فهذا بيحصل فيه تلقي، ولو كان ما التقينا مباشر هذا لقاء بيحصل فيه التلقي وبيحصل فيه الثواب.
1: نعم.
2: وفيه ثواب بإذن الله تبارك وتعالى،
1: ما شاء الله.
2: فأديموا إن شاء الله تعالى هذه الخيرات، واثبتوا على الطاعات، وتابعوا إذاعتنا المباركة. طيب أنا ما بعرف أدعي، أنت لما تتابع عند الدعاء، وإن شاء الله حنختم بدعاء أنا وياكم بإذن الله.
1: نعم.
2: في هذا اليوم المبارك فيك تعمل الشيء الذي هو، ماذا هو يعني من حيث هو عم يعني بيقول، فيك تقول مثله، وهو يقول الداعي تقول مثله. طيب إذا كان مباشر، نقل مباشر، فيك تأمن، تقول آمين آمين آمين، هذا يساعد. طب صلاة على النبي أو حط مديح أو فيه تكبيرات أو وضع شيئا، أنت هذا كله فيك تواكب، حتى الإمرأة هي عم تطبخ، هي عم تشتغل بالبيت، شخص بالسيارة عم فاتح الإذاعة، أو بالبيت فاتح على التلفزيون نائل الإذاعة، ففيكم تشاركوا الإذاعة في هذا بإذن الله تبارك وتعالى. الله يتقبل مني ومنكم، ويجعلنا إن شاء الله في السنة المقبلة في أرض عرفة.
1: آمين.
2: وهذه الأرض المباركة ونزل فيها يعني علماء وأولياء وصالحون، وكان فيها أنبياء، وبلاد مباركة، هذه البلاد دفن فيها وما حولها وقريب منها. يعني مثلا في نمرة هذا مسجد مبارك اللي هو جزء منه بعرفة وجزء منه بمنى. في الخيف كذلك في منى مسجد الخيف مدفون 70 نبي. فعندهم هلا إن شاء الله بعد الوقوف موسم بيكون في أغلب أعمال الحج، حينزلوا من أرض عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، ثم إلى مكة، وبيعملوا في هذا اليوم رمي جمرة العقبة، وعندهم طواف الإفاضة والحلق أو التقصير حتى يتحللوا، إلى غير ذلك من الأعمال والخيرات والبركات. لكن هنيئا لمن كان حجه مبرورا. وكثير من الناس سبحان الله بينطبق عليهم الحديث اللي ورد عن سيدنا علي: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. لكن نتمنى لحجاجنا جميعا في هذا الموسم أن يكون من المقبولين، وراحوا على علم إن شاء الله تبارك وتعالى، وصحت منهم الأعمال وتقبلت، نرجو الله تعالى لهم ذلك، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. آمين. فنختم إن شاء الله بدعاء هيك أنا وياكم مخلصين النوايا لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم تب علينا واقبل توبتنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم يا ربنا اجعل فوقنا وتحتنا نورا، وأمامنا وخلفنا نورا، وعن يميننا وشمالنا نورا، وفي أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا نورا، وفي قبورنا وقلوبنا نورا، وارزقنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا عطف قلب حبيبك علينا، وارزقنا شفاعته وزيارته ورؤيته في المنام يا أكرم الأكرمين. اللهم احشرنا تحت لوائه يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه بسلام، وأدخلنا الجنة بلا عذاب مع الأولين يا أكرم الأكرمين، وارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى.

ثم آتنا سؤلنا من خيري الدنيا والآخرة، واحفظنا واحفظ أهالينا واحفظ ذرياتنا وأزواجنا مما نتخوف يا أكرم الأكرمين، واحفظنا من الكفر والكبائر والصغائر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من المغفور لهم في هذا اليوم، اجعلنا من عتقاء هذا اليوم الكريم، يا أرحم الراحمين، يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا، استرنا يا ربنا ولا تفضحنا. اللهم اختم لنا بالحسنى واختم لنا وأنت راض عنا. اللهم يا الله اجعل أبداننا على البلاء صابرة، وأعيننا من خشيتك دامعة، وألسنتنا ذاكرة. اللهم يا الله يا الله، من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على

0: الأنبياء، عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه. ثبتنا على دين الإسلام دين الأنبياء، واجعل خاتمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وتقبل الله طاعاتكم وزادكم الله تعالى في هذا اليوم رفعة وقدرا، وتقبل أعمالنا جميعا إن شاء الله نراها في صحائف أعمالنا، وقوى هذه الإذاعة المباركة والعاملين بها والمتابعين والمشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
2: متابعينا الكرام، إذن كنا مع رسالة بالصوت والصورة من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام، حدثنا عن فضائل يوم عرفة.
1: نحن حنطلع فاصل إعلاني، من بعد الفاصل عنا اتصال من خيمة الديوان مع فضيلة الشيخ محمد الدنا، وعنا كمان ضيفنا الشيخ محمد مدلل مباشرة من كندا. طيب معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

متابعينا الكرام، نحن معكم اليوم في تغطية مباشرة ومستمرة لنقل وقائع يوم عرفة. مشهد تذوب فيه الفوارق، انظروا إلى هذا المشهد المهيب. ملايين القلوب النابضة تجمعت في صعيد واحد بلباس واحد، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه. لغاتهم شتى وقولهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

مستمعينا الكرام، بعدنا معكم بهذا اليوم المباشر الطويل في أفضل أيام العام في يوم عرفة من استوديو إذاعة نداء المعرفة ببيروت. عم نواصل معكم هذا النقل المباشر بالصوت والصورة، بالصوت عبر أثير إذاعة نداء المعرفة في لبنان 91.1 91.3 91.5 ميجا هرتز أف أم، وأيضا على أبليكيشن نداء المعرفة، وأيضا ويب سايت نداء المعرفة www.nida.fm. كمان فيكن تحضرونا وتشاهدونا عبر قناتنا على اليوتيوب وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك.

0: تحتاجي.
1: أيها الأحبة الكرام، إنها رحلة العمر وساعات من نور. يوم عرفة ليس كأي يوم، إنه يوم إقالة العثرات ومحو السيئات وعتق الرقاب من النيران. سوف نكون معكم بإذن الله طوال هذا اليوم الطويل والمبارك، ننقل لكم نبض الحجيج ودموع الخاشعين ودعاء المتضرعين، ونعيش معا هذه الأجواء الإيمانية خطوة بخطوة بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه التغطية المباركة، وأسأل الله معنا في هذه الساعات الإجابة والقبول. إذن متابعينا، بدي أدعي كل اللي عم يسمعونا يشاركوا معنا بهيدا النقل المباشر، ويشاركونا بتعليقاتهم وأدعيتهم ومباركاتهم على رقم الواتساب 01-66-76-02، وأيضا يكتبوا لنا من وين عم بيتابعونا على الفيسبوك على البث المباشر الآن في الكومنت بوكس، وأيضا على قناتنا على اليوتيوب.

0: إذن متابعينا الكرام، مثل ما وعدناكم خلال هذا النهار الطويل والمبارك حيكون في عنا إطلالات عديدة مع مشايخ بتحبون ولطالما انتظرتون. كان معنا منذ قليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام، حدثنا عن فضائل يوم عرفة. أما الآن فسننتقل إلى كندا مع فضيلة الشيخ محمد مدلل. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ والمقرئ، أهلا وسهلا بكم في إذاعة نداء المعرفة.
1: بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: وعليكم السلام فضيلة الشيخ، يغفر الله لنا ولكم. سيدي الكريم، في هذا اليوم المبارك كلمة طيبة منكم لو سمحت تتوجهون بها لمتابعينا الكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام الله عليهم أجمعين. وجه تحية طيبة لكل الذين يتابعوننا الآن، الذين هم سواء كانوا في الأرض المباركة يؤدون النسك أو الذين يتابعون هذه الإذاعة الطيبة التي تبث عبر أثيرها إلى كل الدنيا. وجه لكم تحية جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم في هذا اليوم المبارك. نحن عندنا بكندا بعدنا بليلة يوم عرفة إن شاء الله تعالى، بعد نحو ساعة ونصف إن شاء الله تعالى يبدأ يوم عرفة. أما في توقيتكم فيا هنأتكم أدركتم هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك هذا اليوم فيصوم نهاره، والذي يشتغل والذين يشتغلون بالعبادات في هذا اليوم. كمان بدي أتوجه بدعوة لكل الذين يسمعوننا الآن أن يغتنموا هذا اليوم بالطاعات. احرص على أن تحفظ لسانك، واحرص على أن تحفظ بصرك في هذا اليوم، لأن الذي يحفظ بصره ويحفظ لسانه في هذا اليوم تكون له درجة عالية. هذا اليوم هو يوم عرفة، هذا اليوم هو يوم عظيم مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من خيره، وأن لا يحرمنا من الأكثر من العبادات والطاعات في هذا اليوم، إنه على كل شيء قدير.
0: آمين. شيخي، لو نتحدث عن حجة الوداع، عن حجة الوداع بارك الله فيكم.
1: سبحان الله، هي حجة الوداع يعني في إلها شيء كمان، فيها ما حصل ما يتعلق بيوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف لما كان في عرفة وحج حجة الوداع، وقف على عند جبل الرحمة وخطب بالمسلمين خطبة عظيمة وحفظت عبر مر التاريخ. لكن في الابتداء يعني في هذه الحجة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حج مرة واحدة، يقال إنه حج في سنة 10 للهجرة، وهذه كانت الحجة الوحيدة بعد الهجرة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حج كما يروي بعض العلماء أنه حج قبل الهجرة حجتين، ومجموع ما اعتمره النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 4 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لهم: عسى أن لا تروني بعد عامي هذا، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى له أنه لن يعيش إلى العام القابل، لن يدرك الحج في العام القابل، فعرف أنه سيموت قبل أن يدرك الحج المقبل. فقال لهم: عسى أن لا تروني بعد عامي هذا. فقيل عن هذه الحجة حجة الوداع، كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000. بعض العلماء يقول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين كبير وصغير وذكر وأنثى نحو 120,000 من الصحابة. عبد الله بن عباس وغيره كانوا يتكلمون في هذا، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وحوله البشر يعني عن يمينه وعن شماله أعداد كبيرة يريدون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، ويريدون أن يعملوا ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الخبر أنه حاج، فقدم إلى المدينة خلق كثير، صاروا يجوا من عدة نواحي، قالوا الرسول بده يحج، نحن سنحج معه، يريدون أن يأتموا برسول الله وأن يعملوا عمله. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار فترجل، يعني سرح شعره وادهن وتطيب صلى الله عليه وسلم، وبات بذي الحليفة، وهناك صار هناك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، وقال أتاني آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة. يعني بعض العلماء فسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل القران، وقيل إنه أفرد على قول بعض العلماء، عمل العمرة وعمل الحج منفصلين يعني. وفي هذا الفقهاء تكلموا، منهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران، ومنهم من فضل الإفراد، وفي هذا بحث فقهي يعني ليس الآن المقام لنتكلم عنه بتفصيله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذه الحجة كانت آخر مرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ركب على ناقته وأحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى ركعتين، ثم كان يلبي بها تارة وبالحج تارة، يعني مرة كان يلبي بالعمرة ومرة كان يلبي بالحج. كان صلى الله عليه وسلم معه الصحابة، كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. لاحظ إلى الإخلاص الذي يزرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب السامعين والصحابة، كي يتعلموا أن عمل الخير لا يقبله الله إلا بالإخلاص. هو القائل إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة وهو جابر يقول ونظرت إلى مد بصري بين يديه، يعني من حول النبي صلى الله عليه وسلم، من راكب وماش عن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به صلى الله عليه وسلم يا حبيبي. كان الصحابة ينظرون إلى الرسول وكانوا يرونه ماذا يفعل وماذا يقول فيقتدون به. ثم دخل مكة من منطقة يقال لها كدى أو كداء، الرسول دخل إليها ثم طاف للقدوم، وكان مطبعا يعني كان يكشف كتفا ويغطي كتف، فطاف بالكعبة، عمل الخطوات المتقاربة التي فيها شيء من السرعة ثلاث طوفات، ثم مشى أربع طوفات بالطواف المشي العادي، ثم خرج إلى الصفا ليبتدئ من الصفا إلى المروة للسعي، لأن السعي يكون بعد الطواف. فسعى بعضه بعض سعيه ماشيا، لما كثر عليه ركب في باقي السعي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة توجه إلى منى، يعني نحن عم نحكي مثل مبارح الثامن من ذي الحجة، واليوم عندكم بكون التاسع اللي هو يوم الوقوف بعرفة.
0: نعم.
1: فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها وصلى بها الصبح، لما طلعت الشمس الرسول راح إلى عرفة، ذهب إلى عرفة وضرب قبته بنمرة، يعني الخيمة التي يبيت فيها يقال لها القبة.
0: نعم.
1: أقام بها حتى زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر، قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بالناس وصلى بهم الظهر والعصر، جمع بينهما في أذان واحد وإقامتين، يعني جمع بين الظهر والعصر لحكم المسافر، ثم ذهب إلى الموقف إلى عرفات. ولم يزل واقفا على ناقته القصواء، وهذه ناقة كانت معروفة للنبي حبيبي صلى الله عليه وسلم. كان يدعو الله ويهلل ويكبر حتى غربت الشمس. كان يقضي وقته اللي هو وقت الوقوف بعرفة في طاعة الله والدعاء. نحن لسنا من الحجاج، لأن الله سبحانه وتعالى ما كتب لنا أن نحج هذا العام، فنحن بعيدون، لكن قلوبنا مع إخواننا ومع أخواتنا. نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يفتح عليهم وأن يمدهم بمدد من عنده،
0: آمين،
1: وأن يحفظهم من الشرور والأخطار، وأن يحفظهم من الأمراض التي قد تنتشر في بعض الأحيان. والحمد لله، منذ قليل كنت أتابع الأخبار، قالت يعني وزارة الصحة أخبرت أنه الآن ما في وباء والأوضاع الصحية مستقرة، وهذا شيء بطمن. نسأل الله أنه كل حبيب راح على الحج يرجع لأهله بحالة حسنة، وأن يكون صحيحا، وأن يكون حجه مقبولا.
0: اللهم آمين.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، قزح اللي هو المشعر الحرام، يعني هو جبل صغير تابع لمزدلفة، يدعو الله، اللي هلا يعني بنسميه جبل الرحمة. كمان عند جبل الرحمة وقف النبي، عند جبل الرحمة وخطب الخطبة، ووقف عند مشعر الحرام يدعو ويكبر، يسبح ويهلل حتى أسفر. ثم قبل طلوع الشمس، يعني قبل ما يطلع الشمس وينتهي الليل، دفع قبل طلوع الشمس حتى أتى وادي محسر، فقرع ناقته هناك، ثم أتى منا فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات. هلأ الواحد لما يرمي الحصيات يتذكر فعل النبي، يتذكر أنه أنا عم بعمل مثل ما كان عم يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انقلب إلى المنحر ومعه بلال وأسامة، واحد أخذ يقود الناقة والثاني حامل قماشي عم بيغطي الرسول من الشمس.
0: الله،
1: شو هالغرامة هذا اللي كان عند الصحابة، كانوا متعلقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يخدموا النبي في حجه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى 100 بدنة، يعني 100 من النوق، فنحر منها بيده 63 بيده، ثم أعطى غيره فصاروا ينحرون ما بقي، وأشرك في هديه، يعني صار يعطي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. ثم أفاض إلى البيت، نزل إلى الكعبة المشرفة، فطاف به سبعا. تعرفوا أن الطواف يبتدئ وقته بعد منتصف الليل، يعني كذلك الرمي. ثم أتى السقاية فاستسقى، يعني شرب من ماء زمزم، ثم رجع إلى منى وأقام بها يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، كل يوم يرمي منها جمرات، الجمرات الثلاث، ماشيا سبعا بسبع بسبع. ثم نفر في اليوم الثالث بعد ما صاروا ثلاثة أيام، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى المحصب منطقة، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة من الليل، واعتمرت في ذلك الوقت السيدة عائشة رضي الله عنها من التنعيم، ومن هنيك سموا مسجد بالتنعيم، سموه مسجد السيدة عائشة. فصار اللي بده يحرم يذهب إلى أدنى الحل، يعني إلى أقرب مسافة خارج حدود الحرم يحرم منها وبيفوت. فالسيدة عائشة أحرمت من هناك تلك الليلة. ثم لما قضت عمرتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وطاف طواف الوداع وتوجه إلى المدينة. هذه كانت حجة الوداع، هذه كانت الحجة التي أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم فيها، قال لهم يمكن، يعني هو لا يشك، لكن قال لهم بالعامية لن تروني. بعضهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب أجله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج بعد ذلك، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام توفي بعد حجة الوداع بنحو 80 يوما.
0: نعم.
1: وكان هذه كانت هذه من آخر أيامه عليه الصلاة والسلام.
0: الله عليه وسلم.
1: الله سبحانه وتعالى يعطف قلب النبي المصطفى علينا ويرزقنا الاتباع الكامل له عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم آمين.
1: بالنسبة لخطبة الوداع أحب أن أتكلم في شيء عنها إذا بتسمحوا لي.
0: أكيد تفضل شيخي.
1: خطبة الوداع هي خطبة مشهورة، الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها بعد أن ارتقى الصخرات عند جبل الرحمة، وخطب فيهم خطبة يعني يوصي الصحابة الذين اجتمعوا، يعني وكان موسم الحج يعني مناسبة كبيرة يجتمعوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خطب فيهم خطبة عظيمة العلماء ألفوا في شرحها، وكثير من العلماء تكلموا فيها وفي معاني هذه الخطبة والوصايا المحمدية التي تركها فينا. هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا كتاب الله، وترك لنا الحكمة التي علمنا الحديث، وترك لنا أيضا اتباع الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. لذلك نحن يعني في الكلام على هذه الخطبة شيء مهم جدا للمسلم أن يعني يتمسك بها. حابب أنه أقرأها، هي منها طويل كتير، حابب أقرأها بسرعة، ممكن أعطي لفتة خفيفة على بعض المعاني.
0: نعم تفضل شيخي.
1: يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هذا من باب التذلل إلى الله ومن باب تعليم الأمة، ليس لأنه عليه الصلاة والسلام يوصف بأن نفسه فيها شر أو أنه أكثر السيئات، حاشاه وحاشا لمقامه عليه الصلاة والسلام. قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على العمل بطاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، يعني يوم ليس معناه أنه هو الحرام لذاته. قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا فتصيروا إلى حساب الله تعالى. ما تأذوا بعض، تأخذوا أموال بعض بالباطل، ولا تقتلوا بعض، ولا تتكلموا على بعض بأعراض بعض بالباطل، إياكم، هذه وصية النبي. قال: إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني كل ما كان من عادات السيئة التي كانت في زمان الجاهلية اتركوها، فقد جئتكم بالإسلام وجئتكم بالقرآن وجئتكم بأحكام الله وجئتكم بحسن الخلق ومكارم الأخلاق، ونحن اليوم بأشد الحاجة للاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، كانوا يقتلوا بعض وينتقموا من بعض، وأول دم أضعه دماؤنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا بني سعد فقتلته ذيل. وإن ربا الجاهلية موضوع، يعني أيضا لا نتعامل بالربا، نترك الربا، نترك الحرام، وهلا بتشوفي قديش انتشر الربا بين الناس وقلت البركه بالمال.
0: نعم.
1: شو سببها؟ كثرة الربا.
0: صحيح.
1: وان اول ربا ابدا به ربا العباس بن عبد المطلب، وان مآثر الجاهليه موضوعه غير السدانه والسقايه، يعني كل ما كان من العادات السيئه ومما هو عرف من عادات الجاهليه يترك، إلا ما كان السدانة اللي هو الاهتمام بالكعبة وحفظها واستلام المفتاح، والسقاية سقي الحجاج بالماء، وإلى الآن ما زالت موجودة. قال: أيها الناس، إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحقرون من أعمالكم. فلا نعبد الشيطان، ولا نتبع الشيطان، ولا نتبع خطوات الشيطان. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. هذه آية. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. كانوا مغيرين بالأشهر، يعملوا سنة 12 شهر وسنة 13 شهر، يرجع يلغوا شهر، يرجع يخربطوا. فالرسول أخبرهم أنه ثبت الحج في شهر ذي الحجة، فلا تغيروه كما كانوا يغيرون في الجاهلية. قال: منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية وواحد فرد.
0: شيخي الشيخ محمد بعدك معنا؟
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: شيخنا، أنا بس بدي أتوقف قليلا، معنا اتصال من الأراضي المقدسة. أنا بدي أتشكرك كتير على هال بارك الله فيكم، شكرا كتير على هالمداخلة اللي كتير حلوة، وإن شاء الله نلقاكم في العام القادم على أرض عرفات في أمان الله. الشيخ محمد مدلل، بارك الله فيكم.

0: إذن إيمان بعدنا مكملين بهالبث المباشر وعنا نحن هلأ الصورة من مباشرة من خيمة الديوان من أرض عرفات على الميل الشمال عم تشوفوا فضيلة الشيخ محمد عالم الدين عم يلقي درس على ما يبدو وعلى ميلة اليمين مشاهد عم توصلنا خلينا نستمع للشيخ محمد.
1: الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فأخلص قلبك لله وحسن عملك وابتغ الله واشغل نفسك بطاعة الله وأنفاسك بذكر الله حتى تنال مطلوبك وحتى ننال ما نرجو. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.
2: إذن مستمعينا الكرام مثل ما عم تسمعوا كنتوا بالصوت والصورة أيضا عم تشوفوا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عالم الدين من خيمة عرفات من المخيم اللبناني والخيمة الخاصة بحملة الديوان للحج والعمرة. فابقوا معنا لنوافيكم بكل التفاصيل وبكل المستجدات من الأراضي المقدسة.

0: إذن بعدنا عم نشوف هاللقطات المباشرة من أرض عرفات ومن خيمة الديوان.
1: ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة.
2: بسم الله.
1: أخلص النيات يا أخواننا. اليوم يوم الغنيمة. اليوم يوم الدعاء. اليوم يوم الرجاء. اليوم يوم الخروج من الذنوب بإذن الله تعالى. يوم ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم دعاء. يوم قراءة للقرآن. يوم ينبغي لك يا عبد الله أن تكلمه من أوله إلى منتهاه. فأخلصوا نياتكم واذكروا ربكم.
3: سنذكر اليوم ذكرا جماعيا جاء في الحديث أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 11 مرة كتب الله له 2000 حسنة ومحى الله عنه 2000 سيئة. 2000 يعني مليونين. هذا من فضل الله وهذا من كرم الله. تذكر الله 2 أو 3 دقائق يكون لك هذا الأجر العظيم. فأخلصوا نياتكم يا أحبابنا الكرام. اليوم صباحا كل واحد منا أو الأغلب تصبح بقهوة البن أو بشيء من الطعام أو نحو ذلك. انتوا هلأ تخيل انت تتصبح كل يوم بمليونين حسنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم ما هذا الكرم من الله. الله أكبر ما هذا الكرم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مليونا حسنة تكتب لك. فأخلصوا لله وشاركوا. بارك الله فيكم. نقول معا بصوت واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن شئتم لمن لم يحفظ لكن هو سهل يعني نعيد. أخونا الحاج خالد يقول ونحن نردد معه. بارك الله فيكم.
4: تفضل يا سيد.
5: بسم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Galang. أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: أحد أحد لم يلد ولم يولد.
1: إذن متابعينا الكرام مثل ما عم تسمعوا بالصوت وأيضا بالصورة مثل ما عم بتابعونا المنشد الحاج خالد الأطير بهالذكر المبارك بدي منكم لو سمحتوا تكرروا خلفهم وهم على أرض عرفات منذكر وراءهم لله.
0: أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: في هذا اليوم يا أحبابنا الكرام يستحب لك أن تكثر من التلبية له ولو لم يكن التلبية يعني لو لم يكن إخواننا معكم في الإنشاد يلبون أنتم أكثر من التلبية في هذا اليوم ينبغي أن تكثر من التلبية.

0: شريك لك
1: لبيك اللهم لبيك
0: وافعل المولى لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: لبيك.

0: إذن مشاهدينا الكرام، بعدنا بهذا النقل المباشر من خيمة الديوان من صعيد عرفات. بعد شوي رح ينضم لنا باستوديو الحاج عاهد مبدا اللي تعودته على صوته بهاليوم المبارك، وأنا وإيمان رح نغادركم بس رح نبقى بالكنترول متابعين كل عملية البث. ما تنسوا اليوم حيكون في سحب قرعة لرحلتين عمرة بإذن الله بالبر بالمولد مع حملة الديوان، واليوم عم نربح 40 كيلو بوزة تقدمة حلويات الذهبي، حنوزعهم على المستمعين تباعا خلال النهار. كنت أنا أعلنت عن 4 رابحين الصبح، وهلأ حأعلن عن 6.
1: نعم، بيكونوا صاروا 10.
0: حاجة أذكر باللي ربحوا الصبح: حسانة جبري، ليال وفيق حرب، نوال نخال، ولينا بيضون. أما هلأ فالأسماء الجديدة اللي حنربحهم البوزة، كل وحدة تيجي بتستلم البوم من الإذاعة وبروح بيستلموا البوزة من الذهبي: هنان الحافي، جمانة حباس، ابتسام ماريني، جانيت بلهوان، منير منيمنة، وخلود الحسين. حيرجع عيد الأسماء الجديدة: هنان الحافي، جمانة حباس، ابتسام ماريني، جانيت بلهوان، منير منيمنة، وخلود الحسين. ألف مبارك كمان،
1: وشكر كتير كبير لحلويات الذهبي ببيروت شارع بلوش.
0: كمان بدي ربح الحاج علي شحيمة، علي شحيمة كمان دفوا للأسماء،
1: صاروا 11 كيلو صاروا رايحين.
0: برجع بذكر تجوا بتستلموا البون من الإذاعة وبتروحوا عند حلويات الذهبي بتاخدوا كيلو البوزة، يا أما اليوم يا أما راحت لبعد العيد
1: لواحد حزيران. التنين نعم. واحد حزيران من الساعة 10 للساعة 1.
0: أنا رح ودعكم، برجع بالتقيق فيكم إن شاء الله بعد العصر أنا وإيمان لنسحب أسماء الرابحين برحلتي العمرة. هلأ بنبقى مع الحاج عاهد مبدا.

قالك

لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بت

يا تذاكر بس إغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

سبحان الله، من فرض حج بيته الحرام على عباده فقام المخلصون وشدوا إليه رحالا ومشوا وما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا، سار بهم الدليل فكيف يضلون الطريق ووجوههم في ظلام الليل تتلالا. فلو رأيت النياق يا هذا كيف تمد بوادي العقيق الأعناق فتنشر أشواقا وتطوي رمالا. فإذا وصلت إلى شريف حرمه وحطت بباب كرمه رحالا، وحطت بباب كرمه رحالا، نادى منادي القبول عند الوصول ارتجالا. قد دعا الشوق للحبيب رجالا قطعوا في السرى إليه رمالا. حبذا قد أتوه شعثا وغبرا يرتجون النوال والإفضالا. قد أتوا يهرعون من كل فج فارقوا في رضاه أهلا ومالا. ثم نادوا بجمعهم في حماه يا كريما إذا استقيل

0: أسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. صباح الخير لكل اللي عم يتابعنا عبر هالشاشة، عبر هالمذياع، عبر نداء المعرفة. عم تتكرر الأيام ونحن عم نجتمع مجددا بأفضل أيام العام، يوم عرفة. نتذكر كل اللي غادرونا، نتذكر أحبابنا، نتذكر الحاج معروف، نتذكر كل اللي غادرونا، وما إلنا إلا ما نترحم عليهم ونستذكرهم بالخير، الأثر الطيب اللي تركوه فينا، هالإرث العظيم. نتذكر مشايخنا الكرام، نتذكر هالدعوة الطيبة المستمرة بفضل الله عز وجل، دعوة الأنبياء، دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة العظيمة، طوبى لمن ركب السفينة، طوبى لمن مشى في ركب الصالحين. أهلا بكم في هذه الصباحية المباركة اللي بتمنى لكل المستمعين وكل المشاهدين أنه يتابعونا لآخر فقرة فيها. شكر للزملاء اللي سبقونا، إيمان وعلي اللي رفقونا منذ الصباح الباكر بمواكبة طيبة لوقائع النهار ببدايته، وقوف الحجاج الكرام بصعيد عرفة. ما إلنا إلا ما نتمنى أنه نكون بهالأماكن السنة القادمة، وبدعيكم لمرافقتنا بهالنهار الطيب. حيكون معكم عاهد وباقي الزملاء إن شاء الله تتعرفوا عليهم تباعا، وإن شاء الله تعالى فقرات طيبة. وبدعيكم لمشاركة هالإذاعة الطيبة بأوقات الخير، وأيضا بمشاركتها بالدعاء والأعمال الطيبة من حضور مجالس العلم. وإن شاء الله تعالى حنكون بمقابلات واتصالات من صعيد عرفة وداخل خيمة الديوان إن شاء الله تعالى، وأكيد حنطمئن على صحة الحجاج الكرام، وطبعا بمواكبة حثيثة لمجريات النهار الطويل. فكونوا معنا إن شاء الله تعالى، أيامكم حلوة بتكون وأوقاتكم أحلى بإذن الله تبارك وتعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنها لوقفة عظيمة هذه التي نعيشها في هذا اليوم المشهود، يوم عرفة، وما أعظم يوم عرفة. فالحج عرفة والدعاء مستجاب فيه إن شاء الله. ها هي وفود الحجيج جاءوا لذكر الله في هذه الأيام المعلومات طمعا في الجنة. المؤمنون بملابس الإحرام لا فرق بينهم، كل منهم توجه إلى الله كي يشمل برعايته ويحصل على مغفرته ويتزود بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى.

تقف القلوب الخيرة خشية لخالقها خالق السماوات والأرض. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيت له حاجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة من صعيد عرفة وتحديدا داخل خيمة الديوان، لننتقل من استوديوهاتنا في بيروت مباشرة إلى هناك ومع درس ديني. فإلى هناك
1: أو في هذا اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام: من ملك في هذا اليوم سمعه وبصره ولسانه، ثلاث شغلات، سمعه وبصره ولسانه غفر له. شغلة يسيرة جدا جدا جدا، بس على مين؟ على من يسر الله له الطاعات. شغلة بسيطة جدا جدا جدا، ولكن على مين؟ على من يسر الله له الخيرات. من ملك لسانه وسمعه وبصره في هذا اليوم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ غفر له. حتى تحفظ سمعك وبصرك بدك تراقب نفسك، حتى تحفظ لسانك اشتغل بذكر الله، لا تترك ذكر الله في هذا اليوم العظيم. إياك ثم إياك أن تنشغل بالدنيا وبأخبارها التي قد تجرك شيئا فشيئا بالحديث إلى غيبة أو كلام لا خير فيه، فيؤدي بالإنسان ألا يحفظ لسانه. أيها الأحباب، يوم عرفة هو يوم الرحمة، هو اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات، هو يوم العتق من النار. فقد قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله. فقد قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه خلقا من النار من عباده كيوم عرفة. هذا ينتظره المؤمن، ينتظر رحمة الله. إذا كان أيها الأحباب العتق من النار عظيما والرحمة من الله عظيمة، فما بالكم بحال إبليس؟ كيف متوقع يكون إبليس؟ إبليس الشيطان لعنه الله، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في أصغر وأحقر وأدحر أحواله كما وصفه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لما يرى من الرحمات العظيمة التي تنزل، ولما يرى من تجاوز الذنوب من الله سبحانه وتعالى. إنه يوم الدعاء أيها الأحباب، اشغل نفسك بالدعاء، واعملوا بقول النبي محمد عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذن متابعينا الكرام ومستمعينا عبر نداء المعرفة، كنا مع نقل مباشر من صعيد عرفة وتحديدا في خيمة الديوان مع الشيخ الدكتور عماد عكاوي في درس ديني مباشرة على الهواء. إذن في هذا اليوم المبارك أدعوكم لمرافقتنا في هذه الأوقات الطيبة، في هذه الساعات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بالرحمة والمغفرة، وأن يستجيب دعاءنا. يا رب إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا ربنا عذاب النار.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك والآمال والإفضال والنعمة لديك، لبى لك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك. هذا يوم يعج بالتكبير ويتبعه الدعاء والرجاء الكثير. في الأرض تلبية تفيض بها القلوب إلى السماء، لبيك في الحر وفي الصباح وفي المساء. إخوة الإيمان، أيها المستمعون والمتابعون أينما كنتم، إنها التلبية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله: ما من مسلم لبى إلا لبى عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. ونعود إلى صعيد عرفة، وتحديدا خيمة الديوان وفضيلة الشيخ الزميل محمد الدنا.
1: أثناء بعطي أنا بعض العبارات هيك اللي بترأي العلم، ستبتوا بتخفضوا صوتكم لما بلش أنت بتاع حد عالي بلش تهليل.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك.
3: هذا مقام ذكر فقد تتحرك معه القلوب وتذرف الدموع، فحري بك أن تراقب قلبك ونيتك وأن تترك الدمعة تنزل من خشية الله، وتراقب وجنتيك ألا تجري عليها دمعا بقصد ممدحة الناس، إنما من خشية الله. وهذه العين إن سالت إن بكت من خشية الله فهذه جزاؤها الجنة، وعين بكت من خشية الله لله.

فوائد الحج العظيمة. في الحج يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لهجاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتعارفون ويتزاورون ويتحابون في الله. ربنا واحد، نبينا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، وقبلتنا واحدة. وفي الحج تعاون على البر وتنافس على عمل الخير، وتعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. ونحن اليوم نطلق دعوة صادقة مخلصة للتعاون والوحدة والتماسك، لنصبح مظهرا للتلاقي المتجسد بوقوف المسلمين في عرفة، ممارسة يومية نعبر فيها عن محبتنا لبعضنا البعض وتآلفنا وتحاببنا واعتصامنا بحبل الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حجاج بيتك العتيق ومن زوار حبيبك المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

إذن متابعينا الكرام، لازلنا معكم في هذا النقل المباشر، وعودة لخيمة الديوان ومجريات ووقائع البرنامج الذي أعدته الحملة لهذا اليوم العظيم، هذا اليوم المشهود، يوم عرفة.

ارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت يا الله.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم أسألك في هذا اليوم المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لنا. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة المحيا وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربنا يا إلهنا، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم يا الله.

من فضائل يوم عرفة المبارك ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه البخاري. يوم عرفة يوم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وله فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه ابن جرير في تفسيره. ومنها أنه أفضل أيام السنة، فقد روى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة.

من فضائل يوم عرفة المبارك أيضا أنه يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة. أيضا من فضائل هذا اليوم المبارك صيام ذلك اليوم، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ في مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: وسئل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وأما بالنسبة للحاج فلا يصوم كما هو معلوم. فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، أي على عرفات، يوم حجه صلى الله عليه وسلم مفطرا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود وغيره.

0: لا زلتم متابعين الكرام ومستمعين داء المعرفة وعبر الهواء مباشرة تتابعون هذا النقل المباشر، وننتقل إليكم إلى الديار المقدسة وإلى خيمة الديوان ومع فضيلة الشيخ رمزي شتي.
1: أما وعد الله عز وجل فإنه حق، الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة، ذكر الله، الصلوات الخمس، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأعمال الصالحة خير عند الله من الدنيا. كيف وصف الله عز وجل عباده الصالحين في كتابه العزيز الذين يعملون هذه الأعمال الصالحة؟ قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تترفع، تتباعد جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقيمون الليل، وهم مع ذلك طهر الله عز وجل قلوبهم من العجب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هم بين الخوف والرجاء، ومما رزقناهم ينفقون. أخفى هؤلاء القوم أعمالا صالحة، فأخفى الله عز وجل وأعد الله عز وجل لهم نعيما لم يطلع عليه أحدا من خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس، لا أحد من خلق الله يعلم ما هو هذا النعيم. الله يجعلنا جميعا من أصحاب هذا النعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مما يفرح أعينهم، جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، أي وتكون العيون آخذين ما آتاهم ربهم، يقبلون ويأخذون ما أعطاهم الله عز وجل من النعيم راضين بذلك. بماذا وصفهم الله عز وجل؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسفل

0: والمحروم كانوا يقيمون الليل. ومع ذلك إذا أسحروا، إذا دخلوا في وقت السحر قبل الفجر بقليل يستغفرون الله عز وجل. قوم هضموا أنفسهم، طهر الله قلوبهم، يستغفرون الله وقت السحر مع أنهم كانوا يقيمون الليل. هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم في جنات وعيون. ماذا أخبر الله عز وجل عن هؤلاء، عن حالهم عند الموت؟ قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة.
1: لازلنا في هذا النقل المباشر من صعيد عرفة، وتحديدا من خيمة الديوان، وكنا بالاستماع إلى فضيلة الشيخ رمزي شاتيلة.
0: يقول الملائكة لهذا المؤمن التقي عند الموت، يقولون له لا تخف، يقولون له لا تحزن. الإنسان من طبيعته أنه يخاف من الموت. إذا كان الواحد منا على فراش الموت سيجتمع عنده خوف مما هو مستقبله، وهذا أمر طبيعي، وحزن على من هو مفارقه. لذلك ملائكة الرحمة يأتون إلى هذا المؤمن التقي ويقولون له: لا تخف، لا تحزن. يفرح برؤيتهم، يفرح بسماع صوتهم. الله يجعلنا جميعا من هؤلاء. يقولون له لا تخف ولا تحزن ويبشرونه بالجنة. هؤلاء هم السابقون الذين قال الله عز وجل

الله يجعلنا جميعا من هؤلاء السابقون إلى الخيرات، السابقون إلى الجنات في جنات وعيون، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، الجماعة الكثيرة، وقليل من الآخرين. انظروا في هذا الزمن كيف صار حال الناس على سرر موضونة، وصفهم الله عز وجل أنهم في الجنة يجلسون على سرر منسوجة من الذهب، مكللة بالزبرجد والياقوت، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، لا تدابر بينهم ولا تباغض بينهم. تخيلوا حال هؤلاء الأتقياء عندما يقرب دخولهم الجنة، عندما يرون الجنة ويقتربون من دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قرب الدخول يرونها، واقترب دخولهم الجنة، ها هو الوعد، الوعد الحق، قد اقتربوا من دخول الجنة. ماذا تقول لهم الملائكة؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جاء بقلب سليم، جاء بقلب راجع إلى الله عز وجل. يقولون لهم: هذا ما كنتم توعدون في الدنيا، هذا ما توعدون لكل أواب، لكل رجاع إلى الله، لكل أواب حفيظ حفظ حدود الله. من خشي الرحمن بالغيب، خاف الله عز وجل مع أن العقاب غيب عنه، مع أنه لا يرى الآخرة ولا يرى النار ولا يرى عقاب الآخرة، إلا أنه صدق وآمن وخاف الله عز وجل وخاف عقاب الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب، وانظروا كيف ذكر الله عز وجل هذا الاسم الخاص به في هذه الآية: الرحمن. الرحمن من الأسماء الخاصة بالله الذي يرحم المؤمنين في الدنيا، وفي الدنيا يرحم الله الكافرين، لكن في الآخرة لا يرحم الله الكافرين، في الآخرة لا يغفر الله للكافرين. هم يعلمون أن الله هو الرحمن، ومع ذلك كانوا يتقونه ويخافونه ويرجونه ويسألونه سبحانه وتعالى، ويتضرعون له سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ماذا يقال لهم؟ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يدخل أهل الجنة الجنة، ماذا يقول أهل الجنة في الجنة مما يقوله أهل الجنة في الجنة؟ كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أول ما يقولون: الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا ماذا؟ الحزن. لا يحزن أهل الجنة، لا يحزن أهل الجنة، لا يشقى أهل الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، غفر لنا وقبل أعمالنا، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، جعلنا بوأنا هذه الأرض الطاهرة من فضله. دخول الجنة إخوة الإيمان بفضل من الله عز وجل، جزاء من ربك عطاء حسابا. انظروا في كتاب الله عز وجل بماذا ينادى أهل الجنة: ونودوا، أي أهل الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، من فضل الله عز وجل أن جمعنا في هذا اليوم المبارك، في هذه الأرض المباركة. انظروا إلى فضل الإيمان وإلى فضل الإسلام. إن أهل الجنة
ينادون أهل النار كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. تخيل يا أخي المؤمن، تخيل يا أخي المؤمن وأنت في الجنة تنادي أصحاب النار، وهذا النداء هو نداء تهكم بأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هم يعلمون أن الكفار وجدوا ما وعد ربهم حقا، لكن هذا السؤال والخطاب، هذا الخطاب من باب ماذا؟ من باب التهكم.

0: نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: إنما يتقبل الله من المتقين. الواحد قد يفعل، قد يقدم، قد يبذل، لكن العبرة بما عند الله عز وجل. ألم نسمع قصة قابيل وهابيل؟ أليس الله عز وجل قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فلينظر كل واحد في عمله وفي قوله وفي قلبه. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. لا تنسوا إخلاص النية لله عز وجل، لا تنسوا اغتنام هذه الأوقات. كما قال مشايخنا: كم من أناس الآن يتمنون ويبكون ويرجون الله عز وجل أن ييسر لهم أن يكونوا في هذا المكان. أنتم في الأمين اليوم، فاغتنموا هذه الأوقات.
1: إذن مستمعين الكرام، كنتم مع نقل مباشر من الأراضي المقدسة لوقائع إحياء هذا اليوم العظيم من خيمة الديوان. نبقى الآن مع وقفة إعلانية، نعود بعدها لمتابعة ما تبقى من برامجنا.

0: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد.
0: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها.
0: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور، 01-651-748.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

إخوة الإيمان والإسلام في كل بقاع الأرض، هذه الجموع التي جاءت إلى هذا المكان الطاهر إلى صعيد عرفة ملبية دعوة الله ومنتهجة سيرة نبيه الكريم وعاملة بكتاب الله العظيم، فيا هناءة لهم. يا رب، إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا من خضعت إليك الرقاب وفاضت لك العبرات وذلت لك الأجساد ووجلت لذكرك القلوب، إنها لحظات كريمة هذه التي يحياها المسلمون في هذا اليوم الكريم المبارك الذي هو واحد من أفضل أيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو الأفضل. إنه يوم أغر، يوم عرفات، يوم يقف فيه ضيوف بيت الرحمن الوافدة إلى هذه الرحاب الطاهرة وهذه المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج المباركة. فالقلوب خاشعة تسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد، تسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فاللهم نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لحجاج بيت الله الحرام. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي وأيها المستمعون والمتابعون، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم مغفرة الذنوب، وأنصح نفسي وأنصحكم في هذه الأوقات المباركة من الإكثار من الدعاء بما فيه خير لكم ولأحبابكم في الآخرة.

اللهم ارزقني حبك وحب ما ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وأحق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلا من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة. اللهم نجني من النار، ومغفرة بالليل ومغفرة بالنهار، والمنزل الصالح من الجنة. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وأدخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقتي وفي أهلي وفي حياتي ومماتي وفي علمي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلا من الجنة.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبنا إياه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا في هذا اليوم المبارك، اللهم اعف عنا، إنك عفو غفور كريم. اللهم إنا عبيدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين.

0: اشرح فؤادي كي يزيد هداه.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة يا الله. اللهم إنا نسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد، غير الضال ولا المضل. اللهم متعنا بأسماعنا، اللهم متعنا بأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا اللهم على من ظلمنا، وخذ منه بثأرنا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر من ذكرك، ونتبع يا الله نهجك السليم يا الله. اللهم يا الله احفظنا، وارزقنا حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا. اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. إخواننا ومتابعينا الكرام، نسألكم أن تبقوا معنا لتتابعوا ما تبقى من فقرات في هذا اليوم المشهود، يوم عرفة، فتابعونا.

0: نعود إليكم إلى الديار المقدسة في هذا النقل المباشر، وتحديدا إلى خيمة الديوان، لنتابع معا مجريات هذا اليوم الكريم مع حجاجنا الكرام.
1: الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: Get it.

لا زلتم تتابعون هذا النقل المباشر من صعيد عرفة وتحديدا من خيمة الديوان، ونستمع في هذه الأثناء إلى المنشد خالد الأطير ورفاقه من داخل خيمة الديوان.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
1: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
3: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01 656 118. واذا بدك في الخليوه 03 793 911.
4: تمام.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118، 03 79 39 11. بإدارة إدريس محمد.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري،
6: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري،
6: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03 87 09 78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: نعود إليكم بعد هذا التوقف لبعض الوقت، ومعي في الاستوديو، أو بالأحرى أنا معه في الاستوديو، الأستاذ جمال.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يعني آليته إلا أن ما بدي أقول استضيفه، هو هم يستضيفوننا، لكن وجوده يعني من المشاهد المؤنسة.
1: بارك الله فيك.
0: هذا رأيي وأكيد رأيكم مستمعينا.
1: أحبكم الله.
0: أستاذ جمال، في هذه الأيام المباركة وإطلالات نداء المعرفة، خليني أضوي على شغلي اللي هن اللي تخرجوا من تحت إيديك، سفراء الكلمة والنقم اللي عم نشاهدهم بكل مناسبة وبكل يعني إطلالي، اللي هن المنشدين والمداحين. اليوم عم نشوفهم في الأراضي المقدسة ونشوفهم بكتير المناسبات. هل إطلالي وهل يعني إذا بدك هالفن قديش بيحمل أهمية في نقل الصوت والصورة وهالكلمة بالتعبير عن ما يعني يكتنزه الصدر من حب للرسول، وخاصة لما تكون في تلك الأراضي المقدسة وتشوف هالمشاهد. يعني كل الوقت أنت على الورقة والقلم، الكعبة محلاها، هذا الذي يرى الكعبة لأول مرة عندما يسمع الإنشاد وهالكلمات الراقية، شو بتخبرنا؟
1: هو أول شيء بدنا نرجع رجوع لورا. أحبابنا اللي هلا عم ينجدوا هني أساتذتنا،
0: هذا من تواضعك.
1: بارك الله فيكم، ما شاء الله عليهم. يعني إن كان الحاج خالد الأطيار، إن كان الشيخ محمد الدنا، حتى كان
0: بسم الله علي، أنا فترة استمعت له نعم. عم بيفرد وبيشوف. صحيح. بسم الله ما شاء الله.
1: هو كان مرة إجت فترة كان بفريق الإنشاد كمان منشد، مرق منشدين كتار على فريق الإنشاد، والحمد لله بالإخلاص يلي عندهم وبحب الآخرة المزروع بقلوبهم، أحب أنه لما كان عم يتعلموا، كلنا كنا عم نتعلم بالصراحة، ما فتنا معاهد بتخرج منشدين. بفضل الله رعاية مشايخنا لهالمواهب هيدي والاعتناء بها وتوجيهها نحو الطريق القويم هو اللي ربينا كتير. بالنسبة للعلم كعلم فن، نغمات، مقامات، حجاز، بيات أو أسماء الإيقاعات، كتاكوفتا، مصمودة، بلدي،
0: هذه الكتاكوفتا أول مرة بسمع.
1: نعم. لاحقاً إجت بعد ما صار في عندها المنشدين ركيزة إنه نحن عم نشتغل، عم نستغل أو عم نغتنم هالموهبة اللي الله تعالى أنعم بها علينا لنخدم الدين، لنستفيد منها لآخرتنا في القبر وفي الآخرة.
0: نعم
1: نعم. ومش لقاء بدل، يعني تربوا كل المنشدين من كبيرهم لصغيرهم، الراحلين منهم والباقون. الراحلون عم بقصد أنا الحاج معروف رحمة الله عليه، الحاج معروف قرانوح، الشيخ أحمد الرفاعي وغيره من المنشدين الكبار الطيبين. كمان بتذكر أخانا سعيد المير بطرابلس وغيرهم وغيرات من المنشدين.
0: حس كأنه جيل عم بيسلم جيل.
1: صحيح صحيح. هل كل الأجيال هول قلت لك من كبيرهم لصغيرهم عم بيتربوا على منهج واحد اللي هو خدمة الدين لله تعالى، اغتنام هالموهبة الموجودة لاستمالة قلوب الناس. دايما بقول أني هذه القصة يومتها نحن كفريق إنشاد بيروت كان لنا بفضل الله تعالى عدة لقاءات مع مولانا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله. كان يستقبلنا بصالون بيته. لما أقول صالون بيته مش معناته كله كنبايات وكذا، لا لا لا، صالون هو عبارة عن موكات بالأرض وفي بعض المساند للكبار بالسن،
0: شوية تراريح
1: ما في تراريح، نقعد على الأرض. يعني كلنا بدنا طلاب علم، فكلنا كنا نقعد ويظهر مولانا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه فيستقبلنا ويوجهنا كلمتين حلوين من فمه الطيب نستفيد. مرة سألته أنه مولانا نحن عندما نذهب إلى الحفلات المديح ننوي لله تعالى يعني عشان الأجر، هل هناك نية مخصوصة؟ قال تنونا لله وتنونا استمالة قلوب الناس.
0: الله.
1: لتعلم علم الدين، استمالة قلوب الناس. كيف بدك تستميل الناس بالكلمة الحلوة؟ بالنغم الجميل، بالصوت الشجي، بالأخلاق الحسنة. ما بيكفي هو، لأنه تصور أنت واحد صوته جميل وحنون ووا، ولكن تعامله مع الناس مظبط.
0: أيضا بتعلم منك أستاذ جمال، مرة قلت لي أنه لما المنشد يصعد على ويكون بمواجهة الناس فليقابل الناس بابتسامة.
1: صحيح.
0: اللي بده يمدح رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وهو مبتسم. نعم. بشوش.
1: صحيح صحيح، لأن هذا
0: هذا من ضمن الاستمالي،
1: من ضمن الاستمالة انت كيف بيقولوا الوجه الحسن.
0: نعم صح.
1: الوجه الحسن انت عم تقابل الناس، مش بالعبسة.
0: نعم.
1: مش بالجأرة،
0: خاصة ما انت تمدح افضل الخلق.
1: يا سلام،
0: البشر.
1: شي جميل جدا.
0: تحضر كل هالمعاني وينطلق بقى.
1: والمنشد قد يصل الى الولاية، الى الولاية بحسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والاكثار من النوافل. وقديش جميل جدا مدح النبي لتعليم الناس الدين، هذا الشيء عظيم جدا. أنا بتذكر أنه كان يقال لنا قصة أحد الأولياء القدامى، أنه كان هو ماشي بالحج ماسك الدف وعم يضرب على الدف ويمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزار إجوا ناس بدهم يمنعوه عن الأمر هيدا، أم رفع زت الدف بالهواء، صار الدف يدق لحاله، هو عم يمدح النبي بالأرض.
0: شاء الله.
1: فهيدي كرامة لإله. فنحن يعني هدفنا أن يرضى أن يرضى الله تبارك وتعالى عنا، بداية أن نكون المرضيين، وأن نكون إن شاء الله على ما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وبالنسبة للمدائح، إنه الكعبة محلاها وكذا، أكيد قبل ما أروح الحج بال95 كنا كتير نعمل أناشيد لسان حال اللي راح واللي هونيك.
0: صحيح.
1: واللي شايف، بعدين تحققت
0: كانت الصورة النمطية، خليني أقول إنه النوق والنياق ويا سايق هالجمالي.
1: وبعدها لو بقينا هلأ بالطيارة وبعد شوي بالصاروخ يمكن، بعدها قصة النياق، هالصورة هيدي بالمخيلة تزرع عند الشخص حنين للتراث، حنين. صحيح. للماضي، كيف كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الطيبين والحجاج والزوار والعلماء بحن.
0: سؤال لك، أنا بعرفك يعني في فترة من الفترات كنت بتنبش على أشياء بعد ما تم التطرق لها بالمديح، هل هناك، هون السؤال، بعد في شيء مواضيع ما تم التطرق لها؟
1: مش نحن أصلا، الشعراء السابقون ما تركوا لنا شيء، مثل بيقولوا.
0: نعم.
1: ما تركوا لنا شيء، لأن الشعراء والمداح السابقون الأقوياء وبرعوا في تصوير حالة المشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام، إن كان في أرضه في بلده، وإن كان يرى قوافل العشاق تذهب إلى النبي وهو بعد مطرحه شو بيصير في عنده،
0: تركوني وراحوا
1: لواعج بالقلب ومشاعر. فهندي كلهم حكوا عنها. هلأ نحن شو بنعمل؟ نحن تلاميذهم، فنحن من صيغ كلام جديد بس نفس الفكرة. ما فيك تظهر يعني عم تحكي عن زيارة النبي، شوفي هلأ شوفي حواليها بصير تستفيد منها أنت.
0: نعم.
1: إنه مثلا خبرنا يلي أنت رحت، يلي رحت عند النبي خبرنا شو شفت، هذا فت موضوع جديد. واحد مثل لو يوم خيروني، بقيت يوم فترة طويلة طلعت الفكرة معي، لأنه خلص تنفذنا الأفكار.
0: تذكرها كانت ببرنامج لإلي أول ما تم إذاعتها.
1: نعم. لو يوم خيروني،
0: لو يوم خيروني تهوى تسافر فين.
1: نعم. بإنشاد الحاج معروف.
0: نعم.
1: الحاج معروف رحمة الله عليه.
0: بذكر كمان موضوع آخر، مع أنه الكنترول عم بيخبروني أنه في نقل مباشر، بس
1: يلا
0: نستفيد منك.
1: عراس
0: نطلع. طيب، هتبقى معنا عمو جمال
1: معكم
0: حتى نذهب إلى خيمة الديوان في الأراضي المقدسة.
2: جزاء وفاقا على ما قدمت من طاعة الله، أخلصوا نياتكم لله، واحرصوا على أن تغتنموا أوقاتكم في طاعة الله، فإن هذا اليوم العظيم يوم مغفرة عظيمة عظيمة، يوم عرفة كما ذكر المشايخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم أكثر من أن يغفر الله فيه لعبد من عباده من يوم عرفة. لكن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من خرج من هذه الدنيا على أي نوع من أنواع الشرك أو الكفر فليس له في الآخرة إلا العذاب. الذي يعبد غير الله، يعبد الشمس أو القمر أو الشيطان أو النار، أو يعبد صورة تصورها في خياله في وهمه، يكون عبد غير الله. فشأن المؤمن أن يثبت على عقيدة أن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، وأن الله تعالى وحده الأزلي الذي ليس لوجوده ابتداء، وأن الله تعالى الذي كان قبل المكان بلا مكان خلق الأماكن ولا يتغير ولا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى مخلوق، كان قبل المكان بلا مكان وهو الآن على ما عليه كان. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرحم والدينا ويرحم مشايخنا وأهل الحقوق والفضل علينا، بسر النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
0: للحديث معك عمو جمال صلة، نرجع لذكريات الحج المبارك. آخر مرة كنت فيها بالحج
1: كحج بال95.
0: ما شاء الله. شو بتتذكر؟ شو في بعد هيك على الآن بالذاكرة؟
1: يمكن أنت قلت لك أنت أحدث مني برحلة الحج.
0: أنا بخبرك يعني كان في خيمة وتكنولوجيا ونقل وتكييف وبراد مي.
1: لا لا لا لا لا.
0: وحمامات جاهزة.
1: عم تحكيني بدي أرجع لل95. هلا كان في يمكن ببعض الأماكن خلاءات عاملين وكذا، ولكن كأرض عرفات أنا مذكر كان في شتلات عبارة عن هيك نبتة ضعيفة
0: طالعة منها لح،
1: طالعة كم ورقة منها، فنحن كنا نستظل فيها أحيانا.
0: يا الله.
1: كان عنا نهار طويل وكنا نستظل أحيانا لما ما يعود في ظل هالنبتة النحيفة، نستظل بظل الباص.
0: يا الله.
1: الباص اللي كان اللي أخذنا لهونيك يومتها، قاعدين حد منه حاطين هالكراسي القش الصغيرة إذا مذكر
0: تذكرها،
1: حاطينهم النساء بيقعدوا، الشباب بيقعدوا بيحطوا حصير وبيقعدوا، عم نمدح النبي، نذكر الله، نقرأ القرآن.
0: درجات حرارة عالية جدا.
1: ما كان في مثل هلأ. أنا بعد ما شفت لأنه ما رحت على الحج من 95، رحت على العمرة. آمين وإياكم. رحت على العمرة من أظن 2012-2013 أنا وزوجتي أم يوسف، مجالة تحية كبيرة، ندعي لها بالشفاء
0: ولا دكتور يوسف
1: كمان. بارك الله بكم. فتغيرت كتير معالم، بس أكيد ما رحنا على عرفات، يعني ما كان ما في ركن
0: تحديدا عم تذكر الصعيد عرفة.
1: يعني كان في مشقة كبيرة، عم بحكيك عن زماننا 95، فكيف اللي قبل
0: يا الله،
1: كيف اللي قبل كان يتحملوا مشاق كتيرة. حتى بال95 مذكر أنا يمكن مرقت له إياها لأحد الزملاء وعملوها ريل، تعرفنا على أندونيسيين ماليزيين هناك بيجوا بأعداد
0: كبيرة،
1: أعداد كبيرة، وفي واللي لفتني نظري أنه بتحسن في جزء كبير منهم عمر واحد.
0: أكبر جالي سمعت
1: صحيح
0: زميلتنا ميان
1: صحيح في
0: معلومة على المشي،
1: بتلاقي في مجموعة بنات وشباب، هلا الشباب لحال والبنات لحال، بس كلهم أعمار وحدة 18-19. لما سألنا بيعرفوا يحكوا شوي عربي، سألنا المسؤولين قال إيه نحن من وقت ما يولد عنا، من وقت ما يولد المولود بنحطوا له أجة وبيصير يسقطوا له فيها مصاري حتى لما يصير عمره 18، فبيبعطوه على الحج ليؤدي هالفريضة.
0: ما شاء الله.
1: ولما يكبر خلاص بيروح على الزواج
0: والأمور تانية. اعتناء شديد بهذه الفريضة.
1: صحيح. حتى بقراءة القرآن عم يطلوا كانوا آيات سور القرآن الكريم، يعني وكأن بيناتهم كان من حفظة للقرآن الكريم أندونيسيين. كمان شفنا مجموعة من كازاخستان، هالبلاد البعيدة، ولكنهم فقراء جايين بمثل فان كبيرة مجهزينها، جواتها عاملين
0: هذا بالبر كان
1: بالبر
0: جايين
1: بالبر إيه لأنه مسافة طويلة حاطين مثل جزء كبير من هال كيف القافلة أيام زمان
0: نعم.
1: على الجمال بس هيدا على طريق السيارات والحديثة نوعا ما الحديثة يعني عاملين هيك مثل الفريف وحاطين كل رف كبير حاطين فيه غراض
0: نعم
1: هون مأكولات هون تياب هون كذا
0: نظمينها
1: نظمينها وخلوقين تحكي معهم راسهم بالأرض
0: في انكسار وتواضع
1: في انكسار وفي زهد وفي محبة وفي شوق وفي عشق جايين وهن يعني عشاق للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وهائمين بحب بيت الله بتلاقي عند لما يشوفوا الكعبة المشرفة مثل كل الأحبة يلي بيروحوا أول شيء بيوطوا راسهم حتى لما دغري يشوفوا حتى
0: سبحان الله فيض العبرات وتسكب العبرات عند هذه الأماكن
1: شيء شي يعني مهيب جدا لما تشوف هيك الكعبة قدامك وتشوف كل هالجنسيات عم تطلع وعم تبكي وقد منهم بعض ما بيعرف يحكي عربي بس إيمانه في قلبه
0: أنا هذا المشهد
1: يدفعه لهذا الأمل
0: اللي لمس قلبي لما تشوفهم بالطواف والعربي والأعجمي والأندونيسي حتى لون البشرة يختلف
1: والأعمار حتى
0: الأعمار تختلف
1: شباب وكبار
0: يلهجون تحس قديش أنت الله أنعم عليك أنه تعرف لغة عربية
1: صحيح
0: بالنسبة للأدعي
1: نعم
0: أنه عم تدعو الله تعالى بلغتك لغة القرآن وقديش في غيرك يجاهد نفسه حتى يردد خلف
1: سبحان الله
0: قائد المجموعة بما تيسر من أدعية
1: الله يرزقنا العودة
0: من هون قصة الشعراء قديش كانوا أذكياء في نقل هالمشاهد ونقل لوعة المشتقين
1: حكينا نحن حكينا عن قصة المدح النبوي والزيارة زيارة للمدينة المنورة أما للحج والوقفة بعرفات كمان هذه ما أغفلوها أصلاً أنه بتعرف كتير من حتى الحجاج أو أحباء الأحبة الشعراء اللي كانوا يجوا والعلماء اللي يجوا من بلاد المغرب
0: نعم
1: من المغرب يقطعوا مسافات طويلة ليوصلوا لليبيا مصر يقطعوا لبلاد الشام ليفوتوا على البلاد الحجاز أو أحيانا من طريق البحر يقطعوا البحر الأحمر
0: صحيح.
1: من السودان أو من مصر نعم كانوا يعبروا عن لواعج كتيرة وتصور قديش هالمسافات الكبيرة ويعطوا وصف جميل جدا دقيق جدا للتفاصيل اللي كانوا عم يعملوها ليش؟ لأنه هن مثل رحالة هن مثل رحالة عم يوصفوا ووصاف لهالرحلة هذه لحتى يشوقوا الآخرين من أهل بلادهم وغير بلادهم ليجوا ويشوفوا اللي هن شافوا ويلمسوا اللي هن لمسوا
0: الله الله عمو جمال أخ جمال
1: بارك الله فيك
0: معلمنا
1: لا
0: أنا بشكرك على هالدقائق اللي أخذتك من مكتبك فيها
1: حبيب قلبي
0: وصريت أنه نتحدث
1: بارك الله فيك
0: كل عام وأنت
1: شكر
0: بخير
1: لإلك.
0: وعائلتك
1: وأنت بخير
0: وإن شاء الله تعالى نراك في العام القادم نكون سويا في جبل عرفات
1: نكون معا في أرض عرفات
0: في أرض عرفات إن شاء الله
1: آمين بارك
0: كل
1: الله
0: كل عام وأنت بخير
1: أجاب الله أجاب الله دعائك وحقق رجائك
0: آمين
1: وأجزل عطائك
0: يا الله
1: ووفق أهلك وأبنائك
0: الله يبارك فيك
1: أمين
0: أنت كما قلت لي مرة أنت من المناظر المؤنسة
1: الله أكبر
0: وأنت الله معرفتك أكبر. معرفتك هذا ذخر
1: بارك الله فيكم
0: أنا جزاكم الله خير
1: وإياكم إن شاء الله
0: إذن نبقى مع فاصل ونواصل

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
0: Yes, Travel and Tourism.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711
4: 05 813 277.

جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك

آخذ بناصيته: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا الله.

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور عيوننا، ويسر لنا حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأكرمنا بفهمه وتفسيره واتباعه حق اتباع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وامنن علينا بعلم نافع ولسان ذاكر وقلب خاشع وجسدا على البلاء صابرا. أعوذ بالله وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وشر ما ينزل في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر فتن النهار، وشر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير. آمنت بالله واعتصمت به، فالحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء، والحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء، الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا فقرا إلا جبرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا أمرا لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتنا إياه يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله.

0: إذن لازلتم برفقة نداء المعرفة وهذا البث في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، ويسعدني أن أستضيف معنا عبر الهاتف رئيس جمعية المشايخ الصوفية فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم. فضيلة الشيخ الدكتور جميل،
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تقبل الله طاعاتكم وأعاد الله عليكم هذا اليوم والعيد بالخير والبركة وعلى الأمة.
0: آمين آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في هذا اليوم المبارك يوم عرفة أفضل أيام العام، ماذا تحبون أن تستذكروا في هذا اليوم المبارك من الرحمات وفضيلة هذا اليوم المبارك؟ تفضلوا، الهواء لكم فضيلة الشيخ.
1: الله يحسن إليكم ويكرمكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ومعنى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، أي أتممت لكم قواعد الدين. قواعد الدين، وهو دين الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه.
1: والله يمتن علينا، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعلمهم بهذا الأمر العظيم الجليل المبارك الطيب الطاهر. فقال لهم: اليوم أكملت لكم دينكم، أي أن قواعد هذا الدين أتمت لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أكمل لهم دينهم بالوحي الذي نزل على نبيه، بالوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الآية الكريمة متى نزلت؟ في يوم عرفة. وأين؟ على أرض عرفة. وفي أي يوم؟ في يوم جمعة. الله أكبر، ما أعظم هذه الفضائل التي اجتمعت في هذه المناسبة، هذه البشرى العظيمة، الآية الكريمة على نبينا صلى الله عليه وسلم في أفضل أيام الدنيا، في أفضل أيام السنة، في يوم عرفات، في الموقف العظيم، في اليوم الذي هو يوم عيد للمسلمين، في يوم الجمعة. هذا كله من فضائل وبركات هذا اليوم، وهو اليوم الذي أقسم الله به في القرآن: والله لا يقسم إلا بما فيه نفع، إلا بما فيه فائدة. فقال سبحانه: وشاهد ومشهود. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واليوم المشهود يوم عرفة. انظروا إلى هذه الفضائل، انظروا إلى هذه الخيرات. قال: واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وهذا حبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا فسر قول الله تعالى: والشفع والوتر، بيوم عرفة. وهذا قسم آخر من الله عز وجل بهذا اليوم العظيم المبارك، وهو داخل في أيام أشهر الحج. هذا اليوم العظيم الجليل، وهو أيضا داخل تحت قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، فانظروا ماذا اجتمع في هذا اليوم. وهو أحد الأيام المعلومات التي أوصى الله تعالى بالإكثار من العبادات فيه، أي في هذا اليوم، وهو من جملة هذه الأيام. وعلى الإجمال أوصانا الله تعالى أن نكثر فيها، أي في هذه الأيام وفي هذا اليوم بالذات، من الطاعات والعبادات والخيرات والذكر والتلاوة والتضرع والدعاء والخشوع. فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وإنه يوم عيد لأهل موقف عرفة، لأنه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وأنه اليوم الذي فيه ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. وأنه يوم فيه يغفر ربنا سبحانه الذنوب، ويعتق خلقا كثيرين من المسلمين من النار، يوم يظهر فيه للملائكة شرف من جاء به، أي بهذا اليوم، إلى الموقف العظيم في أرض عرفة. في هذا اليوم وللذين نالوا هذه الفضيلة، الله يظهر شرفهم للملائكة الكرام، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ونرجوه سبحانه أن يجعلنا فيهم، أن يكتبنا في من يعتقهم من النار في هذا اليوم العظيم المبارك. وهو يوم صيامه سبب لتكفير ذنوب عامين، وبذلك أخبر الصادق المصدوق الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا، وإن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، أي لغير الذي هو في أرض عرفات من الحجاج. لماذا؟ لأن من هو هناك في الإحرام إن صام يضعف عن القيام بوظيفة يوم عرفات من الأعمال الجليلة العظيمة من الذكر والدعاء والتلاوة والعبادات. لذلك من كان محرما هناك ليس من السنة له أن يصوم، إنما السنة المؤكدة لغير الذي هو في الإحرام. وهذا اليوم الدعاء فيه له خصوصية، الدعاء فيه شيء عظيم، الدعاء فيه ليس كغيره من الأيام. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فأكثروا فيه من الدعاء قياما وقعودا، مشيا في الطرقات والمساجد والبيوت وفي الأعمال. وهذا للحجاج ولغيرهم. يا إخواني يا أخواتي، اغتنموا ما بقي من هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام السنة. اغتنموا ما بقي منه في الدعاء والذكر والتلاوة والعبادات وفعل الخيرات. وأنه يوم يندحر فيه الشيطان مغتاظا لما يرى من اشتغال العباد بالتضرع إلى الله تعالى، والله يكفر فيه السيئات عن كثير من عباده المسلمين. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب، إلا ما رؤي يوم بدر. فالله تعالى في هذا اليوم يتجاوز عن ذنوب كثير من عباده من المسلمين، وينزل الرحمات والخيرات والبركات، وهذا يوم جليل عزيز عظيم. واعلموا يا إخواني ويا أخواتي أنه جاء في بعض الأحاديث أن من الصحابة من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم في وقت ما كان يتبسم فيه، وهذا بما يتعلق في الإحرام في الموقف وفي المشاعر. فقيل: يا رسول الله، تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها. اسمعوا ماذا قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي أهوى يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور. يعني كان صلى الله عليه وسلم قد دعا لأمته في تلك المواقف، وهذا من رحمته العظيمة بأمته صلى الله عليه وسلم. دعا ربه عز وجل أن يغفر لأمته وأن يتجاوز عنهم. انظروا إلى عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى بركة هذا اليوم، وإلى بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ونسأله سبحانه أن يدخلنا في من شملهم هذا الدعاء النبوي الكريم العظيم الجليل من سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله عز وجل قد أعطى نبيه تلك الدعوة، فما أعظمه من يوم جليل وعظيم وكريم ومبارك. فحري بالمؤمن أن يجتهد في يوم عرفة بالأعمال الصالحة والقربات النافعة، وأن يحرص على صيامه مع أهله وأولاده الكبار والصغار المطيقين للصوم. وأن يكثر في هذا اليوم من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والذكر عامة، فإنك لو عشت هذا اليوم من هذا العام لا تدري هل تبلغ مثله من العام القادم. ولنكن ممن حثهم القرآن على الإكثار من الخيرات، ولنستجب لهذه الدعوة المباركة. قال الله في أولئك الكرام: أولئك يسارعون في الخيرات، وفضل الله عز وجل واسع يسع الحجاج وغيرهم، فلا يحرمن عبد نفسه نيل الفضل في هذا اليوم العظيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يوفقنا للخيرات، وأن ينزل علينا الرحمات العامة والخاصة، وأن يغفر لنا، وأن يعتقنا من النار، وأن يدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. يا ربنا، وفقت خلقا من خلقك ليكون اليوم على أرض عرفات، يسرت لهم هذا الخير، تظهر شرفهم للملائكة، فأجزل لنا وعلينا الرحمات.
0: آمين.
1: وتكرم علينا بالمغفرة والعتق من النار، ونجنا من الخزي والهوان، واكتبنا في عبادك المقبولين الناجحين السعداء الذين يسارعون في الخيرات وعمل الطاعات. اللهم أعتقنا اليوم من النار
0: يا رب.
1: اللهم أعتقنا في هذا اليوم من النار
0: يا الله.
1: اللهم أعتقنا في هذا اليوم من النار. واغفر لنا ولمشايخنا ولأهلنا المسلمين ولأحبابنا المؤمنين وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وارحمنا وارحمهم يا أكرم الأكرمين، فرج عنا وعنهم يا رب العالمين، واجمع لنا ولهم ولإخواننا وأخواتنا ولأهلنا وأحبابنا ولمن معنا الآن في إذاعتنا هذه، ولمن سألنا الدعاء أو طلب الدعاء، اجمع لنا ولهم بين خيري الدنيا والآخرة، واجعلنا في عبادك الصالحين الواصلين المقبولين يا رب العالمين، واختم لنا بالهدى والتقى والصلاح. آمين يا رب العالمين. وأختم بفائدة مهمة، وهي: يجب التحذير مما يشيعه ويذيعه أهل الضلال والجهل والفساد من مشبهة ومجسمة في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا اليوم بالذات، يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن الله ينزل بذاته في يوم عرفات، ويقولون ينزل حقيقة عشية عرفات، وكذبوا وافتروا. كلمة بذاته وكلمة حقيقة لا وجود لها في الحديث الصحيح، وأما ما ورد من ذلك فليس فيه كلمة بذاته وليس فيه حقيقة، إنما حديث النزول المتعلق بكل ليلة أو بعشية عرفة. فقد قال الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، كما روى عنه الزرقاني في شرح الموطأ: نزول رحمة، أي رحمته تنزل على عباده، لا أن الله ينتقل بحركة وسكون وانتقال ومن مكان إلى مكان، فهذا تكذيب للقرآن، لأن الله قال ليس كمثله شيء. وحديث الدنو في عشية عرفات قال القاضي عياض والنووي بعده والمازري وعدد قالوا دنو رحمته من عباده ومن الحجيج في عرفة. هذا تأويل حديث النزول. أما الذي يعتقد أن الله في جهة ومكان، وأنه يفرغ مكانا ويملأ آخر، وأنه يوصف بالانتقال والحركة والسكون، فقد جعله مخلوقا متغيرا، والله قال فلا تضربوا لله الأمثال. تقبل الله طاعاتكم، أعاد الله عليكم هذا اليوم والعيد بالخيرات والبركات، برفع البلايا والمصائب،
0: آمين،
1: بتفريج الكربات عنا وعنكم وعن المسلمين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن بهذه الكلمات والمشاعر الطيبة والصادقة والنصائح الهادفة من فم فضيلة الشيخ الدكتور جميل حليم رئيس جمعية المشايخ الصوفية، ننهي هذه المداخلة المباركة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأعاد الله عليكم هذه الأيام المباركة إن شاء الله تعالى في العام القادم، وأنتم في صعيد عرفة وبين الحجيج. بارك الله فيكم. إذن وقفة إعلانية، نعود بعدها لمتابعة برامجي.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11 01 30 45 24.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 70. فيسبوك كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
6: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا

جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون

بصير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا

سواء الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم

طريق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الله.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا.

السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا إلهنا يا رحمن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين اغفر لنا، يا رب العالمين سامحنا ولا تعذبنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة من عندك نسعد بها في الدارين، وارزقنا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن وسوسة الصدر، ومن شتات الأمر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وقبورنا. ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم في هذا اليوم العظيم المبارك اغفر لنا ذنوبنا وأعتق رقابنا.

المختار صلى الله عليه وسلم. فرج كرباتنا وكربات المسلمين، ارفع البلاء عنا وعن المسلمين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وقنا شر ما نتخوف يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا وأهلنا والمسلمين. اللهم احفظنا ومشايخنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

بجاه الأنبياء والمرسلين، يا أرحم الراحمين، يا مغيث المستغيثين أغثنا، فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03 87 09 78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
4: رجعنا لكم وبعد مستمرين بهالتغطية الخاصة من أرض عرفات، وكنا من شوي مع فضيلة الشيخ أحمد نوح الأزهري اللي كان عنده فقرة فيها تلاوة للقرآن الكريم وكمان أذان الظهر. بعد شوي رح تنضم لنا زميلتنا الحاجة ميان دمشقية، وحيكون كمان مع الحاج عهد مبدا وضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علي.

قلت يعني مجموعة جديدة من الأسماء حربحهم بوزة، وبدي خبركم أنه من هلأ للخمسة حبقى عم طل لربحكم بوزة. الأسماء الجديدة هن أبو وليد، محمد الجابي، أحمد الشرقاوي، وزينة رماح. أوكي مبارك، فيكم تجوا تستلموا البون من هون من الإذاعة، أو راحت معكم لبعد العيد إذا ما لحقتوا اليوم. أوكي، بعد شوي ابقوا مع زملائي ميان والحاج عاهد.

0: إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا في هذا اليوم المبارك نعود إليكم بعد هذا التوقف وبنرحب بالزميلة ميان.
1: كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير.
0: يعني شو هالإطلالات عم بصراحة عم تاكلون راسنا.
1: معلومة على الماشي.
0: مش معلومة هذه فوائد. أول مرة بعرف أنه الجالية الأندونيسية كانت من أكبر الجاليات.
1: نعم. صراحة باكستان وبعدين الهند.
0: ما شاء الله. ونحن وين موقعنا؟
1: الله أعلم. مهم نحن نروح.
0: ممتاز.
2: معلومة على الماشي
0: حفظناها.
1: هذه مداخلة
0: حلو
1: من كمان.
0: هناخد فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان.
1: نعم.
0: مباشرة
1: إذن من أستراليا ما هيك؟
0: نعم صحيح.

0: معنا مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا. فضيلة الشيخ كل عام أنتم بخير، تقبل الله طاعاتكم
1: وأنتم بألف خير، الله تقبل الله منا ومنكم،
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ في هذا اليوم المبارك ماذا تحدثون عن هذا اليوم العظيم وتحشد المسلمين في بقعة طاهرة في أرض عرفات؟ ما هي مشاعركم وما هي المعاني العظيمة التي تحدثون عنها في هذا اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص إن شاء الله تعالى.
0: آمين.
1: أما بالنسبة للجواب على سؤالك، يعني أكيد من الصعب الإنسان يعبر عن كل مشاعره، خاصة في هذا اليوم العظيم عندما يرى تلك الحشود العظيمة. نحن اليوم في يوم عرفة، وهو أفضل أيام العام.
0: نعم.
1: هو يوم التاسع من ذي الحجة، سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عنه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. هذا اليوم أيها الأحبة الأكارم هو يوم عيد للمسلمين. هذا الإمام البخاري يروي عن سيدنا الخليفة الراشد الثاني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الفاروق: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هو في الحقيقة أحاديث كثيرة جاءت في فضل يوم عرفة. يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، ويوم العتق من النار. هكذا روى مسلم في الصحيح عن ابن المسيب أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي في كتابه الموطأ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة، أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. ويروي أيضا مالك رضي الله عنه في كتابه الموطأ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما لغير الحجاج يستحب لهم أن يصوموا، وفي صيام يوم عرفة لغير الحجاج أجر عند الله تعالى عظيم. سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. هذا حديث صحيح رواه مسلم. أما الحاج الواقف على عرفات فلا يسن له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة. ومن جملة ما ينبغي من الدعاة أن يذكروا فيه الناس في يوم عرفة لا سيما الذين على عرفات أن يكثروا من الدعاء. هذا ابن أبي الدنيا يروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال بعرفات: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، لأنه ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب فيه من يوم عرفة. فأكثروا في ذلك اليوم أن تقولوا: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي في الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. كان هذا عامة ما يدعو به سيدنا علي رضي الله عنه. وبالنسبة لغير الحجاج، غير الذين على عرفات، قال بعض العلماء بل كثير من العلماء يستحب لهم ويجوز لهم ويرغب لهم أن يجتمعوا في المساجد. هذا يسمى التعريف. المسلمون في الأمصار في البلدان يجتمعون من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس في المساجد للدعاء وذكر الله تعالى وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد ونحو ذلك، تشبها بأهل عرفة. هكذا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: هذا لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله. لو فتحنا كتاب المغني للحنابلة نجد أن الإمام أحمد رحمه الله وهو صاحب المذهب الحنبلي يقول عن هذا الأمر التعريف الذي كان فيه المسلمون يشهدون المسجد يوم عرفة تشبها بأهل عرفة الذين على عرفات، قال: هذا لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله تعالى. فإذا أعيد وأذكر نفسي وأذكر غيري لا سيما القائمين والواقفين هناك أنه يستحب الإكثار من الذكر والدعاء، وأن يجتهد المرء منا في ذلك. فهذا اليوم هو أفضل أيام السنة للدعاء، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه. فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار، وأن يدعو لنفسه وأن يذكر الله سبحانه وتعالى منفردا ومع جماعة، يدعو لنفسه ولوالديه ولأقاربه ولمشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه، وللمؤمنين والمؤمنات. وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، لأننا رأينا بأم أعيننا لما كنا هناك أن كثيرا من الناس لا يهتمون بملء الوقت بالطاعة. رأينا والعياذ بالله من الناس من هو مشغول يعني بالأكل والشرب وشرب الأرجيل وكذا وكذا مما لا خير فيه، بينما هذا موقف عظيم ينبغي من الجميع أن يشتغلوا فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يخفض الواحد منا صوته بالدعاء، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من التلفظ بالتوبة من جميع المخالفات، وأن يلح في الدعاء، وأن يكرر الدعاء، وأن لا يستبطئ الإجابة. ومما ينبغي كذلك ويسن أن يفتح دعاءه وأن يختمه بالحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى، والصلاة والتسليم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليختم دعاءه بذلك: بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وليحرص إن كان يستطيع أن يكون مستقبل الكعبة وعلى طهارة. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف على أرض عرفات: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآلي ولك ربي تراثي، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآلي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر.
0: الله.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يعني بقدر ما يستطيع هذا يوم عظيم.
0: نعم.
1: يوم موقف عظيم، مجمع جليل يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين، هنالك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتج الطلبات، ينبغي أن نكثر فيه من الدعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يكثر الواحد منا من هذه الأدعية وأمثالها. ووصيتنا للجميع في يوم عرفة أن يكونوا عونا لإخوانهم الذين يعانون المصاعب والمشقات، ولو بدعوة صالحة. ومن أراد وطمع في العتق من النار وأن تغفر ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على هذه الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، منها إذا كان على غير عرفات أن يكون صائما، منها أن يحفظ قلبه وسمعه ولسانه وعينه من الحرام، أن يكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما ذكرناه عن سيدنا علي، اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي في الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن والإنس. يعني أثناء الكلام تذكرت ما رواه الحافظ الزبيدي في شرحه على أحياء علوم الدين في كتاب أسرار الحج، ذكر هناك ومن دعاء أهل البيت في خصوص هذا الموقف في موقف عرفات ما ذكره سيدنا زين العابدين الإمام السجاد علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده علي، أنه كان يقول في يوم عرفة: أنت الله الذي لا يحويك مكان. كان يدعو بهذه الكلمات. قال أيضا: أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا. وقال أيضا على عرفات على مسمع من الناس أثناء الدعاء: سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس. هكذا أحبابنا الكرام يغتنم الصالحون أحباب الله سبحانه وتعالى هذا الموقف العظيم وهذا اليوم العظيم بالإكثار من الدعاء ومن الذكر ومن الصدقة والصيام لمن ليس واقفا على عرفات. نسأل الله تعالى أن آمين. يعتق رقابنا من النار.
0: آمين. آمين.
1: وأن يعيد علينا هذا اليوم بالأمن والأمان.
0: آمين.
1: وأن يعيد علينا عيد الأضحى وقد عم الأمان في بلادنا جميعا إن شاء
0: آمين.
1: الله سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان، حدثتنا أمين عام دار الفتوى في أستراليا، حدثتنا مباشرة من هناك. شكرا على هذه المداخلة الطيبة المباركة. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال. شكرا فضيلة الشيخ.
1: بارك الله لكم.
0: بارك الله.

0: ميان استمعنا إلى كلمة فضيلة الشيخ سليم، يعني رائع جدا هالكلام. بتحسي الكل يعني يحاول أن يدعو الله تعالى بالوارد والذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام مباركة وفضيلة جد عن جد، مطلوب الإنسان يغتنم هالأوقات.
1: نعم، عهد نحن كنا محابين نحكي شوي بس عم بيقولونا في مداخلة من خيمة عرفات. لا نحن نحن اللي ناطرين.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قولوا لله.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لله صوت واحد ثم لبيك.
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

0: لبيك إن الحمد.
1: بدنا نطول شوي بالتنبيه، بدك تقلب على شيء ثاني بس من نفس الجو.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قولوا
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك
0: لله.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة.
2: إذن لازلنا مستمعين الكرام في هذا النقل المبارك وهذه التغطية من صعيد عرفة وتحديدا من خيمة الديوان، ونستمع الآن إلى تلبيات من هناك بصوت الإخوة المنشدين وتحديدا الأخ المنشد خالد الأطير.
0: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن

0: لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قولوا يا جماعة قولوا لله
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: نعم لله.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
1: لبيك لا شريك لك لبيك
0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قولوا
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك لك. لله لله.

0: شو يا ميال؟ محضرة شي بدك تقولي؟
1: صراحة كان بدي أذكر هيك أمر أنه سبحان الله، يعني نحن لما ما نكون نحن في عرفة، الناس اللي هن منهم بالحج بيقدروا يعملوا كتير أمور. وبصير أنا بتطبع شو بيبعتوا رسائل، يعني خاصة هلأ على الواتساب بصير الناس تنصح بعضها، ففينا نعمل صدقات، تهليل، استغفار، دعاء، نعلم حدا شيء من علم الدين الضروري. كمان كان عم ينقال إذا بنقرأ كمان ألف مرة قل هو الله أحد.
0: صراحة فكرت بالموضوع أمور. بس الصبح حسيت أنه هتاخد الوقت كله، أنا بخد تكون بالإذاعة.
1: نعم.
0: ألف مرة يعني صراحة رقم كبير، بس صح. فوائدها ما شاء الله
1: بيقدر الواحد يمكن كمان يعني يعني هو في كتير أنواع من الطاعات، وإخلاص النية لله تعالى أكيد. الواحد يتذكر النية ويشتغل.
0: أنا لما كنا هناك حسيت حالي أنه بدي لحق حالي وأدعي شوي، لأنه كنا مشغولين بالنقل وما بعرف شو، قلت أنا هناك وما أدعي أنه صحيح. سبحان الله. فهو قصة وقت، والوقت يمضي يجري، فإذا ما استغل الواحد الوقت، لأنه هلا باقي ساعات وسبحان الله يعني يمضي الوقت، بعدين ينشغلون بأمور أخرى.
1: صحيح.
0: فقد ما فيهم الواحد زي ما تفضلتي استغل وقته بالدعاء، بالأذكار، بالصدقات. الدعاء كل إخواننا المشايخ بحثوا على الدعاء.
1: نعم. بيقدر الواحد كمان يعني شوي هيك ياخد مثل ما بيقولوا بريك من حياته، من عجقة حياته، يركز بالأمور اللي هو حابب يدعيها.
0: هو
1: أنا كمان يعني عندي ولد وبعرف الموضوع، بس شوي الواحد يضرب حاله بالأوضة.
0: هذا البريك بين إنه الأكل وكله بيلحقوكي وين ما تروحي.
1: صحيح.
0: بيلحقوكي على
1: الغرفة. أنا بهرب. سكر الأوضة.
0: هو الخلوة ركز. لابد منها. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يتقبل من الداعين والمصلين والذاكرين إخلاص النية، شيء مهم جدا. سبحان
1: إن شاء الله يتذكرونا بالدعاء في عرفة.
0: هذا اللي بدي أقوله. إن شاء الله يشملونا في دعائهم.
1: اللهم آمين.
0: آمين بجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الأماكن لها ميزة. هلأ هني بعرفة اللي هو ركن عظيم، بعد هيك أنا عم بحكي على اللي حجة أول مرة.
1: نعم.
0: هلأ بفكر حاله أنه بده يفرغ كل طاقته بإنجاح هذا الموضوع. وتخيلي قبل بليلة يمكن مش نايم، وأحرمه مبارح بالليل، وكل هيدا المشاهد، وانتبهوا وتعملوا
1: هو لأنه الحج عرف النبي قال، النبي عليه الصلاة والسلام
0: لما يتحللوا ساعتها بحس أنه هيك شوي أخذ بريك. بعد ذلك بيجيك الطواف شو اسمه؟
1: طواف الفرض،
0: الحلق والتقصير.
1: نعم.
0: وعندك السعي.
1: نعم.
0: وعندك بعد هيك شو كمان؟
1: هو الطواف، السعي،
0: بعدين بيجي رمي الجمرات.
1: نعم.
0: صار في شوي هيك استراحة بسيطة، بعد ذلك بشدوا الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هونيك بقى بصيروا زيارات للمسجد و
1: صحيح.
0: يعني برنامج حافل، خاصة اللي بيروح مع حملات إخواننا والحملات المرافقة بشكل عام. يعني جد برنامج كتير حافل، والجميل جدا انه
1: عم بيحط لنا حملة الديوان.
0: الجميل انه بيذكروكي، يعني انا بقى كنت عم تابع قصة النية، انه بيشددوا انه كل واحد بشخصه عم بيلفظ شو ما بعرف شو عم بيقولوا لي بالكنترول، ما بسمعهم.
1: أنا عم بيأشروا لنا، عم نشوفهم نحن.
0: مزبوط.
1: نعم.
0: نروح لهونيك ولا؟ نعم. إذن بدهم إيانا ننقل مجريات وتغطية ما يحدث الآن في خيمة الديوان.
2: خلينا يا أحبابنا نقول التهليلة زي ما بقول لكم، عيدوا وراي. لا إله إلا الله.
3: لا إله.
2: Yeah.

0: جانا معكم متابعينا بهذا اليوم اللي نحن عم ننقل فيه نقل مباشر لوقائع صعيد عرفات من صعيد عرفات وخصوصي عم بقول كمان يوم عرفات نعم وخصوصي بخيمة حملة الديوان للحج والعمرة وبدي استقبل معي بالاستوديو زميلتي وحبيبتي أماني الحسين أهلا وسهلا بكم
1: بارك الله بكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
0: أهلا وسهلا
1: أهلا بكم
0: شو إحساسك اليوم بس هيك مجرد هالسؤال
1: مشاعر جدا مختلطة يعني الواحد ما بيقدر يفسر بين أنه هو بحب أنه يكون بين هذه الجموع اللي هني عم بيقدوا هذا الركن العظيم اليوم وبين أنه هو عم بيحب هيدا الشيء اللي عم بيصير معهم الله تعالى ييسر لهم

0: يسهل عليهم وإن شاء الله تعالى يكونوا حجهم مبرورة.
1: اللهم آمين.
0: اللهم
1: يعني آمين. إحنا بنتمنى نكون معهم وبنفس الوقت مبسوطين إنه هن عم بيأدوا هذه الفريضة.
0: نعم.
1: وعم ننبسط إنه عم بيكون في هذا النقل فعم نتابع أجواء شو عم بيصير في خيمة حملة الديوان.
0: صحيح.
1: نعم.
0: نحن اليوم من الصبح. نعم. يعني سبحان الله عم نترقب يعني حتى نحن راب الشاشة عم نشوف كأنه. صحيح. حاسين حالنا بدنا نكون معهم. نعم. بدنا نشوف أكتر شو اللي عم يعملوه لنعيش هالأحاسيس الحلوة.
1: بصراحة أماني حتى مش بس اليوم يعني أنا من مبارح.
0: نعم.
1: عم نتابع مثلا حتى أيام لما طلعوا على المطار عم نتابع مثلا مين منعرف مين من يعني عم نتفرج عرفت كيف مبارح مثلا نية الإحرام فكنا عم نتابع كيف كل مجموعة عم ينوي نية الإحرام لأداء مناسك الحج واليوم كيف عم يطلعوا على عرفات وبالخيمة يعني عم نحاول نتابع خطوة بخطوة شو عم يعملوا.
0: صحيح. خاصة لأنه أنت ميان الحمد لله رب العالمين أنه جربتي هيدا الشعور فأنت عم تشوفي شو عم يعملوا. نعم. وعم تتذكري.
1: صحيح.
0: هالذكريات الحلوة. صحيح. الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم.
1: اللهم آمين. الله يرزقنا العودة وتكون إن شاء الله معنا
0: إن شاء الله تعالى. الله أكرم الأكرمين.
1: في شيء كنت حابة تبلش فيه قراءة هيك مقطع خلينا نبلش فيه.
0: مثل ما قلنا اليوم ما شاء الله الله يبارك يعني ورشة عمل بالإذاعة بس. يمكن بعض الأشخاص ما تسنى لهم أنه يبلشوا معنا على بكير فمن جديد حنقول أيها الإخوة المؤمنون تحية لكم وقد التأم شمل المسلمين على صعيد عرفات اليوم ملبين داعين في ظلال الطمأنينة والسكينة والخشوع يجمعهم الإيمان وتحيط بهم الأخوة الإسلامية في مشهد إسلامي عظيم في لقاء إسلامي رائع عندما تلتقي هذه الجموع كل عام داعية الله الرحمة وتنطلق الأصوات لبيك اللهم لبيك الله الله ما أحلاك أيتها الكعبة المشرفة الله الله ما أحلى النظر لجمالك وما أحلى التبرك بجدارك ما أحلى الدعاء هناك ما أحلى البكاء هناك وما أحلى التضرع خشية من الرحمن عند باب الكعبة. مستمعين الكرام تحية لكم من جديد وأنتم ما زلتم معنا عبر أثير إذاعتنا. إنه يوم عرفة عباد الله استغفروا في يوم عرفة فإذا الجموع محرمة متجردة إلا من بعض الثياب ثياب لا صبغة فيها ولا تثبيق وما هو إلا بقية نهار حتى تستنفر مع الغروب إلى مزدلفة والساح الرحيب يعج ويضج من صفوف الخلائق الذين نصبوا الخيام ليقفوا يطلبون الرحمة من الله عز وجل حجاج بيت الله خرجوا من كل فج في لباس الإحرام في لقاء إسلامي تتجلى فيه الوحدة الحقيقية بين المسلمين وقد اشرأبت أعناقهم ونادت حناجرهم بالدعاء والتضرع إلى الله وحده وقد تجردت نفوسهم من الأصوات واغتسلوا من المعاصي والذنوب فيا له من مشهد ما أعظمه ويا له من يوم ما أفضله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما أحلى هذه التلبية لبيك اللهم لبيك الحاج كأنه يقول يا رب أطيعك طاعة بعد طاعة الله تعالى يجعلنا من عباده الطائعين الله يرزقنا التقوى اللهم

على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم

0: وقنا شر ما نتخوف يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك. لبي لبي.

0: أماني ما شاء الله التلاوة رائعة جميلة جدا، تلاوة من القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ رمزي شتيلة، سمعناها معهم اللي بخيمة حملة الديوان. عفوا كان بدي أقرأ مقطع هيك. عفوا، كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح.
1: بارك على هالتذكرة.
0: آمين بكم. يجتمع اليوم على صعيد عرفة الحجاج طائعين خاضعين خاشعين لله سبحانه وتعالى، وقد لفهم البياض وأقبلوا من كل فج عميق، ساعين لرضا الله سبحانه وتعالى في زمن وموقع وتوقيت واحد. أتوا طائعين يدعون الله ويرجونه وهم يغالبون جريان الدمع الذي اغتسلت به وجوههم كي يغفر لهم ويظلهم تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. هنفوت فاصل إعلاني سريع ونرجع منكمل.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي امتع، امتع ارخص، خط السير الانسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لاقصى حد. غادة ترافل، حدك لاخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.

0: ماني سبحان الله من المرققات سماع المدائح. يعني هلا عم نسمع هيك مديح بتحسي حالك ما عارفه كيف اوصف لك هذا الشعور، بس هيك بتحسي برقه في القلب.
1: نعم.
0: وفي تشجيع على فعل الطاعات، ونحن نتذكر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية لنحن كمان ندعيها ونقوم بهذه الطاعات. من الأدعية الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبنا منه، ولا تنزع منا الإسلام. هذه عبارة ولا تنزع.

0: ينبغي الإنسان أنه لا يبخل على نفسه بالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى يثبته على الإيمان، أن يرزقه التقوى، أدعية كثيرة.
1: نعم سبحان الله. يعني كمان ذكرنا من شوي شو كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقديش نحن منحاول تتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نحن نعمل بالأمور التي وردت عنه.
0: نعم صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله على إحسانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه الطيبين الذين نشروا نور برهانه. اللهم إني أسألك أن تهب لي رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتحفظ بها غائبي، وتزكي بها عملي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

0: أماني، نحن من الأمور اللي كتير منذكرها خلال الحج، ولما نحن منشوف الناس في صعيد عرفة منقول إنه في ثياب كلهم لابسين البياض. ما بتفرق يعني لما بتطلع فيهم. نحن هلا عم نشوف مشاهد، اللي عم يحضرنا على يوتيوب بيقدر يشوف انه نحن وراكي حاطين الشاشه وعم نتفرج، انه ما فينا نحن نفرق يعني مجرد ما نحن نطلع بين غني فقير، يمكن حتى الجنسيات ما كتير بنقدر نحن نفرق بيناتهم. على شو بيدل هذا الامر؟
1: سبحان الله ذكرتيني، ابني كنا عم نتفرج عم قل له انه الحجاج هون لك كيف مجمعين، قال لي ماما وين؟ على قد ما هن مبينين كأنهم جسم واحد. نعم. يعني ما بتميزين سبحان الله، كأنهم يعني بحر من البياض. صحيح. سبحان الله. الله تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هيدا الشيء نحن بنلمسه بهدول المواقف بالحاج، لا سيما بيوم عرفة، يعني اللي عم يطلع فيهم من فوق بحسهم عن جد مثل كأنهم أمواج. ما بيتميز سبحان الله، مثل ما قلتي الغني من الفقير، كل واحد بالأيام العادي شو بيشتغل. مثلا بالعادي مثلا فينا نحن نعرف أنه مثلا هيدا الشخص بيشتغل دهان، هيدا بيشتغل باللحمة، هيدا ممكن دكتور مهندس. أما بهالموقف كلياتهم لابسين نفس اللباس، لأنهم يدعون ربا واحدا، واقفين بصعيد عرفات بالأرض التي حددها الشرع وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. عندهم هدف واحد، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسامحهم، أن يغفر لهم، أن يتقبل منهم. لأنه سبحان الله مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحج عرفة، فهذا الموقف اللي هو ركن عظيم من فاته فاته الحج. فبهيدا اليوم بيكونوا كلياتهم عندهم هدف أن يخرجوا من هذه الفريضة، وقد أدوا هذه المناسك إن شاء الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فبلباسهم ما بيتميز، حتى

0: الجنسية مثل ما قلت لا تتميز، لأنه بعض البلاد في عندها لباس معين، زي معين، تقاليد، أشياء يعني تراثية، لكن بالحج هذا الشيء مفقود. فسبحان الله ما تكون كمان الإنسان منشغل أنه يشوف فلانة شو لابسة، فلان شو لابس، شو البراند اللي معه، أبدا، كلهم سبحان الله تجردوا. وهيدا الشيء كمان بيذكرنا باليوم الذي سنخرج فيه من هذه الدنيا، يعني عش ما عشت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارق. الإنسان عندما يخرج من هذه الدنيا يخرج وحده، يخرج ربما أصلا بكفن ليس له جيوب. قد ما عاش في هذه الدنيا ومهما ملك من الدور والقصور وكان عنده من الخدم والحشم، لكن عندما يفارق هذه الدنيا يبقى معه عمله. فالثياب التي كان يتزين بها والأشياء التي كان يباهي بها لن تذهب معه إلى القبر. فهذا الموقف يذكرنا أنه أنا كيف سأخرج من هذه الدنيا. يعني الإنسان يتفكر، هذا الذي سبقنا بالموت هل خرج من هذه الدنيا بغير القطن والكفن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: آمين. أماني كمان شغلة بدي أذكرها، أنه سبحان الله أنا كنت عم أتفرج على الصور تعود الحاج، ذكرت شغلة أنه نحن وهنيك، نحن لما نكون في مكة في المدينة ما منكون عم نتذكر البلاء أو المشاكل اللي نحن عنا إياها ببلدنا، حتى واحد ولده ما بيكون عم بيفكر فيه.
0: نعم.
1: يعني سبحان الله، يعني مثل كأنه بيعمل فاصل بين حياته هي العادية والروتين اللي هو ماشي فيه والتجربة اللي هو هلأ عم بيعيشها. بالفعل بتحسي فاصل، بتعرفي لما حدا يقول لك ابني أو بنتي ما عم فكر فيه.
0: نعم.
1: لهالدرجة
0: هو بيرجع وما كأنه رجع.
1: صحيح.
0: سبحان الله.
1: صحيح. في فترة يعني عبال ما يرجع يركليش يرجع يفوت بروتين حياته ويرجع يتعود
0: يتقبل إنه
1: رجع. في فترة صعبة جدا، يعني إن شاء الله اللي هلأ راجعين إن شاء الله بس بعد ما يخلصوا فريضة الحج ويزوروا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أول مرة بيروح حيعرف نحن عن شو عم نحكي، رح يشعر فيها.
0: نعم. اللي بيكون هون بيكون مشتاق، واللي بيروح وبيجرب سبحان الله كتير بيحكوا بيقولوا أنه لأنه من ذاق عرف.
1: نعم.
0: سبحان الله. وكل اللي بيسأل بتسأليهم يعني سبحان الله متفقين على كلمة بتقلك رحلة العمر.
1: صحيح.
0: والرفاق اللي بيكونوا بيبقوا رفاق العمر سبحان.
1: صحيح.
0: الله.
1: صحيح.
2: يا رب في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله عبد أنا

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: تفضل أمان نسمع منك دعاء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء وسيد المرسلين.

0: أماني بدي أرجع عيد أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. أماني كان في سؤال بدي أسألك إياه.
1: نعم.
0: سبحان الله، لما نحن منشوف المشاهد اللي هن في عرفة، قبل يوم عرفة منلاحظ أنه في كتير من الناس، إن كان هن من الحجاج اللي هن راحوا ليقدوا مناسك الحج أو اللي هن ما راحوا، بيبعتوا رسالة اللي هي أنه من كان له علي طبيعة أو مظلمة فليسامحني، وإذا بده مني شيء أفعل. ليش بهالفترة بتنتشر هذه الرسائل؟
1: سبحان الله، يعني هو المطلوب، يعني شخص إن عرف أنه أخطأ مع شخص لا ينبغي أنه يمرق فترة بعدين يتذكر أن يستسمحه، لأنه سبحان الله الشخص لا يملك نفسه أنه متى يموت، الله أعلم. لكن من الجيد يعني الإنسان بهيك مناسبات يتذكر، لأنه هذا اليوم هو يوم مغفرة، هذا اليوم هو أعظم يوم في العام، والله تبارك وتعالى يغفر به لخلق كثيرين جدا جدا. الشيطان كم يكون مغتاظا في هذا اليوم، لأنه الناس تكون مقبلة على الدعاء والطاعة، فبعض الأشخاص بيكون هو حريص على أن يكون في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، يعني يرجو أن يكون ممن تشملهم الرحمة، فبيتذكر أنه ربما أو بيكون متأكد يمكن أنه بعض الأشخاص آذاهم، والبعض مثلا بيكون بيقول إن كنت أخطأت فليسامحني، لأنه سبحان الله مثل نصف من شعبان، مثل يوم عرفة، هذه أيام مميزة بالسنة وفيها مغفرة ورحمة خاصة. لكن من هذا المنبر بنقول أنه ما نأجل، يعني سبحان الله، لأنه بعض الأشخاص
0: مضى من حال الواحد.
1: صحيح.
0: نعم. قديش هيعيش ذلك؟
1: الله أعلم.
0: نعم.
1: اليوم في مجال، في فرصة، لكن يوم القيامة لا يكون دينار ولا درهم، بصير الموضوع حسنات وسيئات، والموضوع بيوجع. يعني
0: من شوية كمان قلتي لي أنه ما يترك حاله الواحد، يعني مش أنه بننطر هالأيام لنحن نصير أنه نتذكر أنه نحن إذا ظلمنا شخص أو آذينا شخص أنه نحن نستسمح منه، نحن فورا.
1: نعم.
0: يعني اللي انتبه من حاله أو لاحظ على حاله أنه عمل فعل من هذه الأمور آذى شخص أو ظلم شخص، أنه دغري يبادر أنه يستسمح
1: ويحكي له، ما حيحط على الحالة، قد هو ما يفوت لعنده.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني إذا هو بيعرف أنه هذا الشخص ممكن هو تأذى. نعم. منه، بيحكي معه على الخاص أو بيحكي معه وجها لوجه.
0: نعم.
1: يستسمحه.
0: نعم. وهذا الأمر مش بيظهره، بل بالعكس يرفعه.
1: أبداً أبداً. نعم.
0: كمان عم بيقول لي فاصل إعلاني.
1: نعم.
0: لكن فاصل إعلاني ونرجع منكمل إن شاء الله.
2: لا لا لا لا، ما تروح، رجعين من

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: رجعنا معكم متابعينا لنكمل دردشتنا أنا وأماني عن يوم عرفة. ذكرتني زميلتي أماني تحت الهواء أنه بدنا نحكي شوي عن العيد. فبما أنه نحن يعني سبحان الله الوقت بيمرق بسرعة.
6: صحيح،
5: بلش نهار عرفة، بيخلص نهار عرفة وبيجي العيد. وشو حابة تقولي لنا عن العيد وبشو حابة تذكرينا كمان؟
6: سبحان الله، مثل ما قلتي ميان، يعني كنا عن جد من كل السنة بنكون ناطرين هذا اليوم، بعدين سبحان الله لما بيجي هذا اليوم بنحس أنه عم بيركض. إن شاء الله تعالى نكون هيك من الذين حازوا البركات والنفحات في هذا اليوم المبارك. فبعد هذا اليوم المبارك اللي هو أفضل أيام السنة بيجي عيد الأضحى، هذا العيد اللي هو فرحة للمسلمين. سبحان الله، كتير أنا بحب نبه على بعض الأمور، أنه في بعض الأشخاص بيحتفلوا بمناسبات هي أصلاً لا علاقة لها بديننا، ولما بيجي عيد الأضحى بتلاقيها سبحان الله حتى على الحالة بتقول لك عيدهم بأي حال جئت يا عيد، وما معها تلبس أولادها، وسبحان الله وعم يشكي. طيب سبحان الله، هذا الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم موسماً للفرحة، وكل واحد على قدر المستطاع. لا نذم العيد، لا نسب العيد، لأنه من شعائر الله، والله سبحانه وتعالى ذكر أن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الله يرزقنا التقوى. فهذا العيد المبارك، يعني الإنسان ينبغي أنه يخصص أشياء، يعني حتى يعتبر أنه هذا اليوم ما بيشبه بقية الأيام.
5: يعيش الفرحة،
6: نعم يميزه، يعيش الفرحة لأولاده قدر المستطاع. يعني إن كان يستطيع أن يلبس ثيابا جديدا، أن يلبسهم ثيابا جديدة، لا بأس. وإلا يعني بالمقدور عليه، بالأداء الصلاة اللي هي هذه الصلاة التي تجمع بين المسلمين، اللي بتحسسنا بالإلفة والمحبة والتعاضد. هذه الصلاة اللي بتكون إن شاء الله تعالى في صباح يوم غد، ينبغي أنه الإنسان الذكر لا سيما، يعني الذكر يروح عليها ويأخذ معه مين؟ الأولاد. نعم، حتى يشوف جموع المسلمين ويعرف أنه هذه الرابطة اللي هي الأخوة بالإيمان هي رابطة قوية. هيك لما بيكونوا عم بيكبروا مع بعض، صدقا شعور كتير حلو. بعض الأشخاص وكتير من الأشخاص بيقولك هي أنا اليوم فقت مأخر، إذا ما سمعت التكبير ما بحس بجو العيد. فبالفعل جو العيد والتكبير حلو، بيزرع الألفة بين المسلمين. وشوفي لما بيخلصوا بيصيروا بيقولوا
5: كمان بحطلنا تكبيرات العيد.
6: فبيصير الإنسان يعني بيعود ولاده على هذه الفرحة، ولما بيخلصوا بيقولوا تقبل الله طاعاتكم، يمكن بيشاركوا بعض الحلوى أو بعض العيديات. هيدا شيء كتير حلو أنه نربي أولادنا عليه بهذه الأيام، حتى لو كان سبحان الله الظروف مثل ما قلنا صعبة، لكن هذا عيد الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم عقبة يوم عرفة اللي هو أكثر يوم يغفر به للمسلمين. الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين شملتهم الرحمة والمغفرة. الله تبارك وتعالى يغفر لنا ويسامحنا ويخرجنا من هذا اليوم قد غفر لنا جميع ذنوبنا. اللهم آمين. فالعيد حلو، وكمان بيقعدوا بيسمعوا خطبة الشيخ اللي هو بيذكرهم ببعض الأمور، منها صلة الأرحام اللي هي أمر حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
5: بدنا نكمل حكي عن العيد، بس بدنا نرجع ننتقل شوي لخيمة الديوان في عرفة.
7: كل

0: أماني بدنا نرجع بس هيك نحكي سريعا قبل ما نختم. كنا عم نحكي عن العيد, بدنا نذكر بس بالأضحية ولأنه ناطرين زملائنا علي وإيمان.
1: نعم, بعد ما حكينا عن مواضيع حث عليها الشرع, أيضا موضوع الأضحية موضوع مهم جدا للشخص الموسر, يعني وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ثواب عظيم جدا جدا, وهي سنة أبينا إبراهيم.
0: نعم.
1: وأكيد يعني ما شاء الله بالإذاعة كتير بينحكى بهذه الدروس بسبب هذه الأضحية كيف كانت فداء عن إسماعيل عليه السلام. سيدنا إبراهيم يعني باختصار حنقول رأى في المنام أنه يذبح ولده. إبراهيم نبي ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم هذه القصة كتير يعني سبحان الله بتأثر فيه. سيدنا إبراهيم أخذ ولده فأخبره بأنه ذهب ليقرب قربانا. بالطريق ابنه سأله أنه أنت ما معك شيء تقرب به, خروف أو بقرة غير ذلك؟ فقال إني رأيت في المنام أني أذبحك. الولد قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ما قال له دخيلك يا بابا وفلتني وأنا, سبحان الله, قال نعم العون أنت, يعني أنت تعينني على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى المكان الذي كان يريد أن يقرب فيه القربان, إسماعيل يعني ولد إبراهيم عليه السلام قال له مثل كأنه عم بيقول له إلي عندك طلب, أن تكون السكين حادة وأن تسرع مرها على رقبتي حتى ما حس يعني أنت تتعذب وأنا أتعذب. وطلب آخر أنه تبعد ثيابك حتى لا يجيء عليها من دمي فتراه أمي فتحزن. يعني شوفي شخص يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وبآخر لحظات قد تكون من حياته عتلين همشو ما تزعل أمه سبحان الله. فلما وضع السكين على رقبته نبت ما قطعت, لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. فهون سبحان الله ولده قال له اطعم بها طعنة, غير الكيفية الطريقة, ولكن الله سبحانه وتعالى ما شاء يذبح إسماعيل. وجاء جبريل عليه السلام بكبش أبيض من الجنة ونادى أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني هذا اختبار وامتحان, ولكن سبحان الله تبارك وتعالى فدا إسماعيل بذبح بخروف, وكانت هذه سنة أبينا إبراهيم. فالموسر اللي قادر أنه يذبح هذه الأضحية يشارك بها حتى مثل ما بيقولوا نحس بالتكافل الاجتماعي, أنه مش بس الغني يأكل كمان. نعم. الفقير بينتظر هذه الأيام حتى يأكل من اللحم.
0: نعم. زميلتي أماني, نحن بدنا نختم هذه الفقرة اللي طلعنا فيها أنا وياك. بدي أطلب من كل المتابعين أنه ما ينسونا من الدعاء. علي وإيمان ناطرين كمان يطلعوا, خليكم معنا.

0: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

سؤال لسيدنا عمر، قال له إن في كتابكم لآية. يهود خبيث لعنه الله يقول لسيدنا عمر بلغني إن في كتابكم لآية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم

0: رجعنا لكم. بدي أتشكر زميلتي ميان دمشقية وكمان زميلتنا أمان الحسين على هالفقرة المفيدة جدا اللي كانوا فيها. ورجعنا لكم أنا وإيمان هلأ على الهواء، كتار ناطرين مين بده يربح هذه، يعني قصة البوزة اللي مقدمها حلويات الذهبي عاملة شغلة ما شاء الله. بدي أتشكر كتير كتير كتير حلويات الذهبي اللي قدم تقريبا 40 كيلو بوزة عم نربحه انتباعا اليوم خلال النهار. لكل المستمعين اللي عم بيبعتولنا رسائل، عم بيكتبوا تعليقات على يوتيوب أو على رقم الواتساب واتساب 0166-7602. وكمان بدي وجه تحية كتير كبيرة للعمدة بإدارة عماد حجازي اللي كمان بدوره قدم تقريبا 20 هدية من العمدة.
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصحيح.
0: 20 هدية هن عبارة عن مي زهر، قصعين،
2: مونة بيتية. يعني مونة شو بدي خبركم، شغل إيد شي كتير طيب
0: مكدوس مربى، شيء كتير طيب،
2: مقطرات، مزهر، مورد، زيت،
0: نعم،
2: زيتون،
0: نعم،
2: بينات باتر،
0: البتكنية صح، زبدة الفستق، هالخبريات. فكمان حنربح تقريبا 20 شخص كيس تقدمة العمدة بقلبوا هالغراض يعني.
2: تمام، وين عنوانهم؟
0: العمدة عنوانهم نزلة برج أبو حيدر قبل محطة بدران، نفس خط محطة بدران قبلها، أنتوا نازلين من برج أبو حيدر على اليمين صار تقريبا.
2: ما بيضيع على الخط،
0: ما بيضيع
2: العام
0: أبدا
2: يعني.
0: وحلويات الذهب فيكم تسلموا جائزتكم إما من فرع بربور إما من فرع شوي فيت خلدي يعني.
2: أوكي، يعني عندنا 20 هدية عمدة
0: و40 هدية،
2: بعد عندي 40 هدية،
0: ما بعد عندي، نحن ربحنا كتير
2: كلهم 40،
0: بس هلأ في عندي سلسلة أسماء جديدة حقولها.
2: طيب
0: فجهزين، خلينا نسمع دعاية الذهبي قبل يعني
2: ودعاية العمدة كمان.
1: دورت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات. فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
0: أوكي، رح ربح الأسماء، المجموعة الأسماء الجديدة.
2: أوكي،
0: اللي حقول أسمائهم هلأ هني ربحوا بوزة. أوكي، بوزة
2: أوكي.
0: من عند الذهبي، عند ريما شحيطة.
2: شحيطة كيلو، ما هيك
0: كيلو بوزة،
2: كيلو بوزة عربي.
0: كيزو كيزو كيلو عربي بوزة،
2: كيلو بوزة،
0: كيلو بوزة عربي مشكل.
2: حلويات الذهبي.
0: أوكي.
2: أوكي،
0: ريما شحيطة.
2: نعم.
0: أوكي،
2: ألف مبارك،
0: ألف مبارك.
2: ريما شحيطة.
0: نهال شماس،
2: نهال شماس، بدي اقول لهم فيهم هلا يتوجهوا على مبنى الاذاعه ليستلموا البون ويروحوا لعند الذهبي، او بدك تروح الهديه لنهار التنين بواحد حزيران.
0: ياسمين الكي،
2: مبارك.
0: ناهد دندن. اوكي، عندي كمان منتهى دغيلي،
2: الف مبارك منتهى.
0: بدك تقولي شو أسماء ثلاثة؟
2: لا خلاص قولهم، ما هني معك.
0: طيب كمان من الأسماء اللي ربحوا، شو قصدك؟
2: ما قصدي
0: أم أحمد نصولي،
2: ألف مبارك ست أم أحمد نصولي.
0: كمان حقول بعد اسمين،
2: بعدنا مع حلويات الذهبي، ما هيك
0: بعدنا مع حلويات الذهبي. حقول بعد اسمين، هيثم كعيكاتي،
2: ألف مبارك سيد هيثم،
0: كيلو بوزة. وهلالة أو هلالة التجار. اوكي، شو رايك هلا انا عم بشوف اسماء هون عم تبعت لنا على الواتساب، شو رايك انت تنقي اللي بدك اياه ونربحهم موني من عند العمدة
2: على الواتساب؟ لا انا حاعمل هيك. اوكي،
0: نحن عم نربح،
2: بس حطوا لنا اسمكم. ايه بدنا الاسم لو سمحتوا. وليد ماريني،
0: وليد ماريني، مبارك.
2: ألف مبارك وليد ماريني.
0: هدية تقدمة العمدة عبارة عن موني كمان، بعد شيء بدنا شيء اسمين من عندك.
2: محاسن حباس،
0: موني تقدمة العمدة
2: لإلك محاسن حباس. ما عم بتطلع بالأسماء على فكرة. حدا بعت لنا رسالة ما كاتب اسمه. غنوة بكر، ألف مبارك غنوة بكر.
0: غنوة بكر تقدمة العمدة، كيس بقلبه يعني غراض من المونة.
2: طب خلينا نروح شوي يوتيوب،
0: يوتيوب
2: شو رأيك؟ يلا حنفوت على الكومنت باليوتيوب البث المباشر الآن، فيكن تكتبوا أسماءكن بالتعليقات، حنشوف اسم مين حيطلع لنا. ألف مبارك، ألف مبارك. مريم البخاري،
0: مريم البخاري. بدي ربح بعد شخص أنا كرمال العمدة،
2: بدي رقم الواتساب
0: 0166-7602. بدي أقول مبارك حربح كمان من عند العمدة هناء دالاتي.
2: ألف مبارك هناء دالاتي. كل اللي سمعوا أسماءهم يتوجهوا على إذاعة نداء المعرفة ليستلموا بون الذهبي أو الهدية المخصصة من العمدة. شكر كتير كبير للعمدة وأيضا لحلويات الذهبي.
0: حاجة عيد الأسماء المجموعة الجديدة اللي قلناها: ريما شحيطة، نهال شماس، ياسمين الكي، ناهد دندن، منتهى الدغيلي، أم أحمد نصولي، هلال التجار، وهيثم كعيكيتي. أنتوا ربحتوا كيلو بوزة مشكل من عند الذهبي. أما اللي ربحوا كيس هدية غراب قلبه غراد موني من عند العمدة هني وليد ماريني، محاسن حباس، غنوة بكر، مريم البخاري، وهناء دالاتي. أبو معنا في بعدنا في بعد معنا جوائز كتير.
2: بتوصلوا على السويد، نبعت لك كيلو بوزة على السويد، شو رأيكم؟
0: عنا جوائز كتير وبدي لكم تقريبا ما حلكم أي ساعة.
2: أوكي.
0: بس في صاحب قرعة على جائزتين عمرة بإذن الله لشخصين.
2: عمرة المولد بإذن الله برا مع حملة الديوان للحج والعمرة تقدمت إذاعة نداء المعرفة.
0: خليكم معنا على السمع.

0: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: لماذا نكره الموت؟ فأجابه الذئب: لأنكم

0: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
1: اكيد
0: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها
0: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
3: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم
2: 01-74-63-94-350-417.
4: يا سميع يا قريب، نناجيك يا ربنا وأنت مطلع علينا.
5: إذن مستمعينا الكرام، نعود إليكم بعد هذه الفقرات التي مرت لننتقل مباشرة إلى الأرض المقدسة، إلى صعيد عرفة ومع الشيخ محمد الدنا، حيث يلقي درسا وموعظة في هذه الأثناء وفقرات من الأدعية المختارة. نبقى وإياكم مع هذه الفقرة.
4: نقر ونعترف ونبوء إليك يا ربنا بنعمتك علينا، أنت الذي نعمتنا، أنت الذي خلقتنا، أنت الذي رزقتنا، أنت الذي قدرت لنا ما يحصل معنا، أنت ضربت لنا آجالنا. يا ربنا تجرأنا وعصيناك، يا خالقنا يا الله، يا مولانا يا الله، نحن عبادك. كثير منا أذنب يا الله، أذنبنا ذنوبا كثيرة، منا من أذنب الذنوب الكبيرة، ومنا من أذنب الذنوب الصغيرة، وأنت ملك الملوك، حقك أن تعبد وأن لا تعصى يا الله. ولكن كثير منا كالعبد الآبق يعصي مولاه، يتجرأ على ربه سبحانه وتعالى، يغلق الأبواب ويعصي ربه في السر مع الخفاء، مع غياب الناس، يراعي الناس، يستحي من الناس، يخفي ما يخفي أمام الناس، ولكنه لديك معلوم، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. نطلب منك يا ربنا أن تسامحنا. يا ربي سامحنا، يا رب اغفر لنا، يا رب نحن عبيدك، نحن عبادك وبنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. يا ربنا لا تكن ساخطا علينا. رب إن لم توفقنا للخير فكيف نوفق إليه؟ رب إن عصيناك فبعلمك وعلى أرضك وبملكك، وأنت الرب الكريم الذي تستر وتحلم وتعطي وتدفع عنا البلاء. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك سامحنا نحن الذين نخطئ، نحن الذين نستتر عن الناس للمعصية، نحن الذين نقصر في الطاعة، تتثاقل أبداننا عن كثير من الطاعات، نسوف كثيرا من الطاعات، وأنت ترزقنا وأنت تعطينا. اللهم إن لم تعصمنا من الحرام فمن يعصمنا؟ رب اعصمنا من الحرام، رب اعصمنا من الذنوب، رب احفظنا من الذنوب، رب لا تجعل في قلوبنا حب الدنيا، أزل من قلوبنا حب الدنيا، حب المال يا الله، حب المناصب يا الله، حب الظهور، أزل من قلوبنا الرياء والعجب، لا تجعل في قلوبنا أمراض الدنيا، لا تجعل في قلوبنا أمراض القلوب. رب طهر قلوبنا، نق قلوبنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد. رب لا تغسلنا بالنار، لا تغسلنا بالنار. اللهم ارضى عنا يا رب، نحن نحبك، إن كنا عصيناك ولكننا نحبك يا الله، نعظمك يا الله، نعبدك يا الله، نقدسك يا الله، ننزهك عن الشريك والشبيه يا الله. أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، شهدنا أن لا إله إلا أنت سبحانك، شهادة تنزل معنا في قبورنا، وشهدنا أن محمدا رسول الله، وأحببنا محمدا لحبك محمدا. يا ربنا وأنت أعلم بقلوبنا منا، يا ربنا وأنت أعلم بعيوننا وما في صدورنا منا، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا رب لا تعذب قلوبا أحبتك وأحبت نبيك محمدا. رب إنا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا تعذب هذه القلوب التي أحبت نبيك عليه الصلاة والسلام مع تقصيرنا، مع عصياننا، مع آثامنا، مع إباقنا، مع مجاهرتنا أحيانا بالمعصية. استهنا المعصية يا ربنا فاغفر لنا، سامحنا، استرنا. تعلقت قلوبنا بالزائل، علق قلوبنا بالباقي يا الله، علق قلوبنا بالحي القيوم يا الله. يا الله أنت المتصرف بقلوب العباد، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم جنبنا الدنيا، اللهم أبعدنا عن الدنيا، جنبنا الدنيا، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم ادخر لنا نعيما كبيرا واسعا عظيما في الآخرة ببركات هذا اليوم، ببركات هذه الأرض، ببركات من أمها من الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين، ببركات الملائكة الذين يتنزلون الآن في هذه الأرض وغيرها. اللهم بكل من أحببته، بكل من عظمته، بكل من قدسته، بكل أرض مقدسة وبلد معظمة، بمكة يا الله، بنبينا محمد يا الله، حرم أبداننا على النار، حرم أبداننا على النار. اللهم لا تعذبنا بالنار.

إذن متابعينا الكرام، مثل ما عم تسمعوا ومثل ما كنتوا بهالنقل المباشر من خيمة حملة الديوان للحج والعمرة من صعيد عرفات، كان معنا بهذا الدعاء فضيلة الشيخ محمد الدنا.

ما هو إلا بقية نهار يا إيمان، وتستنفر الجموع إلى مزدلفة، والساح الرحيب يعج ويضج من صفوف الخلائق الذين نصبوا الخيام ليقفوا طلبا للرحمة. إذن حجاج بيت الله الحرام الذين خرجوا من كل فج عميق في لباس الإحرام في هذا اللقاء الوحدوي، وقد اشرأبت أعناقهم لله ونادت حناجرهم تلبية لله متضرعة إلى الله الواحد الأحد، تجردت نفوسهم من الأصوات واغتسلوا من المعاصي والذنوب. فيا له من مشهد، يا له من مشهد، ويا ما أعظمه من مشهد، ويا له من يوم، وما أفضله من نهار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

بعلمك الغيب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، واقبضني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك الخشية في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. اللهم زيني بزينة الإيمان، واجعلني من الهداة المهتدين. وأسألك يا الله الخيرات وترك المنكرات، وأسألك الهدى والتقى والعفة والغنى يا الله.

في أفضل أيام السنة، إنه يوم عرفة، إنه يوم المغفرة من الذنوب، إنه يوم التجاوز عنها، إنه يوم العتق من النيران، إنه يوم المباهاة بأهل الموقف. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو أي تدنو رحمته وكرامته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول النووي شرح مسلم: قال القاضي عياض: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة، لأن دنو المسافة والانتقال المكاني والحركة والسكون والمكان مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من أوصاف المخلوق. وقد جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة: الله سبحانه وتعالى يرزقنا بركات هذا اليوم المبارك ويرزقنا مغفرة الذنوب، إنه كريم حليم.

لمن مات على الإيمان، هنيئاً لمن مات على كامل الإيمان، فله النعيم المقيم الذي لا نهاية له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. نعم، هذا هو حال هذه الدنيا، لذاتها إلى الزوال. فالذكي الفطن هو الذي اغتنم وقته وصحته وشبابه في طاعة الله لا في معصيته سبحانه. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة يوم عرفة الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

أنت غير مكترث من همتك ونشاطك وشدة عزيمتك وما جعل الله فيك من اعتدال طبعك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي، من زادك الله فضلا بعد فضل وكرما بعد كرم. الصلاة والسلام عليك يا أجود الناس وأكرمهم، حيث جاءك يسألك بعض الناس فقلت لا أملك، ولكن اذهب إلى السوق وابتع دينا علي، وقد قيل فيك لم يدخر رسول الله شيئا لغد، ونحن المدخرون، نحن الممسكون لأموالنا الساعون لزيادتها، وقد أمرتنا وعلمتنا وأرشدتنا نحو الصدقة والعطاء والإنفاق، وحذرتنا من الدنيا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من وقفت في هذه البقاع وخطبت خطبتك المشهورة وقلت لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد سألت الله في أمتك محبة بهم وشفقة عليهم وحنوا بهم ورفقا بهم، سألت ربك ألا يجعل بأسهم فيما بينهم، ولكن منعت. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

الحمد لله على إحسانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه الطيبين الذين نشروا نور برهانه. اللهم إني أسألك أن تهب لي رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتحفظ بها غائبي، وتزكي بها عملي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: I'm not doing a shit, heck yeah.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين، ومن اتبعهم بإحسان من العالمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذة بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا يا رب بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، والحمد لله رب العالمين.

0: الأعزاء، حان الآن أن نطير بقلوبنا وأبصارنا إلى حيث تتنزل الرحمات وتسكب العبرات. ننتقل بكم الآن في بث مباشر إلى صعيد عرفات الطاهر، هناك حيث البياض يكسو المشهد والدعاء يملأ الفضاء، ويقف معنا من هناك من قلب هذه الأجواء المهيبة فضيلة الشيخ محمد الدنا. الشيخ محمد الدنا، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: تقبل الله طاعتكم فضيلة الشيخ.
1: من فريق العمل وتحية لمستمعي الإذاعة أينما كانوا.
0: بارك الله فيكم. يعني فضيلة الشيخ، نحن معك من ساعات الصباح الأولى عم نواكبكم خطوة بخطوة، وعم نسمع بالصوت وعم نشاهدكم بالصورة، وقلوبنا معكم. يا ريت تخبرنا باختصار شو كان عم بيصير اليوم، وتخبرنا شو ناطر الحجاج الكرام في الساعات المقبلة.
1: سبحان الله، قبل ما يجي يوم عرفة عم نعد الساعات، في ناس ما نامت بالليل ناطرين هذا النهار، ولما دخلنا بيوم عرفة من الفجر كأنه الساعات عم تمشي بسرعة. وصلنا، قعدوا ارتاحوا، بلشنا برنامجنا مباشرة باللي ذكرناه صباحا، دروس والمدائح، قراءة القرآن والأذكار والأدعية والتلبية والابتهالات ونشاطات. يعني اليوم كان مليء بالنشاطات، وإن شاء الله حنبقى مستمرين إلى ما بعد المغرب إن شاء الله، حتى نكون بالمسجد الحرام بعد منتصف الليل ونطوف طواف الإفاضة. وبهذا الوقت هلأ بتكتر الدموع بالخيمة، بيكتر البكاء. مع حلول العصر سير الناس الجزء الأخير من عرفة، تكثر من الدعاء، تكثر من البكاء، من التوبة، تخشى أن ينسلخ هذا اليوم ولم يغفر لها. هذا اللي بيخوفنا، يعني نحن كلنا أنه نكون في نهاية هذا اليوم ممن لم تشملهم المغفرة. جينا من بلاد بعيدة كحجاج لبنانيين وغيرهم، كل رجائنا هو أنه تغفر ذنوبنا ويعفو عنا ربنا الكريم سبحانه وتعالى. هذا رجائنا زيادة على أداء الحج والنسك، يعني هذا أملنا. كل الحجاج هيك يرجون ربهم أن تغفر ذنوبهم، ونسأل الله أن لا نكون ممن لم تشملهم المغفرة. هذا اللي بقوله.
0: شيخ محمد، عم تسمعني؟
1: نعم نعم
0: نعم. يا ريت، أنا كتير بقدر الموقف اللي أنت هلأ واقفه، وبعرف أنه في بعد وراكم كتير شغل، بس حابين نطمن منك أكتر وأكتر عن أحوال حجاجنا الكرام، صحتهم، كيف عم بيأدوا عباداتهم في هذا اليوم المبارك.
1: لا، الحمد لله الكل بصحة جيدة، حتى اللي شكى من بعض الأمور يعني العارضة، الصحية عارضة، الحمد لله أنه داركناها، والطبيب سامر معنا، سامر اللبان، نوجه له تحية.
0: نعم.
1: كتير يعني حريص على صحة الناس الحجاج، بتابعهم بالدواء، بيسأل عنهم، بيزورهم بغرفهم. هون في قلوب الخيمة مكتب خاص فيه، بيلتلقى فيه الحالات الطارئة أو الحالات اللي بدها متابعة، عم بتابع شغله على أكمل وجه. الله يجزيه خيرا كثيرا، ويجزي من قام على هذا العمل خيرا كثيرا. فصحة جيدة والله الحمد، والأمور كمان جيدة. الحرارة يعني حرارة المنطقة عادة هيك بتكون، ما في شيء زائد جدا عن المعتاد، لكن يعني مع الحر بتحس بالألطاف، تحس بالأجواء أحيانا لطيفة، كأنه رحمة من الله
0: الحمد لله
1: يرسلها على من هم في هذه الناحية، ممن جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمته ويخشون عذابه.
0: نعم. فضيلة الشيخ، كنت ذكرت من بعد ما تخلصوا الوقوف بعرفة حتتوجهوا إلى مكة المكرمة بعد منتصف هذه الليلة، حتى تقوموا بطواف الإفاضة. من بعدها شو حيكون برنامجكم من بعد ما تخلصوا الطواف؟ شو التالي؟
1: بداية نحن بننزل قبل منتصف الليل إلى المسجد الحرام، بس بسبب الزحمة وضيق الطرقات بالحجيج والناس يعني ومن في خدمة الحجاج بتطول أحيانا القصة، بتاخد كذا ساعة لنوصل، بس نوصل إن شاء الله إذا وصلنا قبل منتصف الليل بساعة أو أقل، أو بعد منتصف الليل ندخل فنطوف بعد تيقننا من انتصاف الليل، نطوف طواف الإفاضة ثم نسعى السعي الفرض، وهيك منكون خلصنا أربعة أركان من أركان الحج الستة. ويبقى الحلق أو التقصير، فنحلق أو نقصر على حسب الحال، فمنكون انتهينا من أركان الحج بعد منتصف الليل، لأنه حنطوف ونسعى دغري، فمنتحلل التحلل الأول، منحلق أو منقصر، وبذلك يحل للحجاج كل ما حرم عليهم بالإحرام سوى أمور النساء. فيجوز لهم أن يتطيبوا، أن يقصوا أظافرهم، أن يستر الرجال رؤوسهم بالقلنسوة أو العمامة، أن يلبس الرجال المحيط بخياطة ونحو ذلك.
0: نعم فضيلة الشيخ، في كلمة أخيرة قبل ما نتركك لتكفي بقية هيدا النهار المبارك مع حجاجنا الكرام، حابب تختم رسالتك بكلمة أخيرة؟
1: نعم
0: تفضل.
1: نعم بدي أقول الحجاج هذا الكلام حنقوله جوا إن شاء الله، وذكره بعض أحبابنا، وكمان بذكر فيه كل المستمعين أنه نحن كمان حجاج، كمان نحتاج للدعاء منكم، ومش كل واحد لبس الأبيض ووقف على جبل عرفة معناته هو حجه مقبول، يمكن في ناس ما تيسر لهم الحج هذه السنة وهم الغالب من المسلمين،
0: صحيح.
1: يمكن فيهم من هو صاحب دعوة مستجابة، فنسأله أن يدعو لنا مما كان من المسلمين اللي عم يسمعنا الآن، نطلب منك أنه تدعي لنا بالمغفرة وبقبول الحج، وأن يرزقك الله ما رزقنا وأن يتقبل منا، ونسألك أن تطلب لنا من الله أن يستجيب لنا ما دعونا. نحن دعينا كثير وحندعي بعد إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل. أنت سل الله لنا أن يتقبل منا، سل الله لنا أن يستجيب دعاءنا. وكمان بطلب من أحبابنا المستمعين أنه يشتغلوا بهذه الأوقات اللي هي الأوقات الأخيرة من هذا النهار، من هذا اليوم اللي هو أفضل يوم بالعام، بطلب منهم كمان أنهم يشتغلوا بالدعاء لألهم ولأنفسهم ولأهلهم، ما يتركوا الدعاء بهذا الوقت، ما بتعرف أي دعوة تستجاب لك فبيتغير فيها حالك. نسأل الله لنا ولكم أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخيرات والبركات، وأن يبارك لنا في العيد، وأن يبارك لأهلنا في بيروت بالعيد، يبارك للمسلمين في لبنان بعيد الأضحى، ويعيد هذه الذكرى عليهم بالخيرات والبركات، يعيد هذه المناسبة عليهم أيضا بالطمأنينة والسكينة، وأن يكونوا أيضا ممن حجوا بيت الله.
0: آمين. إذن فضيلة الشيخ محمد الدنا، بدي أتشكرك كتير على هالرسالة اللي أفتنا فيها من صعيد عرفات.
1: شكر لكم أنكم واكبتونا من أول ما سافرنا إلى الحج، ومتابعينا وفاتحين الهواء حتى تنقلوا أحوال الناس والحجاج، وطمنوا أهاليهم ويشوفوا أهاليهم كأنهم قاعدين معهم من الصبح، الأهالي عم بتابعوا الإذاعة وعم بيشاهدوا أهاليهم. جزاكم الله خيرا كثيرا، نحن ندعو لكم من على صعيد عرفة أن يبارك لنا بهذه الإذاعة.
0: أكرمكم الله، وبعدنا مستمرين في هذه التغطية المباشرة مثل ما عم تلاحظوا متابعينا الكرام، ابقوا معنا وحنكون نحن بعد دقائق مع طبيب الحملة الدكتور سامر اللبان ليوافينا أكثر وأكثر عن أحوالهم الصحية لحجاجنا الكرام.

0: إذن متابعينا الكرام للاطمئنان أكثر وأكثر عن أحوال حجاجنا الكرام الصحية معنا الدكتور وسيم سامر الدكتور سامر اللبان. أهلا وسهلا بكم دكتور سامر.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور الحاج سامر اللبان.
1: أهلا وسهلا فيك
0: دكتورنا. بدنا نطمننا على أحوال حجاجنا الكرام وإن شاء الله ما يكون في إصابات أو أمراض أو صعوبات هيك واجهتكم. خبرنا أكثر عن صحة حجاجنا.
1: هلا الحمد لله الحجاج كلياتهم بخير وصحتهم الحمد لله كلياتهم منيح. أكيد يعني من وقت ما وصلنا نحن من بيروت طلعنا وصلنا على مكة عم نتابع الحجاج تاعنا كل يوم بيوم عم نعمل فحص طبي يومي للحجاج كلياتهم. نعم. عم نعمل لهم جولات كمان كل يوم لحتى نطمن عليهم لحتى نحضرهم لهيدا اليوم اللي نحن عنا اياه اللي هو اليوم النسك اللي عنا اياه فيه بالعادي بيكون. فقلنا نحن وقت ما جينا عم نحضر هيدا اليوم وعم نشتغل مع الحجاج لحتى يكونوا هن مرتاحين لحتى يقدروا هن يقوموا بهذا النسك بهذا اليوم.
0: نعم دكتور كيف
1: كلياتهم بخير كلياتهم طلعوا معنا.
0: نعم
1: لا شو قلت بس
0: دكتور عادي. سامر كم بدي أسألك يعني واضح بحرارة الجو بهيدا النهار وخاصة أنتوا بصعيد عرفات كيف واجهتوا أمر الحرارة وارتفاعها؟ كيف عملتوا احتياطاتكم مع الحجاج حتى ما يتأذوا من الشمس ومن الحرارة المرتفعة؟
1: أكيد هلأ نحن لأنه اليوم عارفين الحرارة كتير عالية حتكون بيوم عرفة طلعنا من بكير مشينا نحن من الأوتيل حتى نوصل نحن على عنا على الخيم قبل ما تكون الحرارة كتير عالية. وكمان مع الباصات نحن قدرنا نوصل الباص تقريبا لباب الخيمة حتى ما يكون في مشي للفجار كمان تحت الشمس ولا بالشوب يكونوا هني يتعرضوا لأشعة الشمس ولا يتعرضوا هني كمان للحرارة العالية.
0: حلو.
1: وقت ما اجوا دغري فاتوا الفجار على قلب الخيمة الخيمة اللي هي كلياتها مسكروا خيمة كبيرة ومريحة وكمان مكية في الخيمة حتى يكون نحن عم نحاول قد ما فينا نفكر ما يكون الحرارة بقلب الخيمة عالية كمان ما يتعبوا الحجاج بالخيم كمان. الحمد لله الحجاج كلياتهم قاعدين كمان حاطينهم قد ما فينا عم نريحهم بالكنبيات القاعدين المرتاحين عليها هن الحجاج مع كمان توفير المي كل الوقت نذكرهم يشربوا مي كتروا من المي حتى ما يصير معهم أي حالات النشفان ما يصير معهم أي شيء من وراء الحرارة المرتفعة اللي عنا. أكيد أي حدا كمان عم بيتعب أي حدا بحس حاله تعبان شوي أو عنده إرهاق صار من وراء قصة الحرارة كل الوقت نحن موجودين عم نفحص عم نبرم عليهم للحجاج نطمن عليهم وكمان عاملين نقطة كمان لحتى نفحص على فيهم الحجاج لحتى نطمن عليهم كل الوقت وأي شيء بيصير معهم دغري بنعطيهم السوائل بنعطيهم كل شيء المصل اللي هني بحاجة لهم حتى يتنشطوا الحمد لله.
0: الحمد لله
1: كل يوم كل ماشي حالهم الحمد لله
0: ما شاء الله. تمام دكتور بدي أسألك هل واجهتكم خلال سفركم بعض الحالات هيك الصعب شوي اللي استدعت تدخلات بالمستشفيات وغيرها أو لا كله كان under control؟
1: لا الحمد لله لهلا اول شيء نحن صار معنا اضطر نتدخل فيه كون عندنا نحن ندخل طوارئ او مستشفى.
0: نعم.
1: كل شيء نحن بحاجه بيصير معنا اكيد يعني في الحالات البسيطه اللي بتصير من وراء الارهاق من وراء الحراره العاليه شويه وجع راس لعب شويه ضغط لعب السكر عندنا شويه ارهاق جسم صداع كلياته هيدول بس نحن يعني مثل ما حكيت لك من وقت ما جينا عم نتابعهم يوميا للفجاج حتى ما يصير عندنا شيء يكون صعب او حاله تكون طارئه نحن ما نقدر نكون نحن ملحقينا من الأول اللي احنا عم نحاول قدنا فينا نكون متوقعين وكمان مجهزين لأي شيء يمكن يصير معهم للفجاج حتى إذا أي شيء صارنا دغري نلحقهم الأول والحمد لله لهلا ولا حالة اضطرت إنه نحن نعوز في طوارئ أو مستشفى الحمد لله.
0: لله فضل من الله بارك الله فيك. أنا بدي أتشكرك كتير دكتور سامر اللبان وفيتنا على صحة حجاجنا الكرام. في كلمة أخيرة بتحب تضيفها بختام لقائنا؟
1: هي بس نحن بنقول نطمن أهل الحجاج اللي هم عم بيسمعونا هلأ إنه هن الحمد لله كلياتهم بخير ونحن كمان متابعين لحتى إن شاء الله يكفوا كل النسك للأخير ويكون حجهم مقبول ومبرور إن شاء الله ويكونوا بصحة تمام لما يرجعوا كمان على لبنان إن شاء الله.
0: إن شاء الله بدي أتشكرك كتير وما تنسونا من الدعاء دكتور سامر.
1: إن شاء الله بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم في أمان الله.

0: جوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.

في معكم بهالنقل المباشر وبعدنا معكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ومواقعها على يوتيوب وفيسبوك. بعد شوي إن شاء الله رح يكون معنا ضيف المنشط خالد الشولي من فريق المشاريع فرع الجنوب, بس بعد شوي. أما هلأ مكفي صاحب جوائز يا كمال, شو رأيك؟ خلينا نولعها جوائز تقدمة حلويات الذهبي والعمدة. هأسحب مجموعة أسماء جديدة. هبلش بحلويات الذهبي. مجموعة أسماء جديدة ربحوا كيلو بوزة مشكل, فيهم يروحوا استلموه اليوم. يعني كيف بيجوا على الإذاعة بياخدوا البون من عندي ويرجعوا بيروحوا على حلويات الذهبي, يا أما بفرع بربور يا أما بفرع خلدي. الأسماء هيدني. نوال الملة, هيفاء عبد العال, هنادي الزعرت, لينا عيتاني, مها صباغ, أسامة مكية. إذن هذه هي مجموعة الأسماء الجديدة اللي ربحوا كيلو بوزة مشكل من عند حلويات الذهبي. حرجع عيدهم: نوال الملة, هيفاء عبد العال, هنادي الزعرت, لينا عيتاني, مها صباغ, أسامة مكية. وأما الأسماء الجديدة اللي ربحوا من عند العمدة, العمدة كيس بقلبه مجموعة من المونة, هن كالتالي: غنى علامة, سماح بخاري, رنا المصري, حنين شكر, وناهدة بغدادي. إذن غنى علامة, سماح بخاري, رنا المصري, حنين شكر, ناهدة بغدادي. فيكن تمرقوا على الإذاعة معكن للخمسة تستلموا جائزتكن من عند العمدة.

0: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي.
1: العمدة. بعد شوي رح نكون بكمان رسالة مباشرة من خيمة الديوان، بس فور جهوزها إن شاء الله. ابقوا معنا لنوفيكم بكل جديد، وما تنسوا الدعاء، الإكثار من الدعاء خاصة بهالوقت المبارك بهاليوم.

0: بصوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة حلويات الذهب ذهب الحلويات
2: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-66
3: إذا قلنا ذهب حلي الماس يعني مجوهرات منى بدر وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها ما إلك إلا مجوهرات منى بدر وقبل ما تسألوا عن الأسعار هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان مجوهرات منى بدر المزرعة سوق بربور 01-65-12-84-03-02-48-92

0: صوت المشاريع.
1: www.nida.fm
0: www.nida.fm
1: نداء المعرفة.
0: International Online.

0: متابعينا الكرام، بعدنا مستمرين معكم بهاليوم المبارك الطويل، يوم عرفة، وبعدنا بسلسلة المقابلات اللي عم نجريها إن كان بداخل الاستوديو باستوديو إذاعة نداء المعرفة ببيروت، وحتى بالمقابلات اللي عم نجريها من خارج لبنان من الأراضي المقدسة. لنتابع أكثر وأكثر تفاصيل هذه الرحلة، رحلة العمر، رحلة حجاجنا الكرام. رح ننتقل هلأ على استوديو إذاعة نداء المعرفة مع ضيفنا خالد الشولي، المنشد من فريق الإنشاد، من فريق المشاريع للإنشاد الديني الجنوب. تحياتنا لك وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بكم، بارك الله فيكم، تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير.
0: غفر الله لنا ولكم، يعني على وقع هالأنشود اللي هي بصوتك سمعنا يا كمال. أول شيء هيدي الأنشودة حقيقة من أجمل الأنشيد اللي أنشدتها، هي كلمات الدكتور أحمد حمود.
1: صحيح.
0: وإنشادك يا خالد، أول شيء بظن الناس بدهم يسمعوك، فأنا ما كتير حكتر أسئلة، حنبلش معك الهوى لك، تفضل.

0: صلى الله عليه وسلم. ما شاء
1: عليه
0: الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: شيء جميل جدا، تبارك الله،
1: بارك الله فيكم.
0: أكيد محضر لنا بعد تفريد وأناشيد، وحننتقل من هالتفريد الجميل جدا لشيء آخر
1: إن شاء الله.
0: محضر لنا شيء بزون للحاج محمد معروف قرنوح رحمه الله.
1: رحمه الله الحاج معروف قرنوح، أستاذ كبير الحاج معروف قرنوح، ولابد يعني أنه إحنا دائما بكل الحفلات اللي إحنا بنعملها نقول شيء للحاج معروف قرنوح، اللي هو يعني مدرسة إلنا. الحاج معروف قرنوح
0: رحمه الله، صحيح
1: مدرسة بالفعل، يعني رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء.
0: آمين.

0: تبارك الله، يعني ما شاء الله شيء جميل جدا. وبدي رحب كمان بضيوفنا من الجنوب.
1: يحيى الإيقاعي المحترف،
0: أهلا وسهلا
1: يحيى أبو عطية.
0: نعم،
1: متعدد المواهب يحيى أبو عطية،
0: ما شاء الله،
1: بسم الله عليه، درامز، رق، مكتوم، كل شيء ما شاء الله.
0: ما شاء الله. مين كمان معنا بالكنترول؟
1: وأخونا الإيقاعي كمان طارق عثمان،
0: أهلا وسهلا، شرفتونا شباب. والشيخ أيضا،
1: الشيخ نزار سليمان ابن الشيخ عرسان سليمان رحمه الله تعالى،
0: رحمه الله رحمة واسعة. إذن أهلا وسهلا فيكم بإذاعة نداء المعرفة. حلو، سمعنا كمان.

0: مزوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
1: عبد الملك تهني.
0: وهلا وبسبب الاوضاع حسم 30% على الاسواره، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنه الحلو، 01 701 410، الطريق الجديده مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01 70 70 40.

0: بعدنا مستمرين معكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة المميزة والمباشرة في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، وكمان بعدنا بهالمقابلة الشيقة مع المنشد خالد الشولي من فريق المشاريع للإنشاد الديني في الجنوب. شو بدك تسمعنا هلأ يا خالد؟
1: هلأ إن شاء الله حنقول وصلي إلى متى تصل إلى، بعد البريك إن شاء الله
0: أذان العصر. أذان يا العصر. كمال
1: إيه؟
0: أوكي أذان العصر على 4:26 بعد معنا كم دقيقة صح؟ بيفرد لنا تفريدة هيك قصيرة، معنا 4 دقائق إيه؟ تقريبا.
1: فسبحان الله الواحد بيوم عرفة بيستحضر التوبة.
0: نعم.
1: إلى الله، وهالتفريدة كتير بتذكرني بالتوبة، وخصوصا اللي بعدها سبحانك ربي سبحانك، كمان فيها كلام مؤثر جدا جدا. ونحن بهاليوم العظيم أغلب الناس وخصوصا الحجاج الكرام بيكونوا متذللين إلى الله سبحانه وتعالى، والناس اللي هي منا بالحج كمان بيكون عندها شعور، يعني سبحان الله، أكيد غير الشوق اللي هو الذهاب إلى الحج لهذه الفريضة العظيمة، بيكون عندي شعور الرجوع إلى الله.
0: صحيح.
1: فلهيك إن شاء الله بركي منسمعك وشيء إذا كان في معنا وقت إن شاء الله.
0: إن شاء الله تفضل.
1: مم.

0: تبارك الله، بارك الله فيك. إذا لكل اللي عم يسألوا مين المنشد اللي معنا بالستوديو الإذاعة، خالد الشولي منشد بفريق المشاريع للإنشاد الديني الجنوب. بعد دقائق قليلة يدخل أذان العصر، ونحن حابين أنه نرفع أذان العصر مباشرة على الهواء بصوتك. يعني هلأ إذا بتشوف الأبليكيشن، عندي أبليكيشن نداء المعرفة، مش أنت بتضبطها على صوت المؤذن اللي بده يقول، فأنا حطت على صوت خالد الشولي، فلما بده يؤذن بالصلوات الخمسة بيطلع الأذان بصوتك. هذه مناسبة لنقول لهم لكل اللي عم يتابعونا، وبعد ما نزلوا تطبيق إذاعة نداء المعرفة يحملوه على تليفوناتهم الآي أو إس والأندرويد، فيها كتير فوائد، فيها أذكار، أيوة، فيها أذكار وأوراد، فيها كمان قراءات للقرآن الكريم، بس مباشر أيضا الأذان بأصوات العديد من المقرئين، فنزلوها إذا بعدكم ما نزلتوها. أدي بعد معنا وقت كمال للأذان، بعد معنا دقيقتين، بسألك شي سؤال بهالدقيقتين. أوكي، تذكر هيك ذكريات قديمة من يوم عرفة أنت وصغير، الأهل، عيد الأضحى، الأجواء كيف كانت عندكم بالبيت خالد؟
1: يعني سبحان الله، أول شيء أنا بوجه تحية لأمي، الله تعالى يجزيها عني خيرا،
0: آمين، تحياتنا لها.
1: كل موسم حج أكيد كل مسلم بيتمنى أنه هو يطلع على الحج
0: نعم،
1: بس سبحان الله أنا أكتر شيء بتذكر أمي. أمي لهلأ بعدها ما طلعت على الحج، ف
0: الله
1: كل موسم حج
0: حج والعمرة
1: بدعي لها إلها، يعني أكتر ما بدعي لها إلي.
0: الله،
1: سبحان الله. فهي من الذكريات اللي بتضلها ببالي، يعني إنه أمي بتمنى إنه هيك بيوم من الأيام أشوفها
0: رايحة على الحج إن شاء الله. الله يرزقك وتقدر أنت كمان تبعت على الحج وتروح أنت وياها
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله هيك منكون جمعا في العام القادم، نحن ووالدتك بإذن الله. طيب، في بعد معنا دقيقة بفتكر، أقل من دقيقة. طيب، بدك نحكي شوي عن الأذان اللي سجلته عنا بالإذاعة.
1: ايه،
0: كانت تجربة حلوة خالد.
1: ايه سبحان الله، الأذان اللي سجلته
0: على أي مقام؟
1: على مقام الكرد.
0: نعم،
1: فقليل ما فيه أذان على مقام الكرد.
0: صحيح.
1: ايه،
0: صحيح.
1: فسبحان الله أنا ما توقعت هيك إنه إنه هيك ينقبل، سبحان الله، إنه يكون في قبول للنغمة تحديدا، لأنه لا، بالعادة الناس ما اعتادت إنه يكون الأذان
0: كمان. بدي خبرك أنه عم ينطلب بالمساجد وعم يرفع في المساجد.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طيب هلأ إذن متابعينا الكرام، نبقى مع أذان العصر مباشرة على الهواء بصوت المنشد خالد الشولي.

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. متابعينا الكرام، رفع لكم أذان العصر مباشرة على الهواء بصوت المنشد خالد الشولي بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: حجمه كبير.
1: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله، مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف.
0: سياني بحجارة كريمة ملونة،
1: إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
2: عبد الملك تهني.
1: وهلا وبسبب الاوضاع حسم 30% على الاسواره، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنه الحلو، 01-701-410، الطريق الجديده مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: بعدنا مستمرين معكم متابعينا الكرام بنقل وقائع هذا اليوم المبارك يوم عرفة، وكمان بدي أدعيكم لتبقوا مستمرين بمتابعتنا، لأنه ما تنسوا في عنا رحلتين عمرة سيجري السحب عليهم هالعمرتين بالبر بعد دقائق قليلة إن شاء الله. بينضم لنا زميلنا علي قباني لنعمل سحب القرعة على رحلتين عمرة بالبر بحملة الديوان للحج والعمرة برحلة المولد بإذن الله تعالى، تقدمة إذاعة نداء المعرفة. ننتقل لضيفنا المنشد خالد الشولي مجددا. شو محضر لنا سمعنا يا خالد؟
1: حنقول إن شاء الله أنشودي مردلية. المنشد الحاج يحيى بصل، منوجه له تحية.
0: أكيد تحياتنا له
1: إن شاء الله.

0: شلون؟
1: بارك الله فيك، أكرمك الله يا خالد. بفتكر بعد عنا هيك دقائق قليلة قبل ما نختم لقائنا معك، مع أنه يعني ما شاء الله حابين نكفي أكتر، بس في عنا برنامج بدنا نكفي. كيف حابب تختم مقابلتنا معك اليوم يا خالد؟
0: أول شيء بتشكر استضافتكم لإلي، وبقولكم تقبل الله طاعاتكم وغفر الله تعالى لنا ولكم، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله السنة القادمة منكون مع بعض على جبل عرفات إن شاء الله. وتحية لأسرة الإذاعة الكريمة، وتحية للشباب اللي رافقوني بمشوار الطريق، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا.
1: وقفة كمان من عند كمال، أنا كمان بدي أتشكركم كتير شباب، الله يقويكم ويعطيكم العافية. وفعلا فريق المشاريع للإنشاد الديني خاصة الجنوب، عم نحكي كمان بسم الله عليكم، مميزين بالأصوات الجميلة والمقطوعات اللي عم تنشدوها الكتير حلوة، بارك الله
0: بارك
1: فيكم,
0: الله فيكم.
1: فينا نختم بأنشودة يا كمال؟ بنلحق أنشودة فينا نختم فيها؟ هيدي بتكون أنشودة الوداع خالد، فاجأناه نحن يعني، بس أنه نختم بأنشودة مع خالد إن شاء الله، ومن بعدها ننتقل للفقرة التالية.
0: فيما يطلبه المستمعون،
1: إذا بدك تفتح فيما يطلبه المستمعون، ما شاء الله عليهم هن جاهزين على اليوتيوب. شو حابين تسمعوا؟ بعتوا لنا بالكومنتس
0: يلا.
1: إني يا طه دخيله يا عين شهزه يا كمال، كتير حلوة.
0: يلا
1: يلا. أيوة عم يعطيك الطبقة،
0: عطاني الطبقة كمان.

0: الله الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا كثير لك يا خالد، بارك الله فيكم وكل عام وانت بألف خير.
1: وانتم بألف خير، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا.
0: أكرمكم الله.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: عبد الملك الاسم كبير.
2: إصوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله، مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
3: عبد الملك تهنى.
2: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإصوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
4: محمد عبد الملك.
5: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور، 01-651-748.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
9: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
9: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
10: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
11: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
12: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

0: بيئة تحمسية وتشجيعية، وهذا الشيء بيعني انه شو؟
1: قرعة
0: قربنا لصاحب اسماء الرابحين برحلة العمرة، ومش اي عمرة كمان، عمرة بالمولد.
1: صحيح،
0: بعد ديوان اثنين اسمين حيربحوا
1: عمرتين بالبر بالمولد ان شاء الله مع حملة الديوان للحج والعمرة. تقدمت اذاعة نداء المعرفة، وكمان عم نسمع بالباكراوند خلفية الانشودة الجديدة، انشودة العيد بصوت علا ميقاتي والحانة وتوزيع الحاج محمود بابا ناصر كلمات رامي تريكي.
0: كمان عنا انشودة جديدة، خلينا نسمع انشودة علا ميقاتي، من بعدها بنحكي عن انشودة التانية الجديدة اللي اطلقتها الاذاعة بمناسبة عيد الاضحى.

0: بلشنا نفوت بأجواء
1: العيد. أهلاً بالعيد. أهلاً بالعيد.
0: بدي أوجه تحية لكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. في كتير ناس بعتوا لي إنه نوجهن تحية. الصراحة ما حلحق أوجه تحية للكل، بس كلكم أنتم بنوجه لكم تحية. بدنا نتمنى هالعيد يحمل الكتير من السلام والطمأنينة، وإن شاء الله
1: آمين
0: سنة الجاي بنكون كلنا سوا على أرض عرفات. تحية كبيرة لكل
1: نعمل الفقرة من هونيك.
0: نعمل الفقرة من هونيك يعني، الله كريم إن شاء الله بتصير.
1: آمين
0: كمان بدي وجه تحية لكل اللي شاركوا ببرامجنا، إن كان بموسم رمضان أو بموسم الحاج. اسمكم نزل بالقرعة. كل حدا شارك ببرنامج حزورة صغيرة معي وأنا والحاج سعد برمضان، تتذكروا وقف البرنامج أساميكم نزلت بالقرعة. وكمان كل شخص شارك بكل برامج الإذاعة على مدار موسمين، إن كان موسم رمضان ولا موسم الحج، كمان اسمه نزل بالقرعة. وما شاء الله عم شوف الأسماء كثيرة.
1: يعني عنا قرعتين، أول قرعة للبرامج، تاني قرعة لبرنامج حزورة صغيرة. صح؟
0: نعم
1: صح. بس قبل في هدايا بعد.
0: نعم.
1: بعد عنا بوزة، وعنا
0: وعنا
1: من حلويات الذهبة، وعنا كمان مونة بيتية من العمدة.
0: بس بدي أسمع الأنشودة الجديدة يا كمال.
1: ممنون.
0: أنشودة جميلة جدا من كلمات الحاج جمال شماعة وألحان الدكتور ماهر تميم، وهنا أول إنشاد خالد
1: ماريني. تحياتنا لخالد.

0: ممنون، أنا ممنون فيكم تسمعوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، وكمان تحضروها وتشوفوا الفيديو كليب اللي انعمل لألا على قناة إذاعة نداء المعرفة على يوتيوب. كمان أنت عملت كليب
1: وبيلاقوها على الأبليكيشن على فكرة. أوكي كل الأناشيد الجديد بتقدروا تسمعوها على أبليكيشن نداء المعرفة.

0: كالروائح العطرة إلى ذكريات.
1: نبرة من طلعتني على الهواء كمان.
2: إيمان إيمان عم يعني عم تفضفض يعني مثل إنه سبحان الله موسم الحج يعني مثل موسم رمضان مثل موسم المولد دائما بتحسي في شغل بس بتلاقينا عم نشتغل ومبسوطين
1: أكيد,
2: لأنه قليل لتلاقي شغل وطاعة بنفس الوقت سبحان الله. فنحن عنا فرصة إنه نشتغل وننوي لله تعالى
1: صحيح
2: ونكسب الثواب بإذن الله تعالى.
1: وما هون بتوقف الخبرية يعني في عنا مواسم لاحقة إن شاء الله رأس السنة الهجرية عاشوراء ومن بعدها ذكرى المولد النبوي الشريفة. كونوا مستعدين, برامج كتير حلوة بانتظاركم.
2: طيب خلينا بدي أقول أسماء الرابحين. كيلو بوزة من عند حلويات الذهبي, يلا بعد قليل حنقول أسماء يعني باقي الأسماء اللي ربحوا كيلو البوزة وباقي الأسماء اللي ربحوا من عند العمدة. ابقوا معنا.

0: تعرفي قلبي عم يطرق كأنه أنا حاربح العمرة.
1: الله
0: سبحان الله. بس انطروا علينا شوي بس الكلمات جمعوا حالكم لأنه يمكن الناس بعدها ما عارفة.
1: خبروا بعض أنه نحن هلا حنعمل سحب القرعة، على العمرة.
0: على العمرة، وكل الأسماء اللي شاركوا ببرامج الإذاعة برمضان وبالحج نزل اسمهم بالقرعة، وكل الأسماء اللي شاركوا ببرنامجي أنا والحج سعد برمضان حزورة صغيرة نزلوا بقرعة تانية، فنحن حنربح حنسحب اسمين. بداية خليني أقول باقي الأسماء اللي ربحوا كيلو بوزة اليوم من عند حلويات الذهبي. في عنا بعد فراس كلش،
1: مبارك يا فراس.
0: فراس بتربح معنا كيلو بوزة، فيك تستلمه بعد شوي من الإذاعة البون وتروح عند الذهبي تجيبه. مريم صعب،
1: مبارك مريم.
0: وآخر اسم منى الصفح،
1: ألف مبارك منى الصفح. لأي ساعة معنا اليوم بالإذاعة يقدر يستلموا؟ للساعة 6 أو تبقى الهدية لتنين 1 حزيران، فيكن تستلموها تنين 3-4 من العشرة للساعة 1 ظهرا من مبنى الإذاعة بيروت نويري سانتر المشاريع.
0: أما بالنسبة للعمدة حرجع عيد أسماء اللي ربحوا وكمان ضيف عليهم أسماء جديدة. سماح بخاري، رنا المصري، حنين شكر، ناهدة بغدادي، رجاء سعيد، وسارة صباغ. ربحتوا من عند العمدة كمان كيسة تقدم العمدة بقلبه
1: ألف مبارك.
0: ما يزهر كليل الجبل،
1: صح. شكر كتير كبير لإلهم حقيقة ولمنتوجاتهم اللي كتير مرتبة وفخمة، والمونة البيتية كلها اللي بتعوزوها بتلاقوها عند العمدة بنزلة برج أبو حيدر على إيدكم اليمين، صح؟ مع السر
0: مزبوط،
1: هيدا هو
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي.
0: رحلة العمرة مش أي رحلة يعني، سبحان الله. اسمين حيربحوا اليوم معنا رحلتين إلى العمرة مع حملة الديوان بالمولد إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يعني بآخر آب، آخر شهر آب. بدي أقول قبل ما نسحب الأسمين أنه أنا في كتير ناس حكيوني عم يسألوني عن الجائزة. أنا يا ريت نحن بالإذاعة فينا نربح الكل،
1: وبعرف يا ريت عنا كتير كتير كتير كتير عمرات نبعتكن كلكن
0: بس بنوعدكن إن شاء الله دايما حنمرق جوائز
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. فقبل ما نسحب الأسماء بدي أقول أنه نحن كتير عبالنا نبعت كل اللي عباله يروح أول ورايح ولا مرة، بس سبحان الله بس اسمين حيربحوا معنا اليوم بإذن الله. في جوائز عمرة بالمستقبل إن شاء الله،
1: وما بدنا حدا يزعل،
0: ما بدنا حدا
1: بدنا
0: يزعل،
1: بدنا تنبسطوا للي ربح.
0: نعم
1: أوكي اتفقنا.
0: حماس من عندك يا كمال،
1: حماس من عندك يا كمال. وحنبلش بأول فائز.
0: بس حب برنامجي ولا برنامجك؟
1: برنامجك. بلش ببرنامج علي حزورة صغيرة برمضان اللي شاركوا فيه نزل اسمهم بالقرعة، وعلي رح يختار أول اسم حيربح معنا عمرة بالبر برحلة المولد النبوي الشريف. الاسم صار مع علي، قلبي أنا اللي عم يدق هلا.
0: خليل ميري،
1: خليل الميري،
0: خليل ميري.
1: ألف
0: ميري.
1: مبارك، ألف مبارك خليل الميري. دقوله خبروه لخليل الميري، قولوله ألف مبارك
0: خليل،
1: انت ربحت معنا. حكينا خليل إذا قادر ودقلنا لناخدك باتصال. خلي الورقة معي.
0: أوكي وينها؟ أي
1: وحدة؟ أول وحدة هيها شفتها. خليل الميري، إذن ألف مبارك لإلك، أنت الفائز معنا بأول رحلة عمرة. بين الورقة أوكي. إذا خليل الميري عم يسمعنا أو أنتوا بتعرفوا عملوا له منشن وخلوه يتصل فينا لنبارك له مباشرة على الهواء. هيدي العمرة الأولى.
0: 0166-7601 اللي بيسمع اسمه ربح عمرة، خليه دقلنا لناخد هيك شو بقوله ردة الفعل مباشرة على الهواء. عمرة مع الديوان بموسم المولد، مبروك. مبارك
1: ألف مبارك
0: خليل الميري.
1: خليل الميري، قدي حلو الشعور هيك تجي حضر يعني السفرة هدية، عرفت يعني تبارك الله هيك بدون ما يكون عامل حساباته وبدون ما يكون متوقع فجأة بيسمع اسمه أنا ربحت، وإن شاء الله حكون بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة المولد. يعني يا هنا وسعده.
0: بدي فرجيكم الصندوق الثاني قد ايه بقلبه اسماء.
1: هيدا صندوقي انا،
0: صندوق ايمان.
1: هيدول برامج رمضان، برامج موسم الحج، كل الاسماء اللي اشتركوا ببرامجنا وشاركوا، كمان اسماءهم كلهم موجوده هون حقيقه، نحطوا كلياتهم وبنخلط يا كمال.
0: يلا خلطي.
1: ما راح اطلع ابدا، كثير كثار الاسماء. تاني اسم حيربح معنا عمره، هيدي العمره الاخيره.
0: ما تقولي الاسم لتفرجينيه.
1: ما راح اقول الاسم، خليني اشوفه انا بالاول.
0: أوكي. ما تقولي بدي اشوف.
1: ما راح اقول الاسم،
0: بدي اشوف انا.
1: شوف.
0: اوكي ما بعرفه بس انه
1: امراه وانا. اوكي اذا الفائز الاول كان خليل الميري بعمره المولد، اما الفائزه مش فائز، الفائزة بعمرة المولد إن شاء الله بالبر مع حملة الديوان للحج والعمرة تقدمت نداء المعرفة. ألف مبارك ل لمين يا كمال؟ ألف مبارك رشا صالح عثمان. تاخذ الكاميرا؟ كاميرتي وين كاميرتي؟
0: خليني أقربها أنا من عندي.
1: كاميرا علي. علي أعطيني الورقة بليز. هاي كاميرتي
0: بين عليكم.
1: رشا صالح عثمان، ألف مبارك رشا صالح عثمان، كمان عمرة تقدمت إذاعة نداء المعرفة.
0: مبارك. برجع بقولكم للي ما ربح ما يزعل، بإذن الله بالأيام الجاي حنأملكم كمان جوائز زيادة من جوائز عمرة بإذن الله. بعد شوي عنا
1: برنامجنا بعده مكفى،
0: بعدنا مكفيين ببرنامجنا، وبعد شوي حينضم لنا الزميل حسام منيمنه.
1: نعم.
0: وفي معه مجموعه من المنشدين حيكونوا ضيوفه باذن الله، فما تروحوا لبعيد.
1: صح. وبدي تسمح لي كمان يا علي اتشكر كل اللي ساهموا معنا بهيدا اليوم المبارك بهالنقل الطويل. بدي اتشكرك اول شيء علي قباني. شكرا. بدي اتشكر كمان زميلنا فادي زنهور، ايضا كمال زنهور، لما تحياتنا للست لما خالد، ايضا للحاج عاهد مبدا، ميان دمشقيه، الست اماني الحسين، مريم دمشقيه، حسام منيمنه. اكيد الشكر الكثير كبير مدير إذاعة نداء المعرفة الأستاذ الحاج طلال حسامي، أيضا لمدير الإعلانات الأستاذ أحمد الصبوح، للأستاذ عمو جمال تحياتنا الكتير كبيرة الأستاذ جمال شماعة، أيضا تحياتنا للحاج محمود ميناوي، وأيضا لكل أسرة إذاعة نداء المعرفة وكل العاملين، وأيضا للحاج محمود بابا ناصر وللحاج محمود ميناوي ولوسام ولعصام ولهدى كمان ولصبايا بقسم السياسة، للحاجة سمر حسامي، ايضا ديالا ولا سهره. ان شاء الله ما نكون نسينا حدا. شكرا كثير كبير لكم ولزميلتنا رولا مكداشي. اكيد
0: ابقوا معنا وانضموا بعد شوي لزميلنا حسام منيمنه وفقره مليئه بالاناشيد، فما تروحوا لبعيد.

0: الضحى فينا.
1: كل عام وانت بخير.
2: اذا مستمعينا الكرام رجعنا لكم عبر اثير اذاعه نداء المعرفه صوت المشاريع بهذا اليوم اللي فينا نقول شارف على الانتهاء. يوم عرفه افضل يوم في العام. المشاعر كتير كبيره. الناس ان شاء الله اتمنى انه يكون الناس اغتنموا هذا النهار معنا او على الاذكار او الادعيه وتذكرونا بدعائهم. ما بدي اطول كتير. بدي رحب بزميلي المنشد عمر. اهلا وسهلا بك بهذا اليوم يعني هذا اليوم العظيم. او كيف بدي اقول لك بهذا النهار بتحس المشاعر هي لحالها بتقودك سواء اذا كنت بدك تسال او اذا كنت بدك تنشد او اذا كنت بدك تدعي او اذا كنت بدك تذكر. فخليني بلش معك بهذا السؤال. كمنشد احيانا نحن بالدين الاسلامي في عنا عده مناسبات، في حج، في مولد النبي عليه الصلاه والسلام، في الاسراء والمعراج، تتعدد المناسبات. في بالإنشاد بخبرتي الصغيرة في مقامات، في نغمات، في طبقات. فالمنشد هو عم بيأدي خلينا نقول على المسرح أو إذا كان بحفلة أو وين ما كان، شو بيكون وين بيكون عم بي يعني هل بيكون تركيز على أنا بدي صيب هذه الطبقة، بدي صيب هذا المقام، إذا صحتت شو حيصير؟ ولا مثلا بهذا اليوم مثلا بنهار عرفة في كتير تضرع مثلا ومدائح يعني بتدل على بتساعد على الخشوع أكثر من في مثلا في مناسبات المولد بيكون الاشتياق للنبي عليه الصلاة والسلام، هو في كل يوم الاشتياق للنبي عليه الصلاة والسلام. فلنرجع للسؤال، بيكون المشاعر أكثر كالتركيز على الفن، الأداء الفني، ولا على معنى الكلام اللي أنت عم تقوله؟
3: هلا هو أكيد قصة الفن والمقامات هذا شيء أساسي للمنشد، مطلوب يكون بيعرفهم. بس يعني أكثر النشيد، أكثر الناس يلي بينشدوا، عم نحكي على صعيد إخواننا اللي أنا بعرفهم، هو الأساس إنه في التفكر بالكلام.
2: نعم
3: هذا الأساس.
2: نعم
3: عم بحكي أنا هلا عن حالي. واحد لما يفوت بالكلام ويتأثر بالكلام تتيسر الحفلة وتتيسر
2: النشيد. بين قوسين سلطان المنشد.
3: نعم 100%
2: هوني سلطان المنشد لما صحيح. يتفكر بالكلام.
3: كلام هو الأساس بالإنشاد الديني.
2: نعم
3: هو الأساس. نعم
2: طيب بهيك مناسبات شو مثل يعني شو الانشود اللي انت محضر؟ اول شيء اكيد بدنا نسمع كتير اشياء.
3: نعم.
2: بس قبل ما حتى نسمع كمان بدي فوت بسؤال تاني. بما انه نحن عم نحكي عن يوم عرفة وهيدا اليوم اللي بيوقفوا الناس ويكثرون من الدعاء و

0: هيبة الموقف اللي انت واقف فيه. بس لما توقف بوجه الكعبة، لما توقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قدام المواجهة، شو كان الشيء اللي كان أكتر شيء انت استحضرته بهذاك الموقف؟
1: الصراحة قبل ما نوصل على المدينة المنورة،
0: نعم،
1: هذا أول مشوار أنا رحته ب 2009. قبل ما نوصل بحوالي 5 كيلومتر صار يقولون هلا بعد شوي تنظروا إلى عالشمال بتشوفوا القبة الخضراء.
0: نعم.
1: أول ما قالونا انظروا إلى القبة الخضراء حسيت إنه ما عم بقدر اتطلع. إنه أنا ماني مصدق إنه أنا قدرت إجي إلى المدينة المنورة.
0: هو شعور مختلف بين الهيبة، بين فرح، بين ما مصدق.
1: لكن لما تفوت من الباحة، تفوت من باب السلام، تحس دقات قلبك
0: عم تتسارع شيئا فشيئا.
1: توصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بقى هون كل واحد هو وشعوره يعني.
0: نعم. وعلى هذه قصة كمية المشاعر شو بدنا نسمع؟ شو بدنا نسمع الجمهور؟
1: yeah.
2: قف بانكسار عند قبر محمد

0: صلى الله على سيدنا
1: صلى الله على سيدي رسول الله. يعني ما شاء الله حقيقة الواحد مثل ما كنت عم تذكر بالأنشود الواحد بس ليقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام أي مشاعر وأي تعابير وأي كلام وأي أشعار وأي قصائد بدها تعبر عن المشاعر اللي بتكون موجودة. وبالنسبة ل بيوم عرفة،
0: نعم
1: بدنا نسمع شيء عن يوم عرفة، شيء خاص ابتهال
0: عن شيء عن عرفة
1: أو عن الحج بشكل عام،
0: هو على الكعبة،
1: الكعبة
0: كعبة محلة.
1: ماشي
0: سويني،
1: خذ وقتك.

0: أحلاها. يا سلام يا سلام، يا محلى الكعبة ويا محلى المواقف هناك ويا محلى الوقوف هناك.
1: أنا بدي أسألك سؤال.
0: آه.
1: ليش ما أنت بتسمعنا شيء؟
0: أنا ما محضر. لما أكون قاعد أديلك إن شاء الله غير مرة أنا محضر.
1: نعم نعم.
0: إذن مستمعينا الكرام، كنا بهذه الفقرة مع زميلنا عمر اللي عن جد يعني نقلنا لمحل تاني، نقلنا لمحل تاني من ناحية المشاعر والاشتياق للنبي عليه الصلاة والسلام، من ناحية التذكير بهذا اليوم العظيم والوقوف أمام الكعبة. لأنه يمكن الناس قدام التلفزيونات، وهذا الشيء يمكن بوافقنا عليه عمر، يمكن الناس قدام التلفزيونات الشيء بيكون عبارة عن صور، بظن الشخص حاله أنه حيعرف شو المشاعر اللي حتصير معه هناك، سواء إذا كان أمام الكعبة، سواء إذا كان أمام المواجهة، سواء إذا كان بيوم عرف على جبل عرفات. بظن انه هو حيعرف حاله شو المشاعر اللي حتكون موجودة، وانه الامر في كتير ناس كان يقولوا لي انه انصدمنا بحجم الكعبة. صحيح. ما شاء الله انه جدا ضخم. صحيح. فحقيقة اللي بيكون هنيك واللي زار، وان شاء الله كل اللي عم يسمعونا بيروحوا زيارة سويا كمان منكون هنيك، حقيقة الشعور غير كليا. نتمنى من الكل، مستمعين وحجاج اللي هلا حاليا على جبل عرفات، نتمنى ما ينسونا من الدعاء. نتمنى حقيقة لو كان هلأ قرب دخول المغرب ما تقل الهمة، خلينا على همة دائمة. اللي كان عم يشتغل بالذكر يشتغل بالذكر، اللي عم يشتغل بالصلاة على النبي يكفي بالصلاة على النبي ويكثر من ذلك، واللي عم يشتغل بقراءة القرآن، الصلاة، الإنشاد، يضل على هيدي الهمة لا دخول المغرب، وكمان يكفي إلى الوفاة.
1: نعم.

0: إذا مستمعين الكرام بعدنا مكفيين مع زميلنا عمر لمنكفي بهذه الأناشيد الجميلة وهذه العبارات والأبيات التي تعبر عن مشاعرنا إن شاء الله عن شوقنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعن المشاعر اللي بتختلجنا كمان بهذا النهار.
1: أول أنشودة أنشتة
0: أول أنشودة
1: هنقولها إن شاء الله.
0: أول أنشودة أنشتة لحظة
1: أول أنشودة
0: أول ما نفوت قصدك كفريق ولا
1: كفريق؟
0: هلا أني سألينك قبل بس بتتمرق لي سؤال كيف مين اكتشف وكيف اكتشفته وكذا وجمال بشكل سريع.
1: اللي اكتشف هو أحمد مسعود كان عاملين اللي بده يفوت على الفريق ينزل
0: يقدم يعمل تجربة
1: أحمد أول شيء بعدين الحاج اللي اكتشفني على المسرح
0: بهيدي التجربة قلت لهيدي الأنشودي ولا
1: هيدي الحاج طه سمع صوتي فقال لي بدي أعطيك شغلة تحفظها
0: أوكي
1: إذا حفظتها ضمن 3 أشهر بتكون يعني أنت منيح فتاني يوم جيت سمعت له إياها حفظتها بنفس اليوم
0: الحمد لله
1: تاني يوم سمعت له إياها فقلتها بنفس الأمسية هي هذه الأنشودة
0: هذه اللي حنسمع طيب يلا

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله عنا خيرا.
1: أكرمكم الله حبيب القلب.
0: سررنا بكم ويعني عن جد امتعتونا, والله تعالى يجزيكم الخير. الله تعالى يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وهل من أي شيء نصيحة للمستمعين, نصيحة للمنشدين؟ لعله هلا مثلا يكون في حدا منشد عنده قدرة بس ما حدا اكتشفه وعم يسمعك, فيمكن تكون هيدي الكلمة اللي انت حتوجهها حقيقة تجي لعند الشخص المناسب بالوقت المناسب. هل في شيء بيخطر عبالك بهذا النهار توجه لهم اياه؟
1: والله بنصح المنشدين انه عند مدح النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: اهم شيء انه الواحد يكون نيته صافية لله تعالى. لانه الواحد اذا كان نيته منه صافية لله بيكون العمل اللي عم بيعمله ما له فائدة منه.
0: صحيح.
1: فأنا بنصحهم انه عطول يستحضروا نية لله تعالى ويتفكروا بالكلام, بيساعدهم كتير بالأداء. كتير بيساعد التفكر بالكلام مع صفاء النية, بيساعد كتير بأداء المنشد
0: حتى توصيل المشاعر للمستمع. صحيح.
1: يعني الواحد قد يكون هو مفكر انه انا يمكن ما كتير اليوم كنت منيح, بس عند الناس لانه انت نيتك صافي لله تعالى. صحيح. بيحسوا انه كثير شغله كبيره. هذا مش هذا السبب. صحيح. شو سبب انه نيته صافي لله تعالى والكلام والتفكر بالكلام.
0: التفكر بالكلام هذه نقطه كثير مهمه, لانه احيانا قد تشعر وكأن الانشودي على حسب النغم على حسب اللهجه اللي مطلوب تنقل فيها. احيانا قد مثل انت قلت المنشد يصير عم بيركز اكثر على النغمة كيف. صحيح. عم بيجيب عن الكلام شو عم بيقول
1: 100% بصير بيشرط على الكلام, بده يصيب اللحن.
0: صح.
1: لو نشست شوي ما بيأثر, بس خلي نيتك صافي لله تعالى وخليك عم تفكر بالكلام بتتيسر الامور.
0: 100%
1: الله يجزيكم كل خير.
0: جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الله ان شاء الله خير. كمان نستقبلكم بلقاءات عده لقاءات
1: على راسي وعيني. اكرمكم الله.
0: بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام كافيين معكم بهذا النهار المميز, وان شاء الله حنستقبل بعد منشد باذن الله تعالى. تابعونا وابقوا معنا. نعم, بانتظار المنشد خالد عجينة ان شاء الله حيكون معنا. ابقوا معنا وتابعونا بهيدي الفقرات المميزة بهذا اليوم المبارك. جزاكم الله خيرا. تابعونا وابقوا معنا.

0: إذا مستمعينا الكرام عدنا إليكم، بيسعدني إنه استضيف في الاستوديو هلأ بعد زميلنا عمر شاهين اللي امتعنا بالأناشيد، هالمرة حنستضيف زميلنا كمان بس زميل قديم قديم المنشد خالد عجيني. خالد شو أخبارك اليوم؟
1: حبيب قلبي يا أخي حسام، أنا والله مشتاق لك كتير.
0: أنا كمان والله،
1: وحابب أقول لك أني مبسوط كتير أني موجود معك. مثل ما بتعرف نحن أصحاب ورفقة من نحن وصغار
0: أيام المدرسة، أيام ترجع للصف الثاني تالي.
1: فوالله سبحان الله يعني بيكبر قلبي كتير لما نجتمع على عمل الخير. الله يجزيك كل الخير.
0: آمين آمين. ونحن كمان بيكبر قلبي لما أشوف الأناشيد الجديدة اللي عم تنزل. نعم. ولما أشوفك على المسرح، الله تعالى يحفظكم ويرزقنا الإخلاص في النية.
1: آمين آمين.
0: لحتى ما نطول على المستمعين هذه إن شاء الله من كفي الأحاديث أنا وياك.
1: نعم.
0: بيوم عرفة هل في شيء معين كروتين لألك عم نحكي من ناحية الإنشادية أكيد؟
1: نعم.
0: غير قصة الأذكار والأوراد ونحو ذلك، أو بالعيد مثلا، شو في شيء بالعيد كمنشد أنت بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلينا نحكي من لما تفيق، شو إذا فيك هيك تمشيني بمثل يوم كامل مثل بدك تحكيني شيء عن الحج إذا في شيء معين، أو عن العيد اللي بدك.
1: نعم. هلا أولا كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: آمين.
1: يوم عرفة يوم عظيم. هلا نحن كإنشاد عادة ما بنرتبط بحفلات أو مواليد لحتى نتفرغ بالدعاء والأذكار.
0: فهمت.
1: أنت ببلش الإنشاد عنا بأول يوم العيد. هلا عادة أنا بيوم عرفة عادة قبل يعني ليلة يوم عرفة، بليلة عرفة ما بنام. بحب يعني اختنم كل الليل بالأدعية والأذكار.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني الله يتقبل منا. أما من بعد ما يخلص النهار كمان. نعم. ما بنام بليلة. نعم. العيد، لأن أظن أنت الروتين اللي منسويه بتعرفه. نحن بفريق الإنشاد عنا روتين سنوي بنعمله، من فيه على الفجر.
0: نعم.
1: منصلي منرجع منروح على المساجد.
0: نعم.
1: من أهم مساجد بيروت.
0: نعم.
1: ومنتوزع كفرق، منبلش بتكبيرات العيد، نرجع منصلي صلاة العيد طبعا، ومن بعدها البرمة يلي متعودين عليها بدنا نعرف يعني المستمعين عليها، مننزل على مقبرة الباشورة منزور الشيخ نزار.
0: نعم. رحمه الله.
1: وبعد قبور الأولياء، ومن بعدها مننزل على البحر علم رئيسي انا بعرفهم. اذا بدكم تشوفونا تحت تشوفوا فريق الانشاد
0: برا، هذه برا الجولة.
1: بس يعني سبحان الله يعني احاديثنا تحت بتكون بالخير، ونتذكر هيك شو عنا برامج. نعم. والبلانز اللي بدنا نسويهم لبعدين. واهم شيء فنجان القهوة على بكرة الصبح.
0: أيوة.
1: هذا عم بحكيك شوي كتنفيسة بأول يوم العيد.
0: نعم نعم.
1: وطبعا لا يخلو بيكون برنامجنا عادة حافل بهذه المناسبة. ان شاء الله يعني هيك تروق هالاوضاع نرجع مثل ما كنا زمان.
0: طبعا اكيد الظروف بتختلف.
1: صحيح.
0: والاجواء بتختلف، بس مثل ما انت قلت كيف ما كانت الظروف وكيف ما كانت الامور اللي عم تمر فيها، الله تعالى يسلمنا ويسلم بلدنا.
1: آمين.
0: ووطننا لنا.
1: آمين.
0: بيبقى الواحد بده يعني ينفس عن حاله.
1: صحيح.
0: ويغتنم هذه الاوقات، لانه شو مثل مثلا برمضان اللي قطع علينا بغض النظر عن الظروف، انه الواحد لو كان في ظروف معينة عم تقطع، ولكن بده دايما يستغل الخير ويستغل.
1: صحيح.
0: الاوقات اللي بيقدر شو ما كان العمل اللي بيقدر يعمله، المهم انه يستغل انفاسه، لا شك انه.
1: نعم.
0: يستغله بهذا الموضوع.
1: وما بعد الضيق الا الفرج
0: ان شاء الله. شو بدك تسمعنا الاول نبلش نبتدي بالاستماع؟
1: صراحة
0: عشان ما تفكر حنسمعنا وخلصت.
1: نعم نعم. صراحة حابب يعني اقول ودي لي سلامي. مثل ما وصينا كتير ناس انه تسلم لها الرسول وتدعي لها.
0: نعم.
1: هنيكي. بس بحب دايما بلش بانشوده بحبها كتير من انا وصغير. انت بتعرف من بعد مكه لوين بيروحوا؟
0: على المدينه
1: عند الحبيب.
0: ايوه.
1: وهناك تطيب.
0: نعم.
1: يعني اللي بيعرف بيعرف
0: زوري الحبيبه تطيب
1: هناك
0: يا انا الغريب.
1: نعم.
0: بس انا كنت عم بضحك لانه هو حتقول اللي بدك اياه، بس عم بضحك لانه تذكرت شغله. ببدايه مراحلي انا بفرقه الانشاد.
1: نعم.
0: كنت انا على الايقاع،
1: انا شرحه،
0: فكنا انا وخالد على الايقاع، فنسيت بالتحديد اظن يمكن هلا بالنسبه لخالد في والده كمان موجه له اكبر تحيه.
1: صحيح. بسلم عليك كثير.
0: قلت له اليوم مع السلام. عليه السلام. له فضل علي كبير. فمن جهته اكيد بيكون والده يعني والدك عارف انه انت عندك صوت وقدره كذا وهيك، فصارت الامور انه بدنا نقدم عند الحج جمال كمان نوجه له تحيه
1: حبيب القلب.
0: فكنا انا وخالد وقدمنا نفس الانشوده.
1: نعم.
0: اللي هي لانه انا بس قصه اللي ذكر الموضوع المناسبه تاعيتها اللي هي رفاق العمر. أيوة. إذا بتذكر بعد أنر فاق العمر راحوا يحجوا البيت. هذه كانت القصة الفاصلة. هل بتنقل من الدف للميكروفون؟
1: مزبوط مزبوط. بس بسم الله عليك يعني.
0: بس ما,
1: ما شاء
0: بس
1: الله
0: بس, بس حنخلي على نفس على نفس هذا. زور الحبيبة تطيب
1: خير إن شاء الله.
0: زور الحبيبة,
1: زور الحبيبة تطيب. اللي بيعرف بيعرف.
0: اي والله
1: هواء المدينة دواء للقلوب والله.
0: هلا هو بدنا نسمع
1: وعلاج للهموم. هلا انا بدي اقول زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي.
0: طيب ماشي.
1: حابب اولى.
0: طيب ماشي.
1: مع انه عند الحبيب
0: تطيب
1: يعني تطيب. بدي اشيل هيدي اذا ممكن.
0: اي ما في مشكلة. بس هو حتى ما في مشكلة.

0: sallallahu alayhi wa sallam. يا سلام ما شاء الله انتم داعميني اليوم حاطيني مع المنشدين بس من انشودي لانشودي ومن مشاعر لمشاعر الله يجزيكم عنا الخير
1: انت وردتنا يا حسام بقلبي
0: طيب كنت خالد عم بحكي مع عمر قبل ما تجي
1: عمر شاهين
0: ايه نعم عن قصة انه المنشد بهيدي المناسبات لما يكون عم بينشد سواء إذا كانت الأنشودة ابتهال سواء إذا كانت الأنشودة مدح للنبي عليه الصلاة والسلام أنه في مقامات في طبقات في سلم بده يمشي عليه في فرقة وراه ماشي ففي كتير أمور عم تكون معه هو أثناء الأداء عم يفكر فيها أثناء الأداء لأنه منه لحاله منه ألا بحال السوليست أو إذا كان لحاله عم يقول تفريدي
1: صحيح
0: شيء آخر
1: أو شيء نعم
0: فعم بحكي عن قصة انه شو بيكون بباله وشو المطلوب وكيف يكون عم بوجه حاله لانه بدك تتفكر بالكلام وبدك تتفكر بمعاني الكلمات اللي انت عم تقولها
1: نعم.
0: فحبيت انه كيف هو وجه رسالة للمنشدين وهلأ عشان هيك عم بسألك هذا السؤال نفسه ذاته عن شو بحث المنشدين انه يعملوا بالنسبة لهذا الموقف
1: نعم.
0: لانه مثل ما قلت لك في انت واقف قدامك عمل وهذا العمل اذا اصلحت النية
1: نعم
0: فلك الثواب والأجر وإن شاء الله يقبل عند الله
1: صحيح
0: إذا أنت كانت نيته لهذا الإنسان منا مزبوطة نيته ابتغاء رضا الناس معروف شو هو الحكم صار نعم. بحكم الرياء
1: نعم صحيح
0: فالوقف منا هينة
1: صحيح
0: في كتير ناس بتفكر أنه لأنه أنا يعني حسيتها لو كإيقاعي بس حسيتها الوقف فيه بيقولوا لها رهجة المسرح
1: مزبوط
0: لما بدك توقف قدام الناس في هذا الشيء اللي بيقولوا خجل توتر
1: صح
0: القلق وانت واقف قدام الناس والناس ناطرينك في كتير آداب بدك تكون انت محيط فيها انت واقف على المسرح لا سيما وانت تحت واقف تحت اسم منشد او مداح للنبي عليه الصلاة والسلام فعن هيدي اللحظة بالذات لما توقفوا على المسارح لما كذا خالد وين بيكون بالتفكير بالمقامات والطبقات وانه ان شاء الله العمل يكون مثل ما نحن تربنا ولا التفكر بالكلمات اكتر او بتحس لما تصير انت خلص عم تتفكر بالكلمات اكتر هم بفوت بالسلطنة واحد سلطن
1: نعم.
0: وخلص ما بقى
1: نعم.
0: عرفت علي كيف
1: صحيح.
0: حبيت اسألك عن هيدا الموضوع اكتر لانه ايه. بيصير مع المنشدين
1: هلا اولا يعني اخلاص النية لله تعالى انت ركزت على هذا الامر وسبحان الله لما يكون الواحد نيته مش مزبوطة إذا بتلاحظ ما بتأثر بالناس أبدا لأنه عادة المنشد أي أنشودة بده يمدحها بده توصل لقلب المستمع خليني أتذكر بهذا الموضوع الشيخ أحمد الرفاعي المداح أحمد الرفاعي رحمه الله بسم الله عليه أداه كان عنده طبقات عالية وحتى ما كتير كان يتقيد بالمقامات
0: صحيح.
1: وما كان كتير يتقيد بالطبقات كان يكون في انشودة مقام معين بس يفوت بمقام تاني بانشودة تاني قديه كان يعمل بالناس قديه كانت الناس سبحان الله تحس حالك انت بالمجلس ساعه طاير
0: صحيح
1: لانه في صفاء قلب
0: صحيح
1: الله يرزقنا نكون نحن هيك ان شاء الله
0: آمين.
1: ويجمعنا
0: آمين.
1: به في الجنة آمين. هلا موضوع طبعا لا يخلو الامر من الموضوع الاكاديمي نحن من نحن وصغار اهلنا ربونا على الانشاد
0: نعم
1: وتقريبا هيدي الموهبة يعني طلعت معنا مثل بالفطرة ونميناها شوي عن شوي بس لما شوي كبرنا يعني هيك وعينا على الأمور الموسيقية إذا بدك عملناها شوي أكاديمية صرنا نتعلم مقامات أكتر طبقات أكتر
0: نعم
1: فالذكاء بهالموضوع يكون الواحد جامع الثلاثة مع بعض الإخلاص والتفكر بالكلام والتفكر كمان بالمقامات
0: هل هذا الشيء بيكون سهل على المنشد؟
1: هي صراحة كبدايتها الواحد إذا ما كان متمكن من الأنشود اللي عم بيقولها قد يصير في شوية ضياع بس لما متمرن صح وعارف حاله شو عم بيقول وحاسس بالكلام
0: نعم.
1: وممكن كمان يعني يرتجل حتى على المسرح صدقني مع الوقت ما بتحسه صعبة
0: نعم.
1: يعني هو التكرار خلص بيتعود الواحد على هذا الموضوع وبتتيسر معه بس أهم شيء النية أنت بتعرف أنت ابن الفريق أدي أمور معنا كانت تحصل هيك بالفريق نقول سبحان الله هيك يعني أنظار معلم أنظار
0: هو لسيما يعني الوظيفة تأييدا يعني تأييدا لكلامك
1: نعم.
0: الغرض اللي نحن كنا نروح لكرماله أو النية اللي نحن رايحينها هو مدح النبي عليه الصلاة والسلام
1: بتتيسر معك يعني بتحس حالك أنت عم بتجيب الكلمات وتفكر بالكلمات والمقامات بدون ما عم تعطي أي مجهود
0: أنا سبب أنه عم ركز على هذا السؤال لانه انت يعني بما اقول يعني لانه انت اكيد حتفهم علي ليش.
1: أنا فهمت
0: في
1: عليك.
0: كتير ناس
1: نعم
0: صارت عم تتجه بهيدي الايام بس لتسمع المنشد عم تقيمه فقط على قصة الموضوع الاكاديمي
1: صحيح
0: او احيانا احيانا عم بيصير في اساءة ظن ببعض المحلات
1: نعم
0: بدي فوت كتير بهذا الموضوع رح تنبع
1: نعم
0: بموضوعنا الاساسي انه لا ليش عمل هيك هون ليش عمل هيك هون ليش سوى هيك هون فانا حبيت ركز على هذا الموضوع مع مين ما هو مع الشخص نفسه هو
1: نعم
0: اللي عم بيكون على المسرح
1: نعم
0: لحتى يورجي الناس انه ايه ممكن يكون بالك انت بس اكاديمي وبس قصة المقام واذا هلا فت من هذا المقام لهذا المقام وكتير حتطلع حلو اذا عملت هيك
1: صحيح
0: بهيدا المجال اللي يكون تفكيره
1: صحيح.
0: بس ولكن المرشد بشكل عام عم يكون تفكيره كمان بالناحية التانية انه بده انا طيب طلعت وانشدت وقلت حلو والناس حبوا العمل او ما حبوا العمل قبل ما اشوف هذا الموضوع انا بدي اشوف حالي انا
1: صح هو المرشد بده يبلش بحاله
0: انه تكون هيدي الكلمات وهذا الكلام طالع من قلبي
1: نعم
0: مخلص النية لله عز وجل عم بقول هذا الكلمات
1: صحيح.
0: لحتى انا اخذ الاجر والثواب
1: نعم
0: ف
1: انا بس بدي اعلي على هالموضوع
0: قول.
1: هو من باب تقوية الدعوة انه المنشد يكون متمكن اكاديميا ليه هلا المستمعين اغلب يعني سبحان الله الا من رحم ربي هذا الجيل كله عم بميل صوب استماع الاغاني
0: نعم
1: طيب اذا هو عنده المام بموضوع المقامات والسلطن وكذا لا هو صراحة اكيد يعني اللي منيح له انه يروح يسمع الاناشيد
0: نعم
1: صح
0: اكيد
1: فاذا كان هو المنشد متمكن بهذا الموضوع فنحن شلنا هذا الشخص من استماع الاغاني لاستماع الاناشيد
0: حتى لما يحكي معه حتى
1: نعم.
0: لم يعني لما اذا شخص هلا من هذا النوع للجيل الجديد خلينا نقول
1: نعم
0: عفوا عم يحكي مع المنشد حتى المنشد فيه يشده لهذا الموضوع
1: صح.
0: بالنسبة لقصة انه دراسته بورجي انه هذا
1: صح.
0: انسان ما عم يحكي عن كيف ما كان
1: مزبوط
0: عم يحكي عن خبرة عم يحكي عن علم عم يحكي عن
1: دراسة اللي هو بحبه
0: نعم
1: يعني هو شده لهالموضوع ونحن اولى كمان نحن
0: اكيد
1: فريق الانشاد نكون متمكنين اكاديميا
0: اكيد
1: لحتى نشد الناس ونشد الجدد لحتى ما يروحوا كمان يسمعوا حتى المنشدين اللي بيكونوا على العقيدة انت بتعرف
0: نعم.
1: يعني في كتير ناس سبحان الله خبيصة عرفت
0: نعم.
1: كيف فطالما المنشد ان شاء الله تعالى عقيدته سليمة ويخلص النية لله تعالى فمن باب اولى طبعا انه ينشد لهذا الناس
0: طيب بالنسبة لأرجع للموضوع الاساسي
1: نعم.
0: بالسؤال قلنا التركيز على الكلام بس اولا استحضار النية
1: صحيح
0: شو اكتر انشودة لما انت بس من جديد لانه القدام كلنا منصلتين على الله تعالى يرحمه ويجمعنا به في الجنة الحاج معروف قرنوح الحاج محمد الخير والدك الحاج بلال بس كخالد كان الاناشيد الجديدة لما شفت الكلام خلينا نرتبط يعني نلتزم بالاناشيد اللي انت قلته
1: نعم
0: لانه ما شاء الله الفريق كبير وفي كتير منشدين اخذوا اناشيد اللي انت قلته لما شفت الكلمات التفكير يعني بالعادي مثلا المنشد لما يشوف الكلمات بصير عم يطلع شو المقام شو الطبقة شو كذا الأشياء اللي حكيناها
1: نعم.
0: بس لشفت هيدي الكلمات كانت تفكيرها غير كليا
1: بس بالكلام قصدك
0: ككلام
1: نعم.
0: من بين الأناشيد
1: في انشودة قلت بآخر أمسية بتقول يا رايح المدينة سلم لي على الهادي وقل له خدامك مشتاق لك يا هادي فهو بيوصف انه لما يوصل للمدينة بدك أولى؟
0: أه؟
1: يلا من أولى إذا بدك هيك من
0: هلا فهم علي لا
1: كلام جميل جدا
0: أه؟ خلينا نسمعنا نشوف

0: سلام يا سلام، صلى الله على محمد.
1: هيدي كمان من احب الاناشيد لقلبي.
0: هيدي لما شفت الكلمات كان غير.
1: خلص هيدي بتطير انت بكلامها صراحه.
2: هو على فكره مزبوط حكيك، في نقطه تانية حركز عليها هلا. الاخلاص النيه، ولا انه الناشد يكون مخلص النيه ومستحضر تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام ومدح النبي عليه الصلاه والسلام، امر جدا مهم. بس كمان الكلام بيلعب دور.
1: نعم،
2: عم نحكي، مش عم نحكي عن قصه العمل، عم نحكي عن قصه المستمعين وكيف يتاثروا.
1: نعم مزبوط.
2: يعني مثلا في أنشودة بالنسبة لي أنا، اللي هي في هحكي عن أنشودتين، واحدة لك واحدة للحاج يحيى بصل. تحت الحاج يحيى بصل هواء المدينة.
1: يا سلام.
2: لما تحكي عن الكلمات هواء المدينة، ليش أنا ببرنامج صباح المعرفة كل يوم من التنين للخميس بتعمد أن حطه، لأنه شيخ في نسمعها مع كمال.
1: يا سلام.

0: أنشودة اللي هلا نحن بنسمعها قد ما سمعتها وأكيد كل الأناشيد، بس في أناشيد معينة الكلمات الكلمات شو بتحكي أنت لما تحكي أنت إنه أنت فايت على على النبض وقالوا وصلنا المدينة.
1: الله
0: يعني هو المطلع تاع الأنشودة لما لما إنه على النبض قالوا عم عم يوصف لك الشعور أنت وأول ما عم توصل للمدينة.
1: هذا فعلا اللي منحسه،
0: عرفت علي؟
1: هذا فعلا اللي منحسه. أنا رحت هذيك السنة
0: ولما وقفت قدام النبي يا خالد كمنشد شو شو شو المشاعر، شو الأفكار اللي كانت، شو شو شو اللي
1: والله قد ما حكيت وقد ما قلت شعور لا يوصف حسام. شعور يعني بنسيك الدنيا كلها صراحة، يعني
0: الهيبة ولا السكينة ولا الطمأنينة،
1: استحضار الهيبة واستحضار السكينة والراحة. لو شو ما في ببالك ولو شو ما مارق بمشاكل وهموم بحياتك كلها تنتسى هنيك. والله
0: مرة واحد ما فهم علي لما قال لي كنت عم بحكي عن قصة انه الناس مثلا بيسمع خالد بيسمع وانا بسمع خالد رايح يزور النبي، فبقول له خالد انه سلم لي على الرسول ودعيلي.
1: نعم.
0: بس هو الموضوع انه هاي خالد لما يكون واقف قدام النبي من شخص جرب حفهم عليه هو حينسى، يعني ان شاء الله يتذكر يدعي لحاله.
1: نعم هو هذا اللي انا بتعشو بعمل بالعادي على النوت
0: بتكتبه
1: لانه ما رح تذكر حدا صراحة. يعني لما تخلص امورك وكذا ترجع هيك بالنزلة التانية بتقعد انت معلم بالساحة وتقعد بتدعي لأحبابك واصلتك.
0: الأنشودة التانية اللي انا كنت بدي احكي عنها اللي قلتلك أنشودة لك هي يهدينا نظرة.
1: أي
0: أول مرة لما سمعتها لأنه كمان في فينا نقول النكهة المصرية
1: كمان
0: نوعا اللي أنت قلتها كمان خدامك كمان
1: صحيح.
0: فكانت كتير رغم أن يعني اسمح لي فيها رغم أن قصيرة بالنسبة لي أنا اعتبرتها قصيرة بمعنى أنه حبيت أنه تكون أطول.
1: نعم.
0: بس كانت غير كانت غير لما كلمات عم تفكر فيهم والنغم وكيف عم توصف يوم بعد يوم بتقسى وكذا فطلعت هيك قلت كتير كتير شدتني الأنشودة.
1: هو هو سبحان الله شوف قد ايه أهمية المؤلف اللي بيكون عم
0: هاي النقطة اللي كنت عم بحكي فيها انه يعني ماشي الإخلاص أكيد لا شك هو الإكسير العمل هو الخطوة الأساسية
1: صحيح
0: هذا من ناحية المنشد بس من ناحية المؤلف كمان في عنده
1: هلا في ناس كمان بدها تعرف انه بالعادة الأنشودة اللي نحن بنقدمها مش بس هو يعني المنشد بس حاطت فيها جهد وتعب في تأليف كلام في توزيع والتوزيع كتير مهم.
0: نعم.
1: يعني سبحان الله في كتير ناس هلا ما بتعرف هذه التفاصيل يعني بيسمعوا أنشودة ما شاء الله شو طالعة معه قصة
0: هني ما بيعرفوا
1: بس هو التوزيع هو تقريبا صح. إذا بدك 50% صحيح. من العمل لأنه هو اللي بيرونق الأنشودة طبعا ما بيخلى أمر من الملحن والمؤلف طبعا
0: صحيح يعني وعلى قصة المؤلف والملحن والهذا شو حتسمعنا هلا؟
1: شو بدي قلت لسمعك في نزلت أنشودة من يومين على السوشيال ميديا أنا بلفت السوشيال ميديا هيك على خفيف يعني
0: نعم
1: إن شاء الله يعني بيكونوا صدقة جارية
0: هكذا
1: وأرشيف هيك تذكرونا فيه سبحان الله
0: ما شاء الله وكمان نحن كمان بالبرامج كمان أنا عم نسجل برامج
1: الله يجمعنا في الجنة يا أخي حسام بتحكي عن الناس يلي راحوا يلي نحن يريتنا كنا معهم
0: والله إن شاء الله السنة الجاية منكم سوا
1: ليتني في سرب الحمامي هلأ من
0: يلا جديد جديد

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بدنا لو معنا وقت كنا بقينا على أسئلة وأجوبة وأسئلة وذكريات وأسئلة وأجوبة. إن شاء الله إن شاء الله بركي بنعمل شي برنامج بنصير نستضيف المنشدين. شو رأيك كمال؟
1: جاهزين
0: كمال خلص
1: تعب كمال اليوم. طيب. يعطي ألف عافية.
0: مستمعينا إذن كنا في يعني كنا معكم بهذا اليوم. نتمنى ونرجع منذكر ما حدا يقلل الهمة لا دخول المغرب وكمان يكفي كمان إن كان بالذكر بالصلاة على النبي بالأدعية. كونوا رحيمين مع بعض, كونوا كتير هنايا مع بعض خصوصا بهذه الأيام الصعاب. ما تنسونا من دعواتكم, تابعونا بكل برامجنا. نعم. بتشكرك مجددا خالد, كتير انبسطت بهذا الاستضافة. بتشكر كمال, بتشكر كل زملاء اللي كانوا معكم أثناء النهار, وتحية لمام وراء الميكروفون وراء الكاميرات, وتحية كبيرة لعائلتي ولزوجتي ولكل أحبابي. بتشكركم دايما مستمعين الكرام, لأنه كمال عم يأشر لي أنه خلص وقتنا. تابعونا ببرامجنا وتابعونا بالحلقات القادمة. إلى اللقاء.

يا أحبابي رددوا معي في هذا اليوم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وارزقني توبة نصوحة لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله. اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني. اللهم إني أستودعك مني ومن أحبابي ومن المسلمين طاعاتنا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

يقول رب العزة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي مسند الإمام أحمد: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وعند الترمذي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فينبغي يا أحبابي الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء في هذا اليوم. فقد روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثروا فيه أن تقولوا: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة دعائي اليوم.

الحقيقة في أقل من دقيقة. اعلموا إخوة الإيمان أن ما شاع عند بعض الناس أنهم يقولون إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف فليس صحيحا، وكذلك لا يصح قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع حجات، كل هذا غير صحيح. وأما يوم الحج الأكبر فهو يوم العيد، لأن أركان الحج تنتهي يوم العيد.

0: نداء المعرفة مجوهرات أمر أمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات أمر أمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهب تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان تليفون 76-616-669 76-616-669

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، وهو عيد الأضحى المبارك، وقد حرم الله عز وجل الصوم في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين، وكذلك حرم الله صيام أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه مسلم. وفي صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، ويتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رمي الجمار في منى حكمة عظيمة، ففيه يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه نبي الله إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. فنحن معاشر المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. إخوة الإيمان، إن عيد الأضحى المبارك يحمل بين طياته معاني سامية، والأضاحي التي يذبحها المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى تحمل ذكرى عظيمة، إنه يذكرنا بنبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل، وكيف فدي بذبح عظيم. وتفاصيل هذه الحادثة أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان قد أتاه الله تعالى الحجة على قومه وجعله نبيا ورسولا، وقد كان منذ نشأته يعبد الله تعالى وحده، فلم يعبد كوكبا ولا شمسا ولا قمرا ولا صنما كما كان يفعل قومه. وعندما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام والكواكب، كذبه قومه بعد أن رأوا منه المعجزات الدالة على صدقه، ثم أرادوا قتله بإحراقه بنار عظيمة، فنجاه الله تعالى من كيدهم. ثم هاجر عليه السلام يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وطلب من ربه عز وجل أن يرزقه أولادا صالحين، فرزقه الله تعالى إسماعيل وإسحاق. ولما كبر ابنه إسماعيل وصار يرافق أباه ويمشي معه، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم على تصديق وتحقيق هذه الرؤيا كما أمره الله تعالى. يقول أهل العلم بالسير: ولما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح ولده إسماعيل قال له: انطلق نقرب قربانا إلى الله عز وجل. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق مع ابنه إسماعيل، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال له إسماعيل: يا أبتي، أين قربانك؟ فقال: يا بني، إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له إسماعيل، وكله ثقة وتوكل على الله: أسدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم يقبله ويبكي ويقول له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تؤثر شيئا، وقيل انقلبت. فقال له إسماعيل: ما لك؟ قال: انقلبت. فقال له إسماعيل: اطعن بها طعنا. فلما طعن بها لم تقطع شيئا، لأن الله عز وجل ما شاء لها أن تقطع، ولأن كل شيء في هذا العالم يحدث بمشيئة الله تعالى، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. وناداه الملك بأمر الله: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، أي عملت بما أمرت، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم عليه السلام فإذا جبريل الأمين معه كبش أملح عظيم، قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا جاء به جبريل عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

عن علي رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه ابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. رواه ابن ماجه.

روى البيهقي في شعب الإيمان أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم الجمعة.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله على الحبيب
1: صلى الله عليه وسلم.

وأن أعمل صالحا ترضاه

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، إليكم كلمة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله تعالى، مباركا مهنئا المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام العظيمة، حيث تتجه قلوب المسلمين إلى بيت الله الحرام، نستحضر مشاهد الحجاج وهم يؤدون مناسكهم في خشوع وتجرد وإخلاص. تجردوا عن أثواب الزينة واستووا جميعا في الصورة، فما تعرف غنيهم من فقيرهم، ولا خواصهم من عوامهم، كلهم يقفون في صعيد واحد ينادون لبيك اللهم لبيك، فيتجلى لكل ناظر منصف ما في الحج من معان جليلة، كوحدة الأمة والعدل بين الناس والتجرد من حظوظ النفس والاجتماع على طاعة الله تعالى، وهي معان نحن أحوج ما نكون إلى تذكرها والعمل بمقتضاها في زمن كثرت فيه الفتن وتفرقت فيه القلوب. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم، وإن لم نكن بين الحجيج لبيك اللهم بقلوب اشتاقت إلى بيتك وأرواح تاقت لزيارة نبيك وألسنة لهجت بذكرك وحناجر سألتك القبول والرضا. لبيك يا رب بقلوب ترجو عفوك وتخاف عقابك وتطمع في كرمك وتسأل من فضلك. وها هو عيد الأضحى المبارك يأتي هذا العام، وقد مرت بأمتنا وشعوب كثيرة أزمات وآلام ومحن شديدة، من حروب ودمار وفقد للأحبة وتشريد وجوع وضيق في الأحوال. وإننا في هذه الأيام المباركة نستذكر معاني الصبر والثبات والتضامن والرحمة التي دعا إليها ديننا الحنيف. وإن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تؤكد في هذه المناسبة المباركة على أهمية التمسك بالوحدة ونبذ الفتن والتفرقة، والدعوة إلى الاعتدال والرحمة والتعاون بين الناس على ما فيه الخير والصلاح، كما تدعو إلى صون الكرامات والعمل من أجل الأمن والاستقرار وإغاثة المتضررين والمحتاجين أينما كانوا. أيها المسلمون، إن عيد الأضحى ليس مناسبة للفرح فحسب، بل هو دعوة أيضا للتراحم والتكافل والتعاون على الخير. فأوصيكم وأوصي نفسي بزيارة الأرحام وصلتها، وتفقد المحتاجين وإعانتهم، وتذكر من سبقنا من إخواننا المسلمين بإرسال الهدايا لهم، فإنهم ينتظرون. ففي وقت الشدائد يكون المؤمن أكثر قربا من إخوانه، يواسي المحتاج ويعين المنكوب ويزرع الأمل في القلوب. فنسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ المسلمين من الفتن والمحن، وأن يبدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وضيقهم فرجا. ونسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاجنا حجهم وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وقد غفرت ذنوبهم وقبلت طاعاتهم. ونختم بتوجيه التهنئة للمسلمين جميعا بعيد الأضحى المبارك في هذه المناسبة العظيمة للأمة والعالم الإسلامي أجمع، سائلين الله تعالى لبلدنا السلام والطمأنينة بتحرير الأرض وعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم والأسرى إلى أهليهم. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وهكذا أيها الإخوة المستمعون، كنا مع سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ومع كلمته التي توجه فيها إلى المسلمين مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهنى.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن علي رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه ابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. رواه ابن ماجه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

الله أكبر لا إله إلا الله.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مدى المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
10: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: الطبراني وغيره أنه جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يرد علي بصري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتصبر؟ وأخبره أنه إذا صبر فثوابه عظيم. فقال الأعمى: يا رسول الله، والله ليس لي من قائد، يعني أنا لي حاجات ولا يوجد من يقودني لقضاء حاجاتي. فقال له النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: إيت الميضأ وتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادعو بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز وجل فيقضي لي حاجتي. يقول الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله عنه الذي روى هذه الحادثة: طلع الأعمى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ما طلبه منه، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وهو يرى كأنه لم يكن به ضر قط. يا حبيبي يا رسول الله.
1: رح نستقبل معنا فضيلة الشيخ سليم علوان. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: أهلا بكم، سلمكم الله.
1: شيخي، شو هي الفائدة الدينية والعبرة اللي بناخدها من هذا الحديث الشريف؟
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وشرف وكرم وعظم، وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذا الحديث ينبغي منا جميعا أن نقول فيه كما قال حفاظ الحديث، وهو حديث صحيح. 15 حافظا من حفاظ الحديث النبوي الشريف قالوا هذا الحديث، أي حديث الأعمى، ما حصل بين هذا الرجل الأعمى وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله، هذا حديث صحيح. 15 حافظا نصوا على أنه حديث صحيح، معناه بقية المحدثين على هذا، لذلك نقول هو باتفاق علماء الحديث حديث صحيح لا مطعن فيه من حيث السند ومن حيث المتن كذلك. فلذلك ينبغي منا أن نعلم الناس هذا الحديث وأن نعمل به. هذا رجل أعمى ضرير جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشكو إليه بأنه ما عنده قائد يمسكه ويأخذ بيده، فطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له أن يعافيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. قال: فادعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ، أولا أن يأتي الميضأ ويتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يقرأ ويدعو بهذا الدعاء الذي فيه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، في بعض الروايات بنبينا محمد: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي. يسمي ما هي هذه الحاجة لتقضى لي. هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير، والترمذي في أواخر الدعوات من جامعه، وابن ماجه في صلاة الحاجة من سننه، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبياقي في دلائل النبوة، وغيرهم كثير يعني، وصححه كما قلنا جماعة من الحفاظ، منهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي والمنذري والنووي وابن حجر والهيثمي والسيوطي وغيرهم. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. هذا الرجل الأعمى شكى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ذهاب بصره، فعلمه ماذا علمه؟ أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ويقرأ بهذه الكلمات. هذه الكلمات فيها توسل إلى الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. معناه في الإسلام، في شريعة الإسلام، الدعاء مع التوسل أمر جائز، كما أن الدعاء بدون توسل أمر جائز. يعني الإسلام رخص بهذا وبهذا، الله تعالى أجاز هذا وهذا، أجاز لنا أن نقرأ في الدعاء: اللهم إني أسألك أن تغفر لي، وأن نقول: اللهم إني أسألك أن تغفر لي بحرمة سيدنا محمد. هذا جائز وهذا جائز، هذا سأل الله وهذا سأل الله، كلاهما سأل الله سبحانه وتعالى، فليس في هذا أي اعتراض أو أي إشكال. فقرأ هذا الأعمى هذه الكلمات ففتح الله تعالى بصره،
0: تبارك.
2: قال راوي الحديث وهو عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط. وفي بعض الروايات: لم يكن به ضر قط. معناه هذا الأعمى قرأ هذه الكلمات في غيبة النبي، في غير بغير حضور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الراوي ماذا قال؟ دخل علينا الرجل، يعني كان في الخارج، خارج المجلس، في غير حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوسل إلى الله بسيدنا محمد ونادى، قال: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. ومن معلوم عند المسلمين أن الصحابة الكرام ما كانوا يخاطبون نبينا في وجهه بحضوره في حياته: يا محمد. ما كانوا يقولون له يا محمد، كانوا يقولون يا رسول الله. إذن هذا الأعمى أين قال يا محمد؟ في وجه النبي، بحضور النبي، في مجلس النبي؟ لا، قال يا محمد في مكان آخر غير حضور النبي، في ذاك المكان الذي توضأ فيه وصلى. فمن هنا أخذ أهل العلم أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حياته بحضوره وفي حياته بغير حضوره أمر جائز في شريعة الله تعالى، كذلك بعد وفاته. لذلك عثمان بن حنيف هذا الصحابي الجليل ما فهم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء وهذه الكلمات هي خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فهم هذا. والرسول ما قال يا في حياتي فقط ولا أشار إلى ذلك، والصحابة هكذا فهموا أنها عامة في حياته وبعد وفاته. لذلك الحافظ الطبراني وعدد يعني من حفاظ الحديث أوردوا في كتبهم هذه القصة التي سنذكرها لكم الآن، أن رجلا كان يختلف ويتردد إلى سيدنا الخليفة عثمان بن عفان في حاجة له. والذي روى هذه القصة هو نفسه عثمان بن حنيف، ذاك الصحابي الجليل، هو يروي بنفسه أن هناك في ذاك الوقت كان رجلا، يعني أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه مشغولا بأمور المسلمين، ما عنده وقت زائد. فهذا الرجل لقي عثمان بن حنيف فشكى إليه أنه أنا آتي إلى قصر الخلافة وأريد أن ألتقي بسيدنا الخليفة عثمان، وعثمان مشغول.
0: نعم.
2: يعني يكلمه في هذا، كيف اليوم نقول نحن عم نكلم فلان يمكن يعمل لي واسطة،
0: بده واسطة.
1: نعم.
2: فهو عثمان بن حنيف من غير ما يقول له أنا، بما أنه أنا صحابي وعثمان بن عفان صحابي، عن مرق لك إياها، عن احكي معه ونعمل لك واسطة.
0: نعم.
2: قال له ائت الميضاء فتوضأ، ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل هذه الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي. وتذكر حاجتك، قال له: ورح إلي حتى أروح معك. هذا الرجل فعل ما قاله له الصحابي عثمان بن حنيف. ثم أتى إلى باب الخليفة عثمان، فجاء البواب أخذ بيده فأدخله على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأجلسه معه على الطنفسة، كان في مثل السجادة صغيرة أعد عليها، وقال له ما هي حاجتك؟ قال له حاجتي كذا وكذا، فقضاها له.
1: سبحان الله.
2: ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة.
1: سبحان الله.
2: وقال له ما كانت لك من حاجة فأتنا. فهذا الرجل قديش فرح وسر.
0: صحيح.
2: خرج من عند الخليفة عثمان فالتقى بالصحابي الآخر عثمان بن حنيف.
1: نعم.
2: قال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا، يعني أنت اللي عملت لي هالواسطة. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، إلى آخر هذه القصة.
0: نعم.
2: بعد ما رواها الحافظ الطبراني في معجمه الصغير، وأوردها في المعجم الكبير، وأوردها في المعجم الصغير، وعدد من حفاظ الحديث أوردوها كلها كاملة. يعني القصة التي حصلت أيام النبي والتي حصلت أيام الخليفة عثمان بن عفان، بعدما روى ذلك الحافظ الطبراني ماذا قال؟ كتب في كتابه والحديث صحيح.
1: نعم.
2: يقول علماء الحديث، يعني ما شاء الله هذا الحافظ الطبراني من أكثر من 1100 سنة، يعني صار له ميت أكثر من 1100 سنة.
1: نعم.
0: تبارك الله.
2: وكتابه المعجم الصغير مليان أحاديث، يعني في أحاديث كثيرة بالمئات، في منها صحيح وفي منها يعني أقل من ذلك.
0: نعم.
2: ومع ذلك ما كتب عن أي حديث ذكره بكتابه والحديث صحيح إلا هذا الحديث.
0: سبحان الله. سبحان الله.
2: مع أنه في أحاديث ثانية صحيحة ما كتبه.
0: نعم.
2: إلا هذا الحديث.
0: أكيد.
2: الله ألهمه كتب والحديث صحيح.
1: تبارك الله بكم فضيلة الشيخ.
2: صح. نعم. هذا السند، وهو السند نفسه.
1: نعم.
2: نفس القصة اللي هي حصلت أيام النبي واللي أيام عثمان بن عفان، نفس السند.
0: تمام.
2: والعلماء الحديث بيقولوا إذا كنا عم نقول والحديث صحيح، لما نستعمل كلمة والحديث، كلمة والحديث تطلق في مصطلح علماء المحدثين في كتب الاصطلاح على الحديث المرفوع الذي يرفع إلى النبي من كلام النبي أو فعل النبي، وعلى ما يوقف على الصحابي. إذا قلنا قال عمر، قال أبو بكر، نسميه هذا حديث. فعل عمر، فعل عثمان، نسميه هذا حديث. فهذا الحديث منصوص على أنه صحيح، والحديث صحيح.
0: تبارك
2: الله. توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والصالحين أمر حسن، ما فيه شيء من الشرك ولا من الحرام.
0: تبارك الله. شكراً كثير شيخنا، وللكلام إن شاء الله لاحقاً تتم. بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان من أستراليا، شكراً على هذه المداخلة القيمة.
1: شكراً لكم.
2: بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله إن شاء الله.
0: في أمان الله. مع السلامة.
3: قصة وعبرة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-26-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وطلب الرزق الحلال. ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: في روضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

إخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء يصف المدينة المنورة: هي جنة الدنيا، فيها من وصف جنة الآخرة الكثير: راحة البال وهناءة الحال وطمأنينة القلوب وأمان الدروب، ترابها المسك والزعفران، ضوعها الورد والريحان، منسية الهموم وجابرة المكلوم، وحافظة العهود وصادقة الوعود، متلاطمة الأنوار، مباركة الأسرار.

أي شرف للمدينة المنورة إذا ذكرت ذكر رسول الله، عليه أزكى صلاة وتسليم وأبهى تحية وتكريم. جمالها حسن سكون تكاد تلمسه الأكف، وبهاؤها متماسك تماسك الذرات في الفولاذ، وجلالها متلاحق لها ينقطع في كل معالمها وآثارها، وفرحها أعراس سكينة تضج في فؤاد المحب الذي صير حبه لها كعقدة في حبل لا تحل بحال بإذن الله. الوجدان للمدينة بركان حنين يتفاعل منذ عرف القلب معنى الحب المحمدي، ويبدأ بالثوران من حين الانطلاق، ولا يهدأ ببلوغ الغاية وشرف النهاية، برؤيتها ومعانقتها ولثم ترابها، إذ ليس بغريب ولا من قليل أن تحمل الجبال الصغيرة التي من ضواحي المنورة اسم المفرحات، لأن القوافل الآتية ترى مآذن المسجد النبوي وقبته الخضراء الفيحاء الغراء.

العمرة أو الحج نعم الهدية لمن لم ينوي الإحرام قبل، ويمتع روحه بشرف القرب والوصال، فلا تبخل بها إن كنت مستطيعا على كبير فقير صادق مشتاق يدعو لك دعوة ترفع مقامك بفضل الله، جبرا للخواطر وتحقيقا للأمنيات. فمن يستطيع أن يترجم فرحة المؤمن باختيار اسمه في قرعة الحج، أو يعرب لغة العيون بدموع أفعالها وأسمائها وحروفها عندما ترى سواد كعبة الأنس أو خضرة قبة السعد، فكيف بدخول الجنة التي وعد بها المؤمنون في الآخرة؟

متع حواسك بجزء من قصيدة افتتح بها كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار، مؤلفه الشيخ المؤرخ أحمد بن عبد الحميد العباسي المتوفى في القرن العاشر الهجري رحمه الله. بها مسجد للمصطفى، أي مسجد؟ به حجرة فيها الدليل لحائري، صلاة بألف يا سعادتنا به، فوائد طابت متجرا لمتاجري، به روضة مع منبر وسط جنة، علت يا لها من روضة لمفاخري، ومنبره والحوض تحت رتاجه، وهل مثله من منبر في المنابر؟ ذكرت قليلا من فضائل طيبة، ومن رام حصرا ما يكون بقادري. ألا لا تلوموني فإني أحبها، فكم خولتني ما تمنت.

أنت في طيبة المطيبة، كأنك فراشة الحقول، روحك تطير بك، فهي كتاب مفتوح أحمدي، سطوره النور بكل لغات الأرض، قصته الحب وفصوله للصب المستهام، ممتعة رائعة، ولمعاني الغرام جامعة مانعة، في النهار شمسان، شمس تغيب في الأوان، وشمس الحبيب التي لا تغيب على مر الزمان، وفي الليل هلالان، هلال السماء اللطيف ومآذن المسجد الشريف، ليضيء مقامه الجوانح والجوارح والأرواح والأشباح، ولينور الدنيا حجازها وشامها مشرقها ومغربها.

0: إذا كنت تحتاج ما يستدر دموع الشوق للحبيب عليه الصلاة والسلام، فإن من أكثر القصص التي تكاد تبكي الحجر قصة أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المرادي اليمني المتوفى سنة 79 للهجرة رحمه الله. فقد خرج من اليمن مهاجرا إلى المنورة، ولعله أسلم متأخرا، قطع شمس الفيافي ووعر الطريق، تحوطه المخاطر وتحدوه المشاعر، فوصل تخوم المدينة المنورة في الجحفة، فأعلم من بعض الصحابة الخارجين منها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودفن من 5 ليال، فلو مات كمدا لا يلام، وكل مصائب الدنيا أهون من مصيبة الصنابحي. فإن فاتك شيء في هذه الدنيا فتذكر أنه فاته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عوض الصحبة بأن كان من فضلاء التابعين الذين هم تلامذة الصحابة، وكان فقهاء الطبقة الأولى فيهم. قال فيه الصحابي عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق 7 سماوات فعمل ما عمل على ما رأى فلينظر إلى هذا، لئن سئلت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن قدرت لأنفعنك. تخيل حسرته ولوعته وفجيعته وحرقته ومصيبته ودمعته بعدم رؤية مبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وابكي معه يا عاشق الحبيب. اللهم نسألك أن تجيب دعاء الحجاج، اللهم نسألك صبرا وجبرا ونصرا يا الله.
1: الحج في القلب خير السفر، سفر الطاعة لله وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
2: في روضته يا هناء المصلي.
1: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان، وتتآلف به الأرواح وتتآلف

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتقدم إذاعتنا الكريمة بأحق التهاني وأطيب الأمنيات لمستمعينا الكرام، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. يقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وتحت عنوان الله لا يشبه أحدا، يلقي علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله، فلنستمع بإخلاص النية لله سبحانه.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة أهل الحق في الله عز وجل، أن الله واحد بمعنى أنه لا شريك له، وأنه لا شيء مثله، لأنه خالق الأشياء كلها، ولا شيء يعجزه، فهو القادر على كل شيء، ولا إله غيره يستحيل عليه الشريك، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لوجوده، يستحيل عليه الفناء والزوال، ولا يتغير من حال إلى حال، ولا يحصل في العالم إلا ما يريد، ولا يحصل في العالم إلا ما يشاء، والله غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده. لا تدركه الأبصار لأنه ليس شيئا يحد، وليس شيئا يرسم على الأوراق، وليس شيئا نتصوره ببالنا، وليس شيئا نتوهمه، بل هو موجود لا يشبه العالمين، لا يشبه الإنسان، ولا يشبه الملائكة ولا الجان، ولا يشبه النار ولا الضوء. موصوف بالحياة لا يموت، مستغن عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى غيره، خلق العالم ولا يحتاج إليه، خلق الملائكة ولا يحتاج إليهم، بعث الأنبياء بالإسلام ولا يحتاج إليهم، أمرنا بالطاعات ولا يستفيد بطاعاتنا، يرزق من شاء من عباده ولا يخاف نفادا. يعني الأب بيعطي خرجية لأولاده، بيعطي مصروف لعائلته، بس بالنتيجة يخاف انه يخلص المعاش اللي معه، فبصير بيقطر بيقلل. اما الله تبارك وتعالى ليس كذلك، الله تعالى ليس كذلك. احيانا فلان بيقتل فلان، بيخاف منه فبيقتله، بيخاف منه حتى ما يقتله فبيقتله، بيخاف منه حتى ما يسرقه فبيقتله، بيخاف منه حتى ما يخطف لأولاده بيقتله. أما الله تعالى كتب علينا الموت، هل يخاف منا؟ أبدا. خلق الموت والحياة ولا يخاف من عبد ولا يحتاج إلى عبد. قصم بالصاد، قصم ظهور الجبابرة بالموت. فرعون أليس قال أنا ربكم الأعلى؟ أليس قال ما علمت لكم من إله غيري؟ بما قسم الله ظهره بالموت، أهلكه الله غرقه. اللي بيغرق بيكون إله؟ حاشا، ما بيكون إله. واضح الكلام؟ قسم ظهور الجبابرة بالموت، خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلعه، وخلق حواء من ضلعه الأيسر، وجعل لهما ذرية، وجعل لهما ذرية ذكورا وإناثا بالتوالد، وجعل لهما ذرية ذكورا وإناثا بالتوالد. يعني آدم خلقه الله من تراب، حواء خلقها الله من ضلع آدم الأيسر، أولاد آدم ذكورا وإناثا بالتوالد. فهذا دليل كمال قدرة الله، فهذا دليل كمال قدرة الله الذي خلق عيسى من أم بلا أب، الذي خلق عيسى من أم بلا أب، وخلقنا من أبوين، آدم لا أب ولا أم إله، عيسى إله أم ما إله أب، نحن قلنا آباء وأمهات، حواء خلقها الله من ضلع آدم الأيسر. فإذا الله قادر على كل شيء. أما الواحد منا إذا قالوا له حمين هالعلبة الكلينيكس سهلة، حمين هالترابيزة والطاولة كلياتها، يشق عليه. شو يعني يشق عليه؟ يصعب عليه. أما الله تعالى هل يصعب عليه شيء؟ هذا معنى نقول وهو باعث بلا مشقة، وهو باعث بلا مشقة، يبعث أهل القبور وقد اختلطوا بالتراب، يبعث أهل القبور وقد اختلطوا بالتراب، فنة عظام ولحم وما شابه ذلك، واختلطت بالتراب، تفتح القبر ما بتلاقي إلا تراب. الله يبعث أهل القبور بلا مشقة، الله يبعث أهل القبور بلا مشقة. إذا إنسان عمل تمثال من شمع ونحت ونحت، أو من خشب أو من حجر، إذا إنسان حرق له إياه، ألا يعتبر نفسه سيشق عليه إعادة ما فعل وصنع؟ بيقول له تعبتني، روحت تعبي على الفاضي. أما الله لا يتعب، لا يشق عليه إعادة أهل القبور كما كانوا عليه قبل أن يدفنوا في التراب. والله تبارك وتعالى هو السميع البصير، يسمع بدون أذن ولا آلة أخرى. بشو عم تسمع درسي؟ بالأذن. وهل مسجل بشو عم تلقط صوتي؟ بآلة أخرى. الله لا إله آلة ولا أذن، الله لا يوصف بالآلة ولا بالأذن، بصير بلا حدقة. عيننا شو اسمها؟ حدقة. ولا آلة أخرى، بصير بلا حدقة ولا آلة أخرى. الكاميرا اللي بتلقط صورة الناس بآلة، ونحن عم نلقط صور بعضنا بحدقة. أما الله تعالى ليس كذلك. الله تعالى لا يوصف بأن له أذن، لأن الأذن يصيبها ألم ويصيبها ضعف بالسمع، ولأن الحدقة يصيبها الألم ويصيبها ضعف في الرؤية. فهل هكذا يكون رب العالمين بحاجة إلى دواء وراحة كالإنسان؟ حاشا. لا يدخل شيء، لا يدخل شيء في الوجود إلا بعلم الله تعالى. لا يدخل شيء في الوجود إلا بعلم الله تعالى. فهل يدخل شيء في الوجود بدون علم الله تعالى؟ لا برغش ولا بعوضة ولا حبة رمل ولا تسقط ورقة من شجرة إلا والله يعلمها. عدد قطرات مياه الأمطار وعدد حبات رمال الأرض وما تسقط من ورقة من شجرة إلا والله يعلمها. كل ما يخطر ببالنا الله يعلمه. ما منقول كي بلحي الله قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يعجزه شيء. انتبهتوا كيف؟ اما اذا واحد صراف بالبنك هجم عليه خمس زلم، اعطينا اعطينا بالصف بالدور، كيف بدي الحق لكم؟ الله تعالى لا يعجزه شيء، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. لا يدخل شيء في الوجود الا بعلم الله. اذا حصل شر بعلم الله، حصل خير بعلم الله، ولد مولود بعلم الله، صدام قطارين بعض بعلم الله، حصل زلزال، فيضانات، براكين وفيها خراب ودمار وتشريد وقتلى، كله بعلم الله الازلي، كله بعلم الله الازلي. مش هلا علمه؟ نحن اذا انطفى الضوء منقول لاخونا اذا بتريد شوف شو اشبه هالموتير، هلا ننطر بيطلع بيشوف بيصير بيعرف بعدين شو سبب انطفاء الاضواء. الله يعلم كل شيء قبل حصوله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم كل شيء قبل حصوله، قبل ما يحصل زلازل وبراكين وفيضانات. الله تبارك وتعالى يعلم كل هالحوادث وش رح يحصل من جرائها. هو خالق الأشياء، لا يخفى عليه شيء. قدر لنا آجالا، قدر لنا آجالا بانتهاء أعمارنا، ولا يخلد بشر في هذه الدنيا، ولا يخلد بشر في هذه الدنيا وأمرنا بطاعته، وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ووعد المؤمنين جنته. بس المؤمنين، مش كل الناس، مش كل البشر. صحيح هو خلقهم، بس ما كل من خلقه الله حيفوتوا على الجنة. وعد المؤمنين جنته وأعد للكافرين نار السموم. أعد يعني هيئة، وأعد للكافرين نار السموم. وكل ما يجري في هذه الدنيا ومن الناس، وكل ما يجري في هذه الدنيا ومن الناس فبخلقه ومشيئته وعلمه. كل شيء بيحصل فبخلقه ومشيئته وعلمه. لو قعدوا لعبوا قمار، لو قعدوا لعبوا لعب حلال مباح، لو قعدوا علموا صلاة، لو قعدوا شربوا شاي، لو قعدوا شربوا خمرة، كله بخلق الله وعلمه ومشيئته. بهالثلاثة كله بخلق الله وعلمه ومشيئته، سواء كان معصية شر ولا كان طاعة خير، بعلم الله وخلقه ومشيئته. لا راد لقضائه، لا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، ولا غالب لأمره. النبي كان في بينه وبين قبيلتين من الكفار عهد أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه، أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه. أرسل 70 من الصحابة يسمون القراء، أرسل 70 من الصحابة يسمون القراء، يعني العلماء، يعني العلماء. فمروا بهاتين القبيلتين فغدروا بال70 فقتلوهم. ما في صلح بينهم بين النبي، في عهد بينهم بين النبي أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه، في عهد بينهم وبين النبي أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه. انتبهتوا كيف؟ فبناء على هذا العهد أرسل النبي 70 يمرقوا بطريقهم على هالقبيلتين إلى ناحية ليعلموهم الإسلام. يعني هني ما فكروا أنه حيغدروا فيهم ويخالفوا العهد اللي عطوه للنبي، فغدروا 70 فقتلوهم، غدروا 70 فقتلوهم. فلذلك منقول لا راد لقضائه ولا غالب لأمره. النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب. ثم لو كانوا هؤلاء رايحين يشتغلوا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر دين الإسلام، إلى ما تعرضوا؟ إلى القتل. فإذا المؤمن مصاب، المؤمن مبتلى. انتبهتوا كيف؟ بس لكن هذا ليس انتقاما من النبي، الله ابتلاهم بهذا. هذا يدلنا على أن النبي لا يعلم الغيب، وهذا يدلنا على أن الله فعال لما يريد، يدلنا على أن الله هو الذي يعلم الغيب، أما النبي لا يعلم الغيب، وأن الله فعال لما يريد، وما كل ما يتمناه المرء يدركه. بيتمنى الواحد منا أن يحصل معه خير، يتمنى الواحد منا ألا يصاب بمنكر. فإذا ابتلي الواحد منا ببلية أو نزلت بداره مصيبة، هل له أن يتسخط على الله؟ هل له أن يعترض على الله؟ هل يقول لو دعوت الله لرديت القضاء ولما استطاع الله أن ينفذ مراده؟ ولا منقول الله لا راد لقضائه والله غالب على أمره؟ لا راد لقضائه والله غالب على أمره، أي الله نافذ الإرادة والمشيئة، أي الله نافذ الإرادة والمشيئة. لا راد لقضائه والله غالب على أمره، أي الله نافذ الإرادة والمشيئة. أما الإنسان هل يستطيع أن يرد المقدور؟ إذا واحد شاء الله له أن يمرض، هل بيستطيع أن يرد قضاء الله؟ ما بيستطيع. سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم جمع تلاميذ الحواريين وقال لهم إن منكم من سيكفر بعدي. كانوا 12 تلميذ أسلموا آمنوا به أنه عبد الله ورسوله. هؤلاء 12 الحواريون قال لهم إن منكم من سيكفر بعدي بعد ما يرفع إلى السماء. قال لهم من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. فقام أصغرهم سنا قال أنا. رجع عاد السؤال مرتين قال لهم من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. مرة ثانية نفس الصغير هو اللي قام وقال أنا. مرة ثالثة سأل عيسى بن مريم نفس السؤال من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. نفس الجواب من أصغرهم سنا قال أنا. فقال له عيسى بن مريم أنت هو. فخرج عيسى بن مريم من الغرفة التي كان فيها رفعه الله بقدرته إلى السماء، مش لأن الله قاعد فوق، الله ما بيقعد بمحل، إلى محل كرامته. رفع الله عيسى ابن مريم إلى السماء إلى محل كرامته تعظيما لعيسى وتكريما. فجاء اليهود ودخلوا على المكان الذي كان فيه عيسى بن مريم يريدون قتله، فألقى الله شبه عيسى بن مريم على تلميذه الذي آمن به. فمن وجد اليهود وجدوا تلميذه شبيهه، فمن وجد اليهود وجد اليهود تلميذه شبيهه، فأخذوه فقتلوه فصلبوه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا هو اعتقاد المسلمين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان ضعيف، أما الله ليس ضعيفا. الإنسان هو المغلوب، أما الله هو الغالب. الإنسان هو المغلوب، أما الله هو الغالب القاهر القادر على كل شيء. فإذا أي مقولة فيها أن الله مغلوب هذا فيه نسبة القهر والعجز والضعف إلى الله، والقهر والعجز والضعف من صفات المخلوقين. لذلك بياخدونا على المستشفى وبنتحكم عند الدكتور، بيكون ضعيف ولا قادر على كل شيء؟ من هذا حاله؟ لا راد لقضائه ولا غالب لأمره، الله فعال لما يريد. ونحن نؤمن بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الله ورسوله، هو نبي الله ورسوله بعد عيسى بن مريم. بين عيسى ومحمد ما في نبي، بعد عيسى بن مريم مباشرة اجى سيدنا محمد، وكان بينهما حوالي 575 سنة، حوالي 575 سنة. ولا نبي بعده وهو إمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: كنا معكم مستمعين الكرام مع هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله.

عن علي رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه ابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. رواه ابن ماجه.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله تعالى الواحد القهار العلي العظيم المقدس بصفاته وأسمائه، نحمد الله الحي القيوم الذي لا أول له ولا نهاية له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأحبتي مستمعين الكرام، إن من أجل نعم الله تعالى على عباده أن أكرمهم بمواسم مباركة. الله تعالى جعل في هذه الأعوام أياما للطاعة والازدياد من الطاعة. كل أيام العام طاعة، ولكن من أيامها ما يكون فيه الزيادة، ما يكون فيه الإكثار من الطاعات، منها رمضان، منها عاشوراء، منها النصف من شعبان، منها أول ليلة من رجب، وأيضا ليلة الفطر وليلة الأضحى والعشر الأوائل من ذي الحجة. جعل الله تعالى مواسم مباركة وأزمان فاضلة تتضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتمحى فيها الخطايا والسيئات، وهذا ما يطلبه كل واحد منا. في هذه الأيام تعم البركات وتعوض فيها الأمة عن قصر أعمارها. نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم يغلب في أعمارها أن تكون بين 60 و70، لا أكثر من ذلك. يحصل أن الغالب في أعمار أمة محمد بين 60 و70، وقد أعطى الله تعالى أمما مضت أعمار زائدة على ذلك، أعمار طويلة، يعيش 100 و200 و300 و400. هذا بالنسبة لأن 100 طويلة، كان بعض الأزمنة بالنسبة لألن 100 و200 هي قليلة جدا، كانوا يعيشوا 1000 عام و800 عام و1000 وشيء من الأعوام. فالله تعالى أعطى أمة محمد ليلة القدر مثلا، فمن عبد الله فيها وأقام ليلها وصام نهارها فهذا كانت له البشرى بأن تغفر له خطاياه، وكانت له البشرى بثواب جزيل خير من قيام، من صلاة، من عبادة، من عبادة 1000 عام ليس فيها ليلة القدر. الله تعالى أعطانا أيضا العشرة من ذي الحجة، وهذه مواسم تتكرر وتتجدد كل فترة وأخرى لتتجدد معها الرغبة في الخير والعزيمة على البر، ولتقبل النفوس عليها بشوق وترقب. بعد أيام إن شاء الله تعالى، 2 أو 3، سيستقبل المؤمنون أفضل أيامهم، بل أفضل أيام الدنيا، يستقبلون العشرة المباركة، وهي العشر من ذي الحجة، أعظم الأيام التي أقسم الله تعالى بلياليها، وهذه من أكثر الأيام بركة وأجر، وهذه من أحب الأيام إلى الله. عشر مباركات كثيرة الحسنات، عالية الدرجات، متنوعة الطاعات، متعددة الفضائل، وكثيرة المميزات. قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء، أقسم الله تعالى بها في كتابه في القرآن الكريم، والله لا يقسم إلا بعظيم. هذه الأيام يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. ليش؟ هذه من أيامها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم الحج الأعظم، يوم الحج الأكبر. شو هو يوم عرفة؟ أو لربما قال قائل: وما أدراك ما يوم عرفة؟ ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه في ذلك اليوم. لماذا؟ لما يرى من كثرة تنزل الرحمات، كما أن صومه تطوعا لغير الحاج يكفر الذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة اللاحقة. ومن أيامها يوم النحر، وفيه تجتمع كثير من أعمال الحج والنسك. يوم العيد، يوم الحج الأكبر، وهذا أيضا من أفضل أيام العام، وفيه معظم كما ذكرنا أعمال الحج. فهي إذن أيام مباركات، أيام طيبة، لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها. كثير من الناس قد تعتني بس برمضان قبل العيد، يعني 10 أيام الأخيرة من رمضان، وتترك العمل في العشر من ذي الحجة، تقصر فيها. شو السبب؟ العادة في كثير من البلاد الاعتناء برمضان، فيه الصيام، فيه مائدة إفطار، فيه سحور. لكن هذه الأيام أيام أيضا مباركة، حري بالمسلم أن يستقبلها بتوبة صادقة نصوح، وأن يعزم على اغتنامها، وأن يحرص على أداء الطاعات فيها، وأن يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة فيها. ومن أعظم ما يفعله المؤمن في هذه الأيام، لربما واحد يسأل: طب شو بنعمل؟ طب الناس بالحج هنيك بمكة عم بيحجوا، نحن شو بنساوي هون بلبنان بغيره من البلاد؟ ماذا نفعل؟ طرق كل أبواب الخير. يعني كان في عادة فيما مضى في بعض البلاد، يوم عرفة يأتي الأغنياء إلى أصحاب الدكاكين، يقول له: أعطني دفتر الديون. يأخذ دفتر الديون، ينظر فيه، يلاقي المبلغ مثلا فرضا 10 ليرات ذهبية، بده من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي، اللي بيتدينوا ليأكلوا ويشربوا على مدار الشهر أو على مدار العام. من الناس من يقترض الطعام من الدكان ويدفعه بعد عام، بيبقى عم يسجل له ديون سنة. حتى في أيامنا يوجد من هم كذلك. فهذا الغني يأتي ويأخذ الدفتر، ثم يقول لصاحب الدين، لصاحب الدكان: هذا دينك من الناس، والدفتر أخذناه. بيأخذ مصرياته وبينسى الدفتر. هذا عمل صالح، هذا عمل يحبه الله. من أعمال هذه الأيام أن يصل الرجل رحمه، وأن يكرم والديه، وأن يكرم الفقراء والمساكين ويتصدق عليهم. ومن الأعمال التي لا ينبغي أن يتركها المياسير الأضحية يوم العيد، فكم فيها من مواساة للفقراء والمساكين، يأكلون اللحم على خلاف العادة في سائر الأيام أو في أغلب الأيام، ويكفون نفقة هذه الأيام الثلاثة مثلا التي ينقطع الناس فيها عن العمل، يوم الأضحى ويوم 11 من ذي الحجة، اليوم الأول من أيام التشريق، اليوم الثاني واليوم الثالث. عادة الأعمال تتوقف في هذه الأيام،
فأين نفقة هؤلاء الفقراء؟ الغني يوزع عليهم اللحم وكذلك يعطيهم ما يعطيهم من سائر أنواع الصدقات. هذه الأيام هي أيام طاعات. اسأل حالك كيف فيني أنا أشتغل بالطاعة؟ أنا بقول لك شو تعمل. إذا أنت مدين شخص مال مثلا تستطيع أن تخفض من الدين من القرض. إذا كان عندك بيت ومأجره تستطيع أنك أنت تخفض الأجرة على المستأجر لهذا الشهر مثلا. ليه؟ لأنك تريد أن تعمل طاعة في هذه الأيام. بتشوف جيرانك من الذي تعرف أنه بحاجة إلى كسوة عيد، تعرف أن هذا فقير جدا لن يقدر على أن يشتري لأبنائه كسوة العيد، تشتري له ولأولاده مثلا. أو تذكر الله تعالى ذكرا كثيرا. من أفضل الأعمال التي يفعلها الإنسان في هذه الأيام العشرة أن يكثر فيها من الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الذكر من أيسر العبادات وأسهلها. ربما واحد يقول ما قادر أدفع مصاري، ممكن نعم. لربما واحد يقول لا أقدر أن أصلي كثيرا، كمان ممكن. لربما حدا يقول الأيام صيف مثلا لا أقدر على الصيام في التسع الأول من ذي الحجة، اليوم العاشر يوم العيد لا يجوز ولا يصح صومه، التسع الأول من ذي الحجة. لربما واحد يقول لا أقدر على الصيام، بدني يتعب لا أستطيع. هل في أعمال تانية أني أعملها؟ نعم، الذكر. ما في دفع مال وما فيه جوع، الذكر أمر يسير، تحرك شفتيك وتحرك لسانك بذكر الله عز وجل. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله. ذكر الله. أيمتى آخر مرة مسكت المسبحة وذكرت الله عز وجل؟ أيمتى آخر مرة أمسكت العداد إلكتروني ولا يدوي؟ متى استعملت أصابعك في ذكر الله عز وجل؟ هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد عليها أنامله، ولو كانت الأرقام كبيرة، في ناس معودة أيضا أن تقرأ أرقام كبيرة على الأصابع، مركز باللي عم يقرأه فيستطيع. هل وجدت طريقة لذكر الله عز وجل بدون عداد وبدون مسبحة؟ أنت ماشي بالطريق تكثر من قول ربي اغفر لي، لا حول ولا قوة إلا بالله، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا هو قوت القلوب وسرور النفوس وانشراح الصدور، هذا روح الأرواح وذكر الله عز وجل. يطرد الشيطان، يرضي الرحمن، يجلب لك أبواب الخير، يقوي البدن، ينشط البدن ويقوي القلب، ينور الوجه ويكسو الوجه مهابة وأنسا وحسنا ونضارة، يزيل الهموم والغموم والوحشة. ذكر الله. فقد قيل مما قيل أن بعض أطباء ما يسمى الأطباء النفسيين يقولون: جاءنا كثير من الناس وجاءنا أشكال وألوان من الناس، إلا أنه لم يأتنا أهل القرآن وأهل الذكر. أهل القرآن والذكر
لا تصيبهم هذه الاضطرابات النفسية. أقوياء، أقوياء بالتوكل على الله، أشداء على ما يواجهون من متاعب ومشاق. نعم بيتعبوا، لكن بالغالب عم نحكي وبالعموم هكذا يكون الأمر، أشداء وأقوياء في وجه العواصف والرياح العاتية وفي وجه المشاكل التي تطرأ عليهم. هذا الذكر الذي يكفر الذنوب، كم وكم من الأوراد التي ورد فيها أن من قرأها 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، ورد في الحديث أن من قالها 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر يعني الإشارة إلى أنه ولو كانت ذنوبه كثيرة. هذا الذي يجلب الخير وتستدام به النعم وتدفع به النقم، ذكر الله عز وجل، به تكفر الذنوب والخطايا والمعاصي. ذكر الله يورث المحبة والقرب وحسن المراقبة والمحاسبة، يورث قوة التوكل على الله أيضا وزيادة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من خير ما تشغل به أوقاتك ذكر الله، ومن أنفع ما تستثمر فيه طاقتك ذكر الله عز وجل، مع ما يرتب عليه من الأجور ومع ما يرتب عليه من جلب النعم. لا يحصي ذلك إلا الله، لا يحصي ذلك إلا رب الأرض والسماء. والذكر لا يحتاج إلى كثير جهد منك، متيسر لمن أراده في كل حين، صبح، ليل، فجر، شروق، لا يتقيد بزمان، لا يتقيد، ولا يحتاج إلى طهارة. ذكر الله لا يحتاج إلى أن تتوضأ لتذكر الله، كقراءة القرآن لا يحتاج إلى وضوء، ولكنك لا تقرأ القرآن وأنت جنب. أما ذكر الله فجائز في كل حال، ولو كان الإنسان جنبا يستطيع أن يذكر الله عز وجل، وله أجر في ذلك. الله تعالى لم يفرض علينا فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها إن عجزوا. أما الذكر فلا يحتاج إلى الجهد الذي تحتاجه في الصلاة، لا يحتاج إلى الجهد الذي تحتاجه في الزكاة في دفع مال، لا يحتاج إلى الجهد الذي تقوم به في الحج، تتعب وبتروح بترجم وبتوقف بعرفة وبتنزل بتبيت بمزدلفة ثم تبيت بمنى وتطوف وتسعى وتحلق وتدفع المال. في ذكر، الذكر عندك تستطيع أن تفعله في كل وقت وفي كل حين. إن لم يتيسر لك الحج تستطيع ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. من أعظم مزاياه أنه إذا ذكر الإنسان ربه جزاه الله تعالى خيرا وأجرا، ولو لم يكن له إلا هذه الميزة لكفت ولا رجحت.

ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؟ قالوا بلى. قال: ذكر الله، الصلاة، مع ما تشتمل هذه الصلاة على ذكر الله عز وجل. الصلاة ليست فقط قياما وقعودا وجلوسا، ليست كذلك فقط، بل تشتمل على ذكر الله عز وجل، فلذلك عبر في الحديث بذكر الله. لكن المراد هنا في هذا الحديث الصلاة. وإن من أنفع ما يقوم به الإنسان في هذه الأيام العشر المباركة المحافظة على السنن والرواتب القبلية والبعدية. إن كنت لا تقوم بذلك العمل، إن كنت لا تصلي صلاة الراتبة، قم بها في هذه الأيام. وإن كان عليك قضاء، اشتغل بالقضاء، أكثر من النوافل، أكثر من صلاة الليل، أكثر من الضحى، فهي سبب مباشر لنيل رضا الله عز وجل مع تقواه، يعني مع التقوى. بعد التقوى يستطيع الواحد أن يزيد من هذه الأعمال فيصل إلى محبة الله. الإكثار من الصدقة. الصدقة في هذه الأيام من أفضل الصدقات أن تتصدق في هذه الأيام. الأعمال في هذه الأيام فيها أجر عظيم. أيضا من الأفعال المشروعة في هذه الأيام الصيام. إن كان عليك قضاء، صم القضاء. إن كان ما عليك قضاء، صم نفلا. كيف بتصوم هذه الأيام؟ اصبر عليها، وهذا صوم الصيف. بعض الصالحين كان له تعلق به، يحب أن يصوم الصيف لما فيه من مشقة، لما فيه من تعب. وأيضا من الأعمال المباركة في هذه الأيام أن ينوي الإنسان في الأول من ذي الحجة أو الثاني أو الثالث أو الخامس أو السابع، أن ينوي أن يضحي يوم العيد أو يوم الحادي عشر من ذي الحجة أو الثاني عشر أو الثالث عشر. وإن نوى أن يضحي لا يقص أظافره ولا شعره كالحجاج في مثل هذه الأيام. كالحاج يعني لا يأخذ من أظفاره شيء ولا من شعره شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وشأن الأضحية هذا شأن عظيم. قد ثبت في الحديث الصحيح أن للمضحي بكل شعرة من هذه الأضحية حسنة، وله بوزنها ولحمها ودمها وعظمها وأصوافها حسنات يوم القيامة. حسنات، ورد في الحديث حسنات محضرات يوم القيامة. وكما أننا نحذر من الشرور في سائر العام، نزيد أيضا تحذيرا منها واجتنابا لها في هذه الأيام المباركة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا نكرر ترك الغضب في هذه الأيام وفي غيرها، في العيد، في عرفة، بالعطلة، قبل العطلة وبعدها. يسأل مقدم البرنامج قاضيا في بعض البلاد العربية بعد عملي 30 عاما، 30 سنة شغل قضاء. القاضي بيجي قضايا كتير يوميا، طلاق، قتل، اعتداء، ضرب، قطع طريق، سرقة، زنا، غير ذلك من القضايا. قال له السائل: أعطني كلمة خلاصة 30 سنة من شغلك، نصيحة واحدة تعطيني إياها بعد 30 سنة من العمل. يقول له: لا تغضب، لا تغضب. قال له: لما قلت لا تغضب ولم تقل شيء عن المال مثلا؟ ما قلت شيئا عن الأمور الأخرى، لماذا ذكرت الغضب؟ قال: لأنها أكثر المشاكل التي قضيت فيها بين الناس سببها الغضب.
لو أنه لم يغضب لما قتل، ولو أنه لم يغضب لما ضرب واعتدى، لو أنه لم يغضب في الغالب يعني لما طلق، لو أنه لم يغضب لما آذى مسلما بلسانه وكلامه، لو أنه أكيد الغضب باب للشرور، باب لدخول الإنسان فيما حرم الله عز وجل. معاشر المؤمنين الكرام، المتأمل في موقع هذه الأيام يلحظ أنها تقع في أواخر العام، يعني لم تقع في أوله، ليست في محرم، إنما في ذي الحجة في الشهر الثاني عشر، في الأيام الأخيرة من العام، يعني بعد أيام، بعد انقضاء موسم الحج يأتينا موسم الهجرة المباركة، موسم الهجرة المباركة قريب ليس بعيدا. وكأن هذه الأيام العشرة الأخيرة هي لتطوى صحيفة عامك وأنت على خير. كنت مقصرا أول العام، جاءك بعد ذلك رجب فاستعديت وتبت وأصلحت، ثم جاء شعبان فتجهزت بالصيام والصدقة والقرآن، ثم جاء رمضان فأحييته وأقمته وصمته ودعوت في لياليه وسهرت الليل طاعة لله، جاء شوال، كثير من الناس بيعمل بشوال تنزل همته 80% 90% يمكن أكثر من ذلك، يعني يترك الجماعات ويترك قراءة القرآن ويترك الذكر ويترك الصيام ويترك حتى لا يبقى إلا أساس الواجبات، يعني إن أداها، وبعضهم يزيد فيغرق في ترك الواجبات ويغرق في المعاصي، أيضا يغرق في المعاصي، يرجع إلى ما كان عليه قبل رمضان، برمضان بيقول لا بدنا نوقف حرام، بعد رمضان يرجع، حتى لا تطوى صحيفة العام على ذنوب وكبائر ومعاصي. هذه الأيام أيام طهرة، أيام نظافة، أيام تطهير القلوب، أيام ذكر الله عز وجل، أيام الرجوع إلى الله، الإنابة إلى الله، ترك ما رجعنا إليه بعد رمضان، لتطوى صحيفة العام على خير وبركة. والإنسان في هذه الأيام ينبغي أن يفتش أولا عن الواجبات والفرائض فيؤديها، لأنه قبل السنن والنوافل في فرائض. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب الأعمال إلى الله الواجبات، هي أعلاها، هذه التي يعاقب الإنسان على تركها في الآخرة، ولا يعاقب على ترك النوافل. النوافل والسنن لا يعاقب الإنسان على تركها، نعم يكون فوت الخير على نفسه، ولا ينبغي أن يفوت الخير، ولكن الفرض هو الذي يحاسب عليه الإنسان ويعاقب عليه على تركه الإنسان. الفرض، هل أديت الفرائض؟ عليك قضاء صلاة، هل عم بتصلي؟ هل تصوم صيام الفرض اللي هو عليك؟ كنت قد تركت أياما من رمضان بلا عذر، هل لا قضيتها واشتغلت في قضائها في هذه الأيام؟ إذا لا بادر، يمكن العيد القادم تكون آخر ليلة لك، آخر يوم لك في هذه الدنيا، يمكن ما تعيش ل 1446، يمكن تكون نهايتك في 1445 اللي بعد باقي له شهر وأيام. هل بادرت؟ هل أسرعت؟ إذا كنت قد أديت الفرائض فنعم الرجل أنت، وأنت تغبط على ما أنت عليه، نيالك ويا سعدك ويا هنائك ويا فوزك، ما أسعد قلبك أن أديت الفرائض، ما أسعدك حين تجتنب المحرمات وتؤدي الواجبات. ورد في فضل الأتقياء آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. لم يتوعد الله عز وجل المتقين بالعذاب والخسران، بل وعدهم بالخير والبركة.
وعدهم بجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وعدهم بفوز وسعادة ورضا ورضوان. الله تعالى وعد أصحاب اليمين، وعد المقربين بالجنة، وبأنه لا ينالهم سوء ولا أذى ولا نكد ولا ضيم ولا يهضمون، بل هؤلاء لهم الفوز والسعادة. هل أديت الفرائض؟ هل استسمحت من اللي أنت أذيتهم؟ هل أديت ما افترض الله تعالى عليك من حقوق وواجبات مالية؟ هل أديت ما للناس من حقوق مالية عليك؟ أم لازلت تسوف؟ للي بده يسافر بالعطلة مثلا ليشم الهوى يظهر، هل سألت عن والديك اللي يجب عليك أن تنفق عليهما إن كانا فقيرين محتاجين للنفقة؟ هل أنفقت عليهما؟ هل أنت ممن يصل الرحم؟ هل أنت ممن يبر والديه؟ هل أنت ممن يؤدي الحقوق للناس؟ يا من عليك دين وبدك تروح الحج، هل أديت دينك قبل أن تسافر؟ هل أديت دينك وإن لم تكن مسافرا إلى الحج؟ إن كنت تجد المال وبدك تشم الهوى وتظهر وتروح وتجي، يمكن تسافر على بعض البلاد القريبة في هذه العطلة، هل أديت ما عليك؟ الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أعطيته قوة في سمعه فيسمع أشياء بعيدة. الكرامات، يعطى الكرامة. لماذا يعطى الكرامة؟ لأنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات. وهذه نصيحة أخيرة: الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس وكل نفس خزانة. يقول بعض الصالحين: فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. وانظر كل ساعة من ساعاتك بما تذهب، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكنك من العمل وأحسنه، وبعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم القيامة أن تراه. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعطينا ما نتمنى من خيري الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه أن يغفر لنا، فإنه الغفار. نسأله تعالى أن يمن علينا بالتقوى، فإنه المنان. نسأله سبحانه وتعالى أن يهبنا رحمة ورضوانا، فهو الوهاب. نسأله سبحانه أن يؤمننا في أوطاننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته في هذه الأيام. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأحبابنا في الجنة. نسأله سبحانه وتعالى ألا تطوى هذه الأيام العشرة من ذي الحجة إلا وقد أعتقنا من النار وغفر لنا ذنوبنا. ونسأله سبحانه أن يحقق لنا جميعا ما نتمنى من خيري الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أحبابي، أكلمكم الآن عن صلاة العيد، وهي سنة ركعتان، وتصلى فرادا وتصلى جماعة، ويدخل وقتها بطلوع الشمس يومها، ويخرج وقتها بالزوال. والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، وبذلك يدخل وقت الظهر. ويسن تأخير صلاة العيد عن الشروق إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بعد ثلث ساعة من شروقها. ومع أن هذه الصلاة سنة، فإن من لم يصلها في وقتها يقضيها، أي يصح فيها القضاء، ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات. ويسن لمصلي صلاة العيد أن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الأعلى، أما في الركعة الثانية فيكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ويقرأ بعد سورة الفاتحة سورة الغاشية. ويسن أيضا أن يخطب خطبتين أمام جماعة كخطبتي الجمعة، ويكبر في الخطبة الأولى 9 تكبيرات وفي الثانية 7، ويعلمهم في الخطبة أحكام الأضحية في صلاة عيد الأضحى. ثم إن هذه الصلاة، أي صلاة العيد، لا يسن لها أذان ولا إقامة، بل ينادى الصلاة جامعة. والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه، وأن يمشي ولا يركب، وأن يذهب لأداء صلاة العيد من طريق طويل ويرجع من آخر أقصر. فقد ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وقوله خالف الطريق يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ويوم عيد الأضحى يوم عظيم، يقبل فيه المؤمن على طاعة مولاه، ويكثر فيه من الخيرات والأعمال الصالحة، من صلة الأرحام والأقارب، والتحلل من التبعات والمظالم. ويسن الغسل للعيدين، ويدخل وقته من نصف ليلة العيد، ويخرج بغروب شمس يوم العيد، ولكن يستحب فعله بعد الفجر. ويستحب في هذا اليوم العظيم التطيب والتسوك، والتنظيف بإزالة الشعور، وتقليم الأظفار، وإزالة الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه، سواء في ذلك من يحضر صلاة العيد أم من لا يحضرها. ويسن أن يلبس الرجل أحسن ثيابه، ودليله ما روى الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد برد حبرة، وهو نوع من الثياب معروف باليمن، وأفضل ألوان الثياب البياض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي. وقال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. وأما تكبيرات العيد فيسن التكبير في المساجد والأسواق والطرق والمنازل من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. وأما التكبير بعد الصلوات فيبدأ المصلي بالتكبير عقب صلاة الصبح من يوم عرفة وينتهي هذا التكبير عقب صلاة العصر آخر أيام التشريق. وتكبيرات العيد هي: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد

اللهم أعد علينا هذه الأيام المباركة الفضيلة ونحن في أحسن حال يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية رقم 60 إلى الآية 105 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ويقول تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. رواه أبو داود. يعني الأيام العشر من ذي الحجة. تبين الآية الأولى أن عدة الشهور 12 شهرا، وقد جعل الله تعالى في هذه الشهور أياما عظيمة وليالي مباركة. ومن هذه الأيام العظيمة أيام رمضان ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الجمعة وعيد الأضحى وعيد الفطر. ففي هذه الشهور جعل الله تعالى عيدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هما عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال بعد رمضان، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي يسبقه أفضل أيام السنة وهو يوم عرفة. يليه ثلاثة أيام عظيمة مباركة وهي أيام التشريق الثلاثة. في هذا اليوم العظيم عيد الأضحى تعم الفرحة والسرور قلوب المسلمين، وهو يوم النحر يتوجه فيه حجاج بيت الله الحرام إلى منى لرمي جمرة العقبة. وهذا اليوم ينبغي أن يكثر المؤمن فيه من طاعة الله، فقد قال سيدنا الحسن البصري رحمه الله: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وشكره فهو عيد. وروي عن أحد الصالحين أنه قال: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وهذا هو الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: كلما فعلت أمرا فيه طاعة تذكرت قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، فكنت أزداد يوما بعد يوم. هذا حال المؤمن الكامل في الدنيا، يعمل ليكون يومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه، ليفوز بالنعيم المقيم الأبدي الذي لا نهاية له. وأما قوله تعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، فقد فسره بعض العلماء بصلاة العيد، أي صل لله وانحر لله، فإن أناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله. هنيئا لمن مر عليه هذا العيد وهو في تلك الديار المباركة مؤديا فريضة الحج العظيمة، وزائرا لحبيبنا الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ورد عن محمد بن ياسين أنه قال: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ قلت: من خراسان. قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين. قال: فأنتم جيران البيت. قلت: وأنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة 5 سنوات، خرجت قويا فاكتهلت. قلت: والله هذه الطاعة والشوق العظيم. فقال: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. إخوة الإيمان، أخيرا في موسم الحج أحذر نفسي وأحذركم من تناول شعائر الحج المقدسة وعيد الأضحى المبارك بالسخرية والاستخفاف والعياذ بالله، فإن الاستهزاء بشعائر الله ومعالم الإسلام مخرج من الدين، ولو كان الشخص مازحا فدين الله ليس ملعبة للناس. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله

أم وننصح من صدر منه شيء من هذه الأفعال والأقوال المخرجة من الدين بالإقلاع عنها والنطق بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج والزيارة وأن يعصمنا ويحفظنا من الكفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطلقوا.